0: عبور جماعي نحو مدينة سبتة. المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل يعلن أن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة فلوريس قبالة سواحل إندونيسيا. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: اشحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم
3: معكم وين ما كنتم
4: وين ما كنتوا أوفيائنا، أهلا وسهلا بكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. دمتم أوفياء، طاب صباحكم بالرضا والخير والبركات في هذه الساعات الأولى ليوم أتمناه مبارك لكل مستمع ومستمعتي للإذاعة الوطنية التونسية من أبنائنا في تونس العاملين في هذا التوقيت والمستلقين في منازلهم وينتظروا طلوع يوم جديد، وأيضا متابعينا من جاليتنا العربية في كامل أنحاء المعمورة. هذه إذاعة للجميع، الإذاعة الأم في تونس، إذاعة التونسية. مع اقتراب موسم الصيف يبدأ الكثيرون في التخطيط لعطلاتهم المثالية ويتسائلوا وين يسافروا في فصل الصيف وين يمشيوا، وذلك بحثا عن وجهات سفر تجمع بين الاسترخاء والمغامرة، من الشواطئ الرملية الناعمة إلى الجبال الخلابة. هناك العديد من الأوفياء من الخيارات المتاحة لهم لاستكشافها، سواء كانوا يبحثوا عن تجربة ثقافية غنية أو رحلات صيفية مليئة بالأنشطة. العطلة الصيفية تجي مرة في العام وتعتبر فرصة مثالية للعائلات التونسية والعربية للاستمتاع بأوقات ممتعة معا واكتشاف وجهات سفر عائلية جديدة. أغنية النفسية محتاجة هي عمل غنائي مميز للمطرب الشاب حمزة نمرة بكلمات محمد الكياني، ألحان محمد الشرنوبي. تقول الأغنية: النفسية محتاجة الأكلة وتمشية، محتاجة القعدة على البحر وشمس وسماعة وأغنية. الأغنية موجودة، أكيد جبناها لكم وإن شاء الله تستمعوا لها بقلوب صافية ونفسية، كما قلت تحتاج إلى سفرية بين وقت وآخر. رجعين إلى ركن معاني في أغاني بعد صوت الشاب حمزة في هذا النغم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. وين ما كنتوا أهلا وسهلا بكم دائما متابعين أوفياء لأم البدايات والإذاعات للإذاعة الوطنية التونسية. من الأغاني اللي باش تستمعوا لها في كلمات للشاعر أحمد حسن رؤول والألحان للملحن محمد رحيم. فكرة فيديو الكليب الأغنية تدور حول أهمية أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل اليومية باش نجدوا النشاط والطاقة. أصدرتها الفنانة كارول أسماحة، هي أغنية صيفية مبهجة أطلقتها عام 2022 وتميزت بأجواءها الراقصة المليئة بالطاقة الإيجابية. رجعين لكم بعد هذا النغم، وطبعا دائما نتحدث عن السفر في الإجازات الصيفية.
2: أجازة أجازة يا حبيبي، أجازة

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: لكل العاملين تحية طيبة، إن شاء الله ربي يوفقكم في العمل، اللي من وراء مقوة السيارة إن شاء الله طريق السلامة، ولكل من هو في المنازل أو على شواطئ البحر وكل إن شاء الله أرق تحية توصلكم من أسرة برنامج ليالي القمر. لابد لكل عامل وعاملة في أي جهة عمل أنه يتمتع بوقت للراحة والاستجمام باش يرفع على كاهله العناء والتعب. لذلك يحرص دائما أرباب العمل في المؤسسات والإدارات سواء الخاصة أو الحكومية في كل الدول العمل على توفير ذلك الوقت وبالتالي تلك الراحة للعاملين. وبعد هذا يأتي دور ذلك المتمتع لتلك الإجازة فيما يغتنمها وكيفاش يستفيد منها. طبعا بإمكانه الاستفادة منها في أمور عدة، بالحل والترحال والسفر. وهوني بيت القصيد، فالسفر عنده فوائد كثيرة ويتمثل في هذه الأبيات: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة. ففي السفر تفريج الهم إذا كان إلى تلك الربوع الجميلة ذات الخضرة النضرة والماء الصافي ذات أزرق البهيجة، كأن تسافر إلى المناطق اللي تكثر فيها السهول وإلا تقضي بعض الأيامات بجانب الشواطئ والبحار. وإحنا في تونس والحمد لله سهولنا وبحارنا وجبالنا تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، وحنا نعرفوا أنه هالثلاثة أشهر بين جوان وجويلية وأوت طبعا هي معظم الأوقات اللي قضيها الموظف أو العامل في إجازات قد تكون قصيرة أو مطولة. إن شاء الله تستغلوها دائما فيما ينفعكم سواء علم نافع أو آداب أو حتى سفر. السفر ما يكون جميل إلا مع العائلة.

الأيلام على البولم وبعض الأقارب، وهي من أجمل التجارب اللي يمكن القيام بها خلال العطلة الصيفية. فبعد انتهاء السنة الدراسية تحتاج العيلة الخوف تجربة ممتعة يحصل من خلالها الإنسان على الراحة والاستجمام. أغنية شنطة سفر المعروفة أيضا بلسناوي على الرحيل هي واحدة من أشهر أبرز الأغاني الرومانسية الدرامية للفنانة المصرية أنغام، صدرت عام 1993 ضمن ألبوم إلا أنا. الكلمات للشاعرة فاطمة جعفر والألحان للموسيقار محمد علي سليمان. بعد تكون معاكم مطربة الأجيال وردة في هذا النغم سفر، كلمات عبد الرحيم منصور، ألحان الموسيقار بليغ حمدي، وتم إنتاج هذا النغم عام 1978. رجعنا لكم بعد هذه الأنغام التي لا تقدر بثمن لأنها دائما تقوي الروابط بيننا وبينكم أوفيائنا في باب اختياراتنا ليها في ركن معاني في أغانيهم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: وين ما كنتوا انتم دائما في الانصات الاسره الليالي صبيحه كل سبت من منتصف الليل الى حدود الساعه 3 فجرا. ان شاء الله تقضيوا الاوقات الممتعه وان شاء الله اذواق الاغاني توصل لقلوب كل التوانسه وتوصل لمشاعركم بشكل ايجابي، لانها انغام ترفع عن النفس وتغير من نمط الحياه المتكرر اللي بعدكم دائما على الروتين وتكون متنفس على غرار العطلة والإجازة السنوية اللي تجدد للإنسان طاقته، حيث يعد السفر من الأمور الممتعة وعلاج نفسي للتعب والإرهاق والتوتر، كما أنه يبعث السعادة على النفس ويتيح لنا اكتشاف أماكن وثقافات، فيعمل على تعزيز الصحة العقلية وزيادة القدرة على الإبداع بعد الإجازة. وأيضا من فوائد السفر يساعد على التخلص من الضغوطات والمشكلات المتراكمة، خصوصا أنه في الأسابيع الفارطة في الأيامات الأولى من شهر جويلية عشنا موجة حر كثيرة وكبيرة جدا. إن شاء الله الحمد لله أزمة وتعديت ونعيشوا باقي تفاصيل إجازاتكم الصيفية في السفر في كامل مدننا التونسية، ولخير طبعا أنه يبتعد عن أرض الوطن لاكتشاف حضارات أخرى وأماكن سياحية تختلف عن تونس. إن شاء الله ربي يمتعكم بهذه السفريات. في واحدة من أشهر الأغاني التراثية التونسية اللي أثثها الفنان المتميز زياد غرسة في أغنية الخلاعة تعجبني، ترتبط هذه الأغنية تاريخيا بالفنان الراحل علي رياحي. يقدمها زياد غرسة بأسلوب المالوف التونسي العريق والخلاعة في اللهجة التونسية لكل متابعين العرب، والسياق الفني تعني الفسحة والتنزه والاستمتاع بالحياة وطلب الراحة والبهجة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: نذكركم أوفيائنا أنه باقي اختياراتنا الغنائية وفقراتنا ما زالت متواصلة على أولى الإذاعات وأم البدايات. فقرتنا الختامية ستكون تكريم كبير للفنانة نازك، هي من مواليد أواخر العشرينات من القرن الماضي. مرحبا بالجميع.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. صدور أمر في الرائد الرسمي يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة في المناطق الصحراوية الحدودية في الجنوب الشرقي والغربي سنة إضافية. رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة سيخصص لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وفق ما أعلن أمس عقب مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول أمس أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع، مضيفا أنه لا يرتقي لمستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض انطلاقا من يوم الخميس 20 من شهر أوت الجاري. في العالم، وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن طهران لم تقرر بعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية الهدنة المعلنة بين الطرفين. عراقجي أضاف أن الوسيطين القطري والباكستاني على تواصل مع إيران ويتبادلان معها الرسائل، لكن هذا لا يعتبر مفاوضات. في الأثناء وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن. غريب بادي قال في منشور على منصة إكس إن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب لم يبحث مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا، وأنه كان يمزح في خطابه بشأن ذلك. محطة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة. يأتي ذلك بينما نقلت مجلة بوليتيكو عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكتشف أن قدرة إيران على تحمل الضغوط الاقتصادية مرتفعة للغاية، ما يجعل هذه الضغوط غير مجدية. بوليتيكو نقلت أيضا عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد تطورات جديدة بشأن إيران، وأنه لا علم لديه بأي تمديد وشيك للهدنة المقرر انتهاؤها يوم الاثنين. في المغرب، قامت السلطات الأمنية أمس بمد أسلاك شائكة على طول المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنيدق المغربية وسبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية تزامنا مع استنفار أمني إثر دعوات مجهولة المصدر حددت اليوم السبت موعدا لمحاولة القيام بعبور جماعي نحو المدينة. وكالة الجيوفيزياء في إندونيسيا تعلن أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل إندونيسيا دون أن ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار جراء الزلزال، بينما تم تسجيل أمواج مد عاتية تسونامي يقل ارتفاعها عن متر واحد في عدة مناطق. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. رجعنا لكم أوفيائنا مستمعينا الأعزاء. ذكركم أنه أقل من 3 ساعات ونستقبل أولى منوعاتنا الإذاعية السعيدة. يوم سعيد نقول لكم اتفائلوا ديما بالخير، تلقاوه دائما مع الإذاعة الوطنية التونسية بالكلمات والمواعيد والفقرات اللي توصلكم دائما على الفم www.radionational.tn. فنانتنا المكرمة في ساعة ثالثة والختامية واللي دائما تستمعوا فيها لأكثر من عمل اكتشفها الفنان حليم الرومي في بيروت لجمال صوتها الشبيه بالفنانة إسمهان، قدمها للعمل في إذاعة الشرق الأدنى كمرددة، وكان هذا في أواسط الأربعينات. وتابع الرومي تدريبها وتعليمها فن الغناء والمقامات وألحقها فيما بعد بالغناء في برامج الإذاعية الفنانة نازك. المطربة اللبنانية حققت نجاح لفت انتباه جمهور المستمعين في العالم العربي، تأثر بها فريد الأطرش وقت ما استفعلها لأول مرة وطلبت إليه السماح لها بإعادة بعض أغاني الفنانة إسمهان أخته اللي كانت من ألحانه، وكان لها نصيب بلحن وحيد من إبداع فريد الأطرش أغنية ما تقولش كنا، وكان اللي ساهمت بتعزيز شهرتها في ساحة الغناء العربي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. في أوائل الخمسينات استقرت نازك في القاهرة باش تحقق النجاح والشهرة، إيمانا من المطربين بأن الانطلاق الحقيقي لأي فنان آنذاك يبدأ من مصر. ولكن حالت ظروف الإنتاج من تصوير فيلم بنت الجيران الذي كان السبب الرئيسي لحضورها إلى القاهرة، وكان لقائها الأول مع الفنان أحمد صدقي الذي أعجب جدا بصوتها، فقدم لها لحن أغنية سهران، ومن جهته قدم لها رئيس قسم الموسيقى في الإذاعة المصرية محمد حسن الشجاعي كل الدعم في مسيرتها الفنية، مما افتح لها الفرصة بأن مغنيت لكبار الملحنين المصريين أمثال القصبجي، الصنباطي محمد الموجي، والموسيقار بليغ حمدي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: من أهم المحطات في حياتنا ذات لقائها بالملحن والمغني الشهير محمد فوزي، اللي تحمس لها وقت ما استمع إلى صوتها لحن لها أغنية كل دقة في قلبي، وشاركته في التمثيل في فيلم يحمل عنوان هذه الأغنية تشجيعا لها، مما عزز شهرتها في بداية مشوارها الفني.

0: passionate event.
1: غنيت نازك ديوتو مع محمد فوزي في نفس الفيلم أغنية للأم حن قلب في الدنيا. ارتأت نازك ولطبيعة خجلها الشديد وتربيتها الدينية أن تبتعد بعد ذلك عن السينما والاكتفاء بالغناء في الإذاعة وعلى المسارح فقط. خلال تواجدها في القاهرة قدمت العديد من الأغاني، معظمها أصبح طي النسيان. عاودت تقديم أغنيات من ألحان محمد صدقي، كان منها أنا والنجوم، كتبوا كتابك وسلاما يا إلهي، ولرياض الصنباطي هو ذا الكلام، وجمال الروح وليته يعرف الملل،

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تام.
2: في آخر مشوارها الفني استقرت نازك في لبنان، تحديداً أواخر ستينات القرن العشرين، وعانت من الجحود والإهمال، ولطالما حاولت تقديم فنها من خلال الإذاعة والتلفزيون في لبنان فلم تلقى التجاوب. عاشت على إثرها حالة من الضغط النفسي أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي. بعد خروجها من المستشفى تحجبت وتفرغت للعبادة وللصلاة، واكتفت بتقديم الأغاني والتواشيح والأدعية الدينية، واعتكفت لفترة طويلة لغاية رحيلها عام 1983، تحديدا صيف 83 900 و1000. ليكم أوفيائنا مع كبار الملحنين اللي بدأت معاهم وتواصلت معاهم إلى حدود احتجابها عن الفن. نخليكم مع الفنانة والمطربة اللبنانية مواليد أواخر العشرينات من القرن الماضي، الفنانة نازك.

كان هذا تكريم خاص أكثر من نغم للمبدعة الفنانة العربية نازك. إن شاء الله استمتعتوا بالفقرات اللي كانت حاضرة على موجات أولى الإذاعات والبدايات. أجمل تحيات بسمة الدربالي. إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 3 صباحا هنا في تونس. صدور أمر في الرائد الرسمي يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة في المناطق الصحراوية الحدودية في الجنوب الشرقي والغربي لسنة إضافية. رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لبرنامج المساعدة الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة سيخصص لدعم العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل وفق ما أعلن أمس عقب مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. منتصف نهار اليوم السبت انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 14 من أوت الجاري عند منتصف الليل على أن تعلن النتائج في 4 سبتمبر المقبل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والمواجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول أمس إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع، مضيفا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في الأسواق. في أخبار العالم، وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن طهران لم تقرر بعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية الهدنة المعلنة بين الطرفين. عراقجي أضاف أن الوسيطين القطري والباكستاني على تواصل مع إيران ويتبادلان معها الرسائل، لكن هذا لا يعتبر مفاوضات. في الأثناء وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي أن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن. غريب بادي قال في منشور على منصة إكس أن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب لم يبحث مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا وأنه كان يمزح في خطابه بشأن ذلك. محطة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة. جاء ذلك بينما نقلت مجلة بوليتيكو عن مصدر مطلع على مفاوضات قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي قد تكتشف أن قدرة إيران على تحمل الضغوط الاقتصادية مرتفعة للغاية، ما يجعل هذه الضغوط غير مجدية. في المغرب، قامت السلطات أمس بمد أسلاك شائكة على طول المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنيدق المغربية وسبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية تزامنا مع استنفار أمني إثر دعوات مجهولة. المصدر حددت اليوم السبت موعدا لمحاولة القيام بعبور جماعي نحو المدينة. في إندونيسيا، وكالة الجيوفيزياء تعلن أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل إندونيسيا دون أن ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار جراء الزلزال، بينما تم تسجيل أمواج مد عاتية تسونامي يقل ارتفاعها عن 1 متر في عدة مناطق. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: مولاتي، مولاتي زليخة، مولاتي زليخة.
1: ما بك أيتها الوصيفة؟
0: لقد أتى عندي.
1: من؟
0: حاجب الملك الريان.
1: وما خطبه؟
0: لقد سألني عن النسوة التي يترددن عليك.
1: وما شأنه هو بالصديقات؟
0: يقول إن الملك الريان أمره بذلك.
1: ولم يقل لك لماذا؟
0: سألته يا مولاتي وقال لي لا يعلم.
1: وهل أخبرته من يكن؟
0: ما كان لي إلا أن أخبره يا مولاتي، لا يمكن لي أن أعصي أمر الملك.
1: تبا لك وللحاجب الملعون.
0: ولماذا انزعجت يا مولاتي؟ هل هناك معضلة؟
1: لم يخن حدسي أيتها الوصيفة الخائنة، فالملك الريان يدبر أمرا خطيرا.
0: أمرا خطيرا؟ ولمن يا مولاتي؟ لقد أخفتني.
1: لي ولزوجي ولك أيتها الغبية الخائنة، ولكل من يوجد في هذا القصر.
0: لنا جميعا. ومصيبته، ومصيبته، ماذا فعلت؟
2: مولاي الملك،
3: ما خطبك أيها الحاجب؟
2: مولاي، النساء التي أرسلت في طلبهن قد أحضرتهن إلى مجلسك، هل أدخلهن؟
3: أدخلهن أيها الحاجب.
2: حاضر يا مولاي. أدخلنا أيتها النسوة.
3: ما شأنكن أنتن؟
4: فيما يا مولاي؟
5: نعم، فيما يا مولاي؟ لا نعلم شيئا عن الذي طلبتنا من أجله.
3: ما خبركن يوم الضيافة لدى زليخة صديقتكن وزوجة وزيرنا قطفير؟
4: عما تتحدث أيها الملك المعظم، فنحن لا نعرف بالضبط لماذا جئنا إلى هنا وبهذه الطريقة.
3: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه هناك في بيتها يوم استضافتكن؟
5: حاشا لله أن يكون ذلك من أمرنا يا مولاي.
4: والله ما علمنا على يوسف من سوء يا مولاي، حاشا لله أن نراوده عن نفسه أو نتهمه في عفته وشرفه يا مولاي الملك.
3: وما بال أصابعكن قطعت؟ أكانت صدفة؟
5: لما استدعتنا زليخة يا مولاي إلى قصرها، أرادت أن تلتمس عذرها منا في الذي فعلته مع يوسف.
3: وماذا فعلت مع يوسف؟
5: لقد راودته عن نفسه، فأرادت أن نعلم حسنه وجماله، فأدخلته علينا تلك اللحظة.
3: أيها الحاجب.
2: نعم مولاي.
3: اذهب وأتني بزليخة لتحضر مجلسنا.
2: إنها بالباب تنتظر يا مولاي.
3: ماذا؟ بالباب؟
2: نعم يا مولاي، منذ أن دخلت النسوة إلى مجلسك.
3: إذن أدخلها فورا.
2: حاضر مولاي. تفضلي يا زليخة، مولاي الملك بانتظارك.
6: أنعمت مساء يا مولاي الملك.
3: تفضلي بالجلوس يا زليخة. أكملي، أكملي أنت ما كنت تقولين أيتها السيدة.
5: حاضر يا مولاي. فلما أدخلت علينا يوسف كان في غاية الجمال والحسن، فبهرنا ولم ننتبه حتى إلى البرتقال، ولم نشعر بأي ألم ونحن نقطع أصابعنا بدل البرتقال.
3: لهذا الحد أبهركن يوسف بجماله وحسنه حتى لم تشعرن بتقطيع أصابعكن بالسكاكين؟ ورب السماء، إنها لغرابة. ما قولك يا زليخة فيما سمعت من صديقتك؟
6: أجل يا مولاي، الآن حصحص الحق وظهر، سأقول الحقيقة. أنا راودت يوسف عن نفسه.
5: ماذا؟
3: صمتنا أيها النسوة.
6: وإنه لمن الصادقين، وكان متعففا شريفا، ولقد ظلمناه بدخوله السجن هذه السنين.
3: إذن أنت تعترفين؟
6: أجل يا مولاي الملك، اعترفت بهذا على نفسي، وفي نفس الوقت ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب.
3: وبماذا تفسرين ذلك أيتها المرأة؟
6: لأنه لم يقع المحظور بيننا، وإنما راودته فامتنع، ولهذا اعترفت ليعلم أني بريئة.
3: أتبرئين نفسك؟
6: لست أبرئ نفسي، فإن النفس يا مولاي أمارة بالسوء إلا من عصمه الله.
3: إذن أنت مخطئة. كذبت على الشاب وأودعته كذبتك السجن ظلما وعدوانا. لكم مني إذن عقاب شديد.
6: حلمك أيها الملك العظيم ما قام به زوجي إلا لدفع الشبهة عنه وعن بيته وللمصلحة فقط.
7: مولاي
3: اسكت يا المجرم. يدفع الشبهة عنه ويدخله بريئا السجن لسنوات، هذه هي المصلحة التي تناديان بها أنت وزوجك؟
6: أعذرنا يا مولاي، إن نطلب منك العفو والصفح. أرجوك يا سيدي أرجوك.
3: أنت يا قطفير.
7: لبيك يا مولاي الملك.
3: خذ زوجتك واذهب إلى إقامتك وابقيا هناك حتى أرسل في طلبكما.
7: أعذرنا يا مولاي واعفو عنا، سنعتذر ليوسف ونعوضه ما اقترفناه في حقه.
3: أي تعويض سينسيه سنوات القهر والعذاب التي حبسته فيها؟ وهل اعتذارك سينسيه عزلته عن العالم الخارجي مدة طويلة وبدون تهمة؟ اذهب ولا تتكلم، وابقى في منزلك حتى أستدعيك. هيا هيا اغرب عن وجهي أيها الماكر.
7: تحركي أيتها المجرمة، أنت صاحبة كل هذه المشاكل.
6: أعذرني يا زوجي، فلم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد.
7: وكنت تتوقعين ماذا؟ تحركي وإلا قطعت رأسك. لقد أطحت بي في الدولة بأكملها. تحركي تحركي.
2: مولاي الملك.
3: نعم أيها الحاجب، ماذا هناك؟
2: قائد الحرس يستأذن في الدخول.
3: أدخل.
2: حاضر يا مولاي. أدخل أيها القائد.
8: لبيك يا مولاي.
3: أرسل فريقا من رجالك إلى قصر الوزير قطفير ليحرسوه ولا يدعوه يخرج منه حتى آمرك بذلك، أفهمت؟
8: أجل يا مولاي. أيها السيد قطفير، قد قضى مولانا الملك الريان بن الوليد بألا تبارح قصرك هذا حتى يأذن لك.
7: ولماذا أيها القائد؟
8: لا أعلم شيئا، أنا أنفذ الأوامر فقط.
7: إذا وددت الخروج لتفقد أملاكي أتمنعونني من ذلك أيضا؟
8: الأوامر تقول أن تبقى في القصر ولا تغادره أبدا حتى يأمر الملك الريان بذلك.
7: وإذا غادرته بدون إذن ماذا سيقع؟
8: ستجعلني أمنعك بالقوة، وستكون العواقب وخيمة عليك.
7: أكثر من هذا أيها القائد، فالعواقب الوخيمة هي التي أنا فيها.
8: المهم هذه هي الأوامر، وما عليك سوى تنفيذها.
7: افعل ما أمرك الملك أيها القائد.
8: إلى اللقاء، فما أنا إلا عبد مأمور.
7: لا عليك.
3: أيها الحاجب.
2: نعم يا مولاي.
3: أين نبوة؟
2: ينتظر في القاعة يا مولاي.
3: أدخل.
2: حضر يا مولاي.
9: مولاي،
3: لقد تحققت من براءة صديقك السجين ونزهة عرضه مما نسب إليه.
9: أجل يا مولاي، إن صديقي يوسف أمين وصديق وكريم. لو رأيته يا مولاي لعرفت ذلك بنفسك، إنه خارق للعادة.
3: اذهب وأتني به حالا.
9: لماذا يا مولاي؟ قد قلت عنه تو إنه بريء، أسيلحقه مكروه؟
3: أخفت على صديقك يا نبوة؟
9: نعم يا مولاي.
3: يا لها من صداقة حقيقية، هكذا يجب أن يكون الصديق يكن الحب لصديقه ويخشى عليه المكاره.
9: إنني يا مولاي مستعد أن أفديه بأغلى ما لدي حتى بحياتي.
3: اذهب يا نبوة وأتني به، وسترى ما حضرت له سيسرك كثيرا. اذهب.
9: حاضر يا مولاي، أطال الله عمرك، فقد كنت واثقا من حلمك وعدلك.
1: أيتها الوصيفة، أنت أيتها الوصيفة.
0: نعم يا مولاتي، ما بك؟
1: أين سيدك قطفير؟
0: لا يزال منزويا في غرفته يا سيدتي.
1: لا يزال منزويا؟ أعاد للنوم ثانية؟ فقد أيقظته منذ قليل.
0: نعم يا مولاتي، لقد عاد للنوم.
1: المسكين، لم يبق لديه شيء في هذه الدولة، لقد أفقدته كل شيء وتعب من الحصار المضروب عليه. إني خائفة عليه، خائفة عليه، خائفة.
0: لا تبكي يا سيدتي، لا تبكي ولا تخافي عليه، سيصبح بخير.
1: سأذهب لأوقظه مرة ثانية.
0: سأرافقك يا مولاتي.
1: لقد عاد للنوم فعلا.
0: ربما يا مولاتي، العليل هكذا دائما يلازم فراشه ولا يفارقه.
1: سأعاود طرق الباب عليه. لا يجيب، أيكون قد وقع له مكروه؟
0: لنفتح الباب وندخل عليه يا مولاتي حتى نتيقن.
1: نعم افتح الباب. قطفير، قطفير، أعدت للنوم مرة أخرى؟ ما بك يا رجل؟
0: إنه لا يجيب يا مولاتي ولا يتحرك.
1: قطفير، قطفير، زوجي، زوجي، فعلا إنه لا يجيب.
0: حركيه، حركيه يا مولاتي.
1: إنه لا يبدي أي حركة. لقد مات يا وصيفتي، لقد مات.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثامنة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نجاة الخطيب، نعيم الودني، كنزة فريدو، ناجية الوعر، إدريس تاديلي، حسن مكيات، عبد الصمد دينيا، محمد خدي، العربي الساسي، جمال بن شيبة، وبن عبد الله الجندي. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

سيداتي سادتي أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من عبير الصيف.

0: من اللوحات التي رسمها الشعراء للأزهار هذه اللوحة الجميلة التي رسمها الشاعر العباسي الذي قال:
1: روض أفادته السحاب صنائعا أضحى بها كل البلاد سعيدا، نشأت سحابته عليه فأنشأت نورا تراه ناشئا ووليدا، فكأنها عدن لدى أكنافه قد نشرت به التجار برودا.
0: عن أقحوان ضاحك مبتسم يفتر عن برد يخال عقودا، فثغوره عن لؤلؤ ولثاثه ذهب بريق سحابه قد جيدا، ومعصفرات من شقائق ألبست مقلا ترى فيها محاجر سودا.
1: فانهض بطرفك حيث شئت تجد له من عطفه وردا يخال خدودا.

0: هذا الروض الساحر الفتان تهيم في أزهاره حبا يصل إلى العبادة. إنه جنات عدن فيه من صنوف الأزهار ما يسحر العيون ويخلب الألباب. فالأقحوان ضاحك مبتسم، ثغره لؤلؤ وأسنانه برد ولثثه ذهب. وشقائق الحمراء لها محاجر سود كمحاجر العيون، والورد كالخدود حين تنظر إليها فتحمر خجلا.
1: وإذا ذكر الورد ترددت في الخاطر أبيات البحتري المشهورة التي يصف فيها أوائل الورد تستيقظ تحت جنح الظلام بعد أن كانت نائمة.
0: وقد نبه النوروز في غلس الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يفتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا كان أمس مكتما.

0: ويذكر رشدي علي حسن صاحب كتاب شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني أن بعض الشعراء أخذوا ألوان تصويرهم للورد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الملونة.
1: ويذكر صاحب زهر الآداب أن أردشير بن بابك كان يصف الورد ويقول: هو در أبيض وياقوت أحمر على كراسي زبرجد أخضر، تتوسطه شذور من ذهب أصفر، له رقة الخمر ونفحات العطر.
0: وقد أخذ بعض هذه المعاني محمد بن عبد الله بن طاهر فقال: أما ترى شجرات الورد مظهرة لنا بدائع قد ركبن في قضب، كأنهن يواقيت يطيف بها زبرجد وسطه شذر من الذهب.
1: وللتذكير ومزيد الفائدة نقول إن هذا الشاعر قد توفي سنة 253 هجري، وهو محمد ابن عبد الله ابن طاهر ابن الحسين الخزاعي، وكنيته أبو العباس، وكان أديبا وشاعرا، استدعاه المتوكل من خراسان وولاه خلافته ببغداد، وعظم سلطانه في دولة المعتز.

0: وقال شاعر آخر مستعينا بالصور نفسها التي اعتمدها الشاعر السابق:
1: أما ترى الورد يدعو للورود إلى خمر معتقة في لونها صهب، مداهن من يواقيت مركبة على الزبرجد في أجوافها ذهب، كأنه حين يبدو من مطالعه صب يقبل حبا وهو يرتقب، خاف الملال إذا طالت إقامته فظل يظهر أحيانا ويحتجب.
0: والورد أنواع كثيرة، أشهرها الأحمر والأبيض بالنسبة إلى القدامى، ولذلك قال ابن المعتز: أهدت إلي التي نفسي الفداء لها الورد نوعين مجموعين في طبقي، كأن أبيضه من فوق أحمره كواكب أشرقت في حمرة الشفق.
1: وفي أبيات أخرى يصف الورد الأبيض وحده: أتاك الورد مبيضا مصونا كمعشوق تكنفه الصدود، كأن وجوهه لما توافت نجوم في مطالعها السعود، بياض في جوانبه احمرار كما احمرت من الخجل الخدود.
0: ويقول سعيد ابن حميد يصف وردة بيضاء: يا حسنها من وردة بيضاء جاءت بالعجب، كجسام بلور به قراضة من الذهب.
1: سعيد هو شاعر سعيد بن حميد بن بحر، وهو الكاتب كذلك، ولد في بغداد في أخريات القرن الثاني، كتب لأحمد بن الخطيب وزير المنتصر، وقلده المستعين ديوان الرسائل، ويرجح أنه توفي سنة 252 للهجرة.

0: ومن ديوان شاعر لبناني اسمه أمثل إسماعيل، وديوانه عنوانه أنت وأعبر الأوان، صدر عن دار الآفاق الجديدة بلبنان سنة 1984. اخترنا لكم مقطوعة عنوانها حين تعبرين خاطري، وفيها يقول:
1: حين تعبرين خاطري ترتقص الشمس في عب السنابل، تستحم بالنجوم نوافذ البيوت العتيقة الملونة، وبالطمأنينة يغسل القمر الروابي.
0: حين تعبرين خاطري بما اختزن الأثير من أسى، تبوح الغيوم تفتر شفاه الوديان عن ابتسام الشلالات، تشتعل الأرض بالخضرة تخفق بالأوراق الغصون.

0: حين تعبرين خاطري ينبت الفجر قربي، يزقزق الندى في أعشاش الورود، تغرورق الورود بالطيوب، وفي ظلام الليل البنفسجي توثب النسيمات البرتقالية. حين تعبرين خاطري.
1: الإمضاء أمثل إسماعيل.

ومن لطيف شعر نور الدين صمود قصيدته سحر وعطر، وفيها يقول: زرعت على عتبات الشباب حقولا من الفل والياسمين، ورويتها بالأمان العذاب، وسيجتها بالمنى والحنين، ووشحتها بالشذا والظلال، وضمختها بالسنا والعطور، وعلمت ثغر الزهور الدلالة، وكم هام قلبي بتلك الثغور.

وكم رحت أهمس للأقحوان وأودعه سر قلبي العطوف، فيرقصه فيض بحر حنان وينسى الذبول ويطوي الخريف. ورحت أناجي الفراش الشرود وأسكب في أذنيه النغم، وعلمت كيف يغري الورود لتمنحه ثغرها المبين.

0: ومن ديوان علي الشملي الشاعر والإعلامي التونسي المعروف بيننا يبقى الوطن، اخترنا لكم قول شاعر من قصيدة بعنوان ضياء:
1: مر بي طيف كخيط النور يسري ضاحكا والفجر فوق الثغر ساحر، طاف بي ثم اختفى فاحتار أمري، هكذا الأيام لا تنصف شاعر.
0: جمعتنا لحظة في العمر كانت مثل أمواج من الظل البديع، في الضحى غنت وعند الفجر ضاعت، زهرة حنت إلى فصل الربيع.
1: في مدى عينيك شاهدت طبيعة ضحكت فيها وغنت أمنيات، وورودا حلوة نشوى وديعة رقصت كالحلم في فجر الحياة.
0: الإمضاء علي الشملي من ديوان بيننا يبقى الوطن.

بهذه الأزهار والورود والرياحين نأتي إلى ختم هذه الحصة من عبير الصيف، فإلى لقاء الأسبوع القادم نقول لكم في الحفظ دمتم ودامت سعادتكم.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ahí. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذا

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آية بينات من سورة يوسف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لبرنامج المساعدة الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة سيخصص لدعم العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل، وفق ما أعلن أمس عقب مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. منتصف نهار اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت الجاري عند منتصف الليل، على أن تعلن النتائج في الرابع من سبتمبر المقبل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 و 2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية في ولايات الشمال الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول أمس إن الإضراب المسجل حاليا أو الاضطراب عفوا المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع، مضيفا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. في أخبار العالم، وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تنقل عن وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن طهران لم تقرر بعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية الهدنة المعلنة بين الطرفين في الأثناء، وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن. غريب بادي قال في منشور على منصة إكس أن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب لم يبحث مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا، وأنه كان يمزح في خطابه بشأن ذلك. محطة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة. جاء ذلك بينما نقلت مجلة بوليتيكو عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن إدارة ترامب قد تكتشف أن قدرة إيران على تحمل الضغوط الاقتصادية مرتفعة للغاية، ما يجعل هذه الضغوط غير مجدية. في المغرب، قامت السلطات الأمنية أمس بمد أسلاك شائكة على طول المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنيدق والمغربية وسبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية تزامنا مع استنفار أمني إثر دعوات مجهولة. المصدر حددت اليوم السبت موعدا لمحاولة القيام بعبور جماعي نحو المدينة. وأخيرا، وكالة الجيوفيزياء في أندونيسيا تعلن أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل أندونيسيا دون أن ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار جراء الزلزال، بينما تم تسجيل أمواج مد عاتية تسونامي يقل ارتفاعها عن متر واحد في عدة مناطق. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أحمد عامر.

أيها الأحباب، إليكم سلام المحبين المخلصين، وإلى قلوبكم التي سكنها العشق والصفاء عطر الكلام وأريج الحروف، يرشها بماء الورد والزهر فينعشها وهي بالحب نشوى. مرحبا بكم، نؤسس معا هذا العالم الجميل، عالم دفاتر الحب. هي دفاترنا جميعا، نتصفحها فإذا هي مرايا نرى فيها ذواتنا وقلوبنا ومهجنا. فتعالوا إذن نعيش لحظات البوح في هذه المساحة الزمنية.

لأنه بحق شاعر الإنسانية الخالد بما أبدع من شعر يتراوح بين الرقة والعذوبة والدفق الثوري، فإنه يحق لنا القول إن العالم بأسره وقف له إجلالا واحتراما، وهو الذي غادرنا في 25 من عمره تماما، هو عمر الزهور والشباب. ذلك هو العبقري أبو القاسم الشابي الذي هام بتونس حبا وعشقا، وسحره الجمال الفتان، وأثر فيه أخوه الإنسان، وغزاه الحب فقال:

الحب شعلة نور ساحر هبطت من السماء فكانت ساطع الفلق ومزقت عن جفون الدهر أغشية وعن وجوه الليالي برقع الغسق. الحب روح إلهي مجنحة أيامه بضياء الفجر والشفق يطوف في هذه الدنيا فيجعلها نجما جميلا ضحوكا جد مؤتلق. لولاه ما سمعت في الكون أغنية ولا تآلف في الدنيا بنو أفق.

قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر: وصف بعض الفقهاء الهوى فقال: هو فضيلة تنتج الحيلة، وتشجع قلب الجبان، وتسخي كف البخيل، وتصفي ذهن الغبي، وتطلق بالشعر لسان الأعجم، وتبعث حزم العاجز الضعيف، وهو عزيز تذل له الملوك، وتصرع له صولة الشجاع، وينقاد له كل ممتنع، ويذل له كل مستصعب، ويبرز له كل محتجب، وهو داعية الأدب، يمتع خليله ويؤنس أليفه، وله سرور يجول في النفس، وفرح يستكن في القلوب، وبه يتعاطف أهل المودة، ويتصل أهل الألفة.

وقال الرشيد في نفس المعنى: ملك الثلاث الآنسات عيناني، وحللن من قلبي بكل مكان، ما لي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني.

أحبك في كل يوم 30 عاما، وأشعر أني أسابق عمري، وأشعر أن الزمان قليل عليك، وأن الدقائق تجري، وأني وراء الدقائق أجري، وأشعر أني أؤسس شيئا، وأشعر حين أحبك أني أغير عصري. الإمضاء نزار قباني.

روى الأصمعي قال: بينما أنا نائم في مقابر البصرة، إذ رأيت جارية على قبر تقول: بروحي فتى أوفى البرية كلها وأقواهم في الحب صبرا على الحب. قال: فقلت لها: يا جارية، بما كان أوفى البرية وبما كان أقواها؟ فقالت: يا هذا، إنه ابن عمي، هواني فهويته، فكان إن أباح عنفوه وإن كتم لاموه. فأنشد بيتي شعر وما زال يكررهما إلى أن مات: والله لأندبنه حتى أصير مثله في قبر إلى جانبه. فقلت لها: يا جارية، فما البيتان؟ قالت: يقولون لي: إن بحت قد غرك الهوى، وإن لم أبح بالحب قالوا تصبرا، فما لامرئ يهوى ويكتم أمره من الحب إلا أن يموت فيعذرا. ثم إنها شهقت شهقة فارقت منها روحها الدنيا.

0: كان عنترة قد خرج إلى اليمن مع نفر من قومه، وعند رجوعه تذكر أهله، وكان قد زاد شوقه إلى عبلة، فقال:
1: ولولا فتاة في الخيام مقيمة لما اخترت قرب الدار يوما على البعد، مقهقهة بالسحر من لحظاتها إذا كلمت ميتا يقوم من اللحد.

0: وقال يذكر شدة شوقه إلى عبلة، وهو يومئذ في العراق عند المنذر بن ماء السماء اللخمي.
1: يا عبل نار الغرام في كبدي، ترمي فؤادي بأسهم الشرر. يا عبل لولا الخيال يطوقني، قضيت ليلي بالنوح وبالسهر.

0: وسألت امرأة من بني كندة عنترة أن يقيم معها في ديار قومها، واعدة إياه بتزويجه من يريد من بناتها، فقال:
1: لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم، ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا، لكنه راغب في من يعذبه، وليس يقبل لا لوما ولا عذلا.

0: العسل.
1: وحتى نلتقي في موعد آخر نردد معا قول الشاعر أحمد رامي: أيقظت في عواطفي وخيالي، وبعثت مني ميت الآمال، وأثرت نفسي بعد طول سكونها، في حين لم يخطر هواك ببالي، وحسبتني أصبحت جمرا هامدا، وظننتني أحيا بقلب خالي، فإذا بحبك هاج ما عفيته، وأجد للوجد القديم البالي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027 واعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلة المعوزة. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والاثنين المقبل عقد جلسته الافتتاحية. اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي بداية من الساعة منتصف النهار، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت الحالي عند منتصف الليل على أن تعلن النتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبل. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تنطلق ابتداء من صباح اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدمية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، بهدف وضع حد وقتي للانقطاع المستمر للمياه الشرب بالمنطقة. غرفة الباعثين العقاريين تدعو لضرورة إعادة منهجية جديدة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء، محذرة من أن التباطؤ في مراجعة أمثلة التهية العمرانية من شأنه أن يعقد الوضع في السنوات القادمة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يؤكد أن المحادثات مع سلطنة عمان منفصلة وتركز على مسار بحري عبر مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يعتبر أن اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل هو إملاءات إسرائيلية، داعيا السلطة اللبنانية أن تستخدم عناصر القوة من أجل مواجهة إسرائيل. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم حيثما كنتم.

صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، هذا الوجود الذي نعيش بين أحضانه هو أشبه ما يكون بالبيت الكبير الذي نأوي إليه، وتجمعنا فيه صلات كثيرة وعلاقات عديدة، وتؤلف بيننا طموحات وتطلعات وأهداف شتى، حتى لكأن هذا الوجود خلية نحل تعج حركية ونشاطا وعملا دؤوبا، وتآزرا على مواجهة الصعاب، وتعاونا على تحقيق الأهداف المشتركة. فلا مجال للأنانية، ولا مكان لاحتكار الإمكانات، بل إنه الانسجام في أدق معانيه، والتواصل في أجلى ملامحه.

قال أحمد شوقي متحدثاً عن خلية نحل هي عنده مثال للمجتمع النشيط الكادح المتضامن حتى تحولت إلى مملكة غاية في النظام والانسجام، مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، عاقدة زنارها عن ساقها مشمرة وارتفعت كأنها شرارة مطيرة، مخلوقة ضعيفة من خلق مسورة. يا ما أقل ملكها وما أجل خطرة، قف سائل النحل به بأي عقل دبرة، أليس في مملكة النحل لقوم تبصرة، ملك بناه أهله بهمة ومجدرة، لو التمست فيه بطال اليدين لم تره، مالكة عاملة مصلحة معمرة، صاعدة في معمل من معمل منحدرة، واردة دسكرة صادرة عن دسكرة، باكرة تستنهض العصائب المبكرة. فهل رأيت النحل عن أمانة مقصرة؟ ما اقترضت من بقلة أو استعارت زهرة، أدت إلى الناس به سكرة بسكره.

وقديما قال الجاحظ في ضرورة التعاون بين الناس: إن حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم، وحاجتهم إلى ما غاب عنهم مما يعيشهم ويصلح بالهم ويجمع شملهم، وإلى التعاون في درك ذلك، كحاجتهم إلى التعاون على معرفة ما يضرهم. لم يخلق الله تعالى أحداً يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سخر له، فأدناهم مسخر لأقصاهم، وأجلهم ميسر لأدقهم.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إذا كان التضامن بين الناس ضرورياً والتعاون بينهم أمراً متحتماً، فإن ذلك لا ينفي حاجة المجتمع إلى متممات أخرى. إذا توفرت كان المجتمع متماسكاً مترابطاً، تحتاج كل مكوناته إلى بعضها بعضاً في علاقة عفوية غير مشروطة. ومن هذه المتممات الحب والصداقة والوفاء وما إلى ذلك من الوشائج والصلات العميقة التي تقوي أواصر المحبة بين الناس وتدفعهم إلى ما فيه الخير والمصلحة المشتركة. فأما الحب فهو قدر بني الإنسان، فهم إذا ما أحبوا بعضهم بعضاً كان ذلك بمثابة الرباط المقدس الذي به يتغلبون على كل الصعاب وعلى كل مظاهر التفرقة. قال إيليا أبو ماضي متحدثاً عن الحب بوصفه حتمية لا مفر منها وركناً منيعاً من أركان المجتمع المتماسك الأجزاء المتجه نحو أهدافه المشتركة بكل عزم وإصرار على النجاح وعلى التمتع بالحياة، مصدراً من مصادر السعادة التي ما فتئنا نبحث عنها كلما انتشرنا في شعاب هذا الوجود كما تنتشر الأطيار الصادحة في الفضاءات الشاسعة. قال إيليا أبو ماضي: أراد الله أن نعشق لما أوجد الحسنى، وألقى الحب في قلبك إذ ألقاه في قلبي، مشيئته وما كانت مشيئته بلا معنى، فإن أحببت ما ذنبك أو أحببت ما ذنبي. يريد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر، وأن نركض فلنركض مع الجدول والنهر، وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمر، فمن يعلم بعد اليوم ما يحدث أو يجري. تعالي قبلما تسكت في الروض الشحارير، ويذوي الحور والصفصاف والنرجس والآس. تعالي قبلما تطمر أحلام الأعاصير، فنستيقظ لا فجر ولا خمر ولا كاس.

للصداقة في هذا المجتمع المنشود نصيب في تقوية العلاقات وتمتين الروابط بين الناس. الصداقة التي لا تميز بين ذكر وأنثى ولا تستثني في أداء دورها الإنساني الهام فئة ولا شقا معينا، إنها كالشذى المتضوع في الأرجاء، يشمه كل أنف ويهتز له كل وجدان. قالت الشاعرة سعاد الصباح وقد أعلنت بجرأة وشجاعة عن ميلاد صداقة جديدة صامدة أمام الزمن لا تتقهقر أبداً، قالت: كن صديقي، كن صديقي، كم جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج أحياناً إلى كف صديق وكلام طيب تسمعه، وإلى خيمة دفء صنعت من كلمات لا إلى عاصفة من كلمات. فلماذا يا صديقي، لماذا يا صديقي لست تهتم بأشياء صغيرة، ولماذا لست تهتم بما يرضي النساء؟ إن كل امرأة في الأرض تحتاج إلى صوت ذكي وعميق، وإلى النوم على صدر بيانو أو كتاب. فلماذا تهمل البعد الثقافي وتعنى بتفاصيل الثياب؟

كن صديقي، كن صديقي، فأنا محتاجة جدا لميناء سلام، وأنا متعبة من قصص العشق وأخبار الغرام، وأنا متعبة من ذلك العصر الذي يعتبر المرأة تمثال رخام. فتكلم حين تلقاني، لماذا الرجل الشرقي ينسى حين يلقى امرأة نصف الكلام؟ ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى وزغاليل حمام؟ ولماذا يقطف التفاح من أشجارها ثم ينام؟

أما انبهرتم بالشواطئ وقد تعالى فيها همس الموج وانسكبت فيها أشعة الشمس الذهبية وهبت على مياهها ورمالها نسائم الصباح المنعشة؟ أما استقبلتم كل صباح طلائع العطور والأشذاء وقد جاءت من بعيد لتشارك في احتفالية الصيف المثيرة؟ أما سهرتم حتى آخر هزيع لليل وقد تجلى القمر البديع وتدلت النجوم عناقيد نور ولون وإبداع؟ كل ذلك من جمال الصيف وروعته وخياله وإبداعه الكبير، كل ذلك من سحر الفصول.

قال شاعر التونسي صادق لفقي في الورد: للورد عندي اشتياق ولوعة وغرام، إذا تبسم صيفا وقد تغنى الحمام تفيض عيناه دمعا مما أطل الغمام، فما استطعت سكوتا ولا اعتران احتشام، وقلت يا ورد مهلا لا يؤلمنك السقام، يا ورد لولا غرام وحرقة وهيام ما سال جفنك دمعا ولا تغنى اليمام، يا ورد لولا اشتياق ما طار عني المنام، يا ورد مهما افترقنا مني عليك السلام.

صديقاتي المستمعات، أصدقائي المستمعين، في غمرة احتفالية الصيف الموحية تبقى دعوات الحب مواعيد مفتوحة على كل احتمالات البوح والإبداع، تبقى نداءات شجية تتداعى لها الذات والوجدان. قال محمود درويش: كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة، وجدنا غريبين يوماً، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها. أتعلم عيناك أني انتظرت طويلا كما انتظر الصيف طائر، حبيبان نحن إلى أن ينام القمر، ونعلم أن العناق وأن القبل طعام ليالي الغزل، وأن الصباح ينادي خطايا لكي تستمر على الدرب يوما جديدا. صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخير والأغنيات. لماذا نسائل هذا الطريق؟ لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي وحسبك أنا نسير معا للأبد. علمتني

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا تقديم الأستاذ فيصل بوسمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أحبتي في الله، هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، فالمؤمن لا يجعل الدنيا أكبر همه فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر ويكون جاهزا للرحيل. قال الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب الله على أهلها الضعن أي الرحيل، فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يرحل. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالمؤمن في الدنيا كأنه غريب مقيم في بلد غربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه التي خرج منها ليستقر بها. ووطن المؤمن الذي فيه قراره هو الجنة، فقد أخرج أبونا منها ووعد بالرجوع إليها هو ومن صلح من ذريته. فالمؤمن يحن إلى وطنه، إلى دار المقامة الأبدية، جعلنا الله من أهلها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، فلا هم له إلا التزود بما ينفعه عند العود إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. وقال الحسن رحمه الله: المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن، دائما يحن إلى وطنه الأول. فإذا أحبتي الأفاضل، كونوا في الدنيا كأنكم غرباء. المؤمن كالغريب في هذه الدنيا، أو أن المؤمن في الدنيا كعابر سبيل، كأنه مسافر غير مقيم، فهو يسعى للتزود للرحيل، وليس همه في الاستكثار من الدنيا ومتاعها، فهو دائب السير يساق مع ذلك سوقا حثيثا. الموت متوجه إليه، والدنيا تطوى من ورائه، وما مضى من عمره فليس بكار عليه حتى يأتي عليه يوم القيامة. سئل رجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. فقيل له: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. فقيل له: أتعرف التفسير؟ إن تفسيرها: أنا لله عبد وإليه راجع. فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول، فليعد للسؤال جوابا. أحبتي في الله، لقد جاء في إحدى روايات الحديث عند الترمذي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ فيا أيها الأخ الكريم، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إلى هنا أحبتي الأفاضل ينتهي لقائي بكم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة.
0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه،
0: محلاها محبه،
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تحيه متجدده من قسم الاخبار. رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي بداية من الساعة منتصف النهار، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت عند منتصف الليل. وزير التعليم العالي يؤكد أن شرط المادة الاختيارية مادة علمية لحامل البكالوريا أداب للالتحاق بشعبة التمريض، هدفه ضمان الكفايات الأساسية. صدور أمر في الرائد الرسمي يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة بالمناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب الشرقي والغربي سنة إضافية، وذلك ابتداء من 29 من أوت الحالي. بداية من اليوم، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرع في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يومياً. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من أوت الجاري، ويتيح هذا العرض الحصول على الشارة مجانا عوضا عن معلومة 30 دينارا. سفارة تونس بأبوظبي تخصص 10 أيام لفائدة الجالية لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية. في أخبار العالم، مقتل 6 أشخاص في لبنان في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة أنصار. غموض بشأن تمديد الهدنة بين طهران وواشنطن ومفاوضات هرمز تراوح مكانها. ومقتل 4 أشخاص على الأقل بصواريخ الحوثيين في المخا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربولي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM. في المهدية على 102.94 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير مستمعينا الكرام ومرحبا بكم جميعا في متابعة لقائنا اليوم من يوم سعيد. نستقبل اليوم يوم السبت 15 أوت 2026 الموافق للثاني من ربيع الأول 1448 للهجرة. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه، وارسله على أيدي خيار خلقك، ولا تحوجني إلى شرار خلقك، أكفني بحلالك عن حرامك، وأعني بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وجعلنا

أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل.

ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلي

فرجت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته

أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل خير أمورنا آخرا وخير عملنا خواتما.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: نهاركم فل ونهاركم سعيد ونهاركم أحلى وأسعد وأمتع الأيام مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في يوم جديد في حياتنا يوم سعيد نستقبلوه بكثير من البشاشة، بكثير من البشر، بكثير من الابتسامة، بكثير من الإقبال أيضا على الحياة ومحبة الحياة. إن شاء الله تقضيوا معنا وقت ممتع من الآن وحتى للعشرة متاع الصباح مع بعضنا، مع فقرات حضرناها لكم، مع ضيوف أيضا باش يكونوا معنا سواء كان بالهاتف أو كذلك بالحضور. عبد اللطيف الوسليتي معنا في التنسيق اليوم، صباح النور حمزة، صباح الخيرات، وإخراجنا كما العادة إخراجنا التقني واختياراتنا الغنائية إن شاء الله باش تكون متميزة كما تعودنا العمل مع بعضنا. وودي تقولكم ابقوا معنا في لقانا اليوم بالطبيعة قبل سبعة باش تكون السيدة فيروز باعتبار أنه سبعة نشرة الأخبار، وقبلها عنا مجموعة أخرى من الفقرات نقدمها لكم تباعا. بعد قليل الستة وخمسة وعشرين دقيقة مواصلين معكم لقانا الصباحي في يوم سعيد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد مسير معكم لقانا اليوم 36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في حديث صباحة اليوم حبينا نحكيه على الاقتصاد. نعم الاقتصاد داخل الأسرة وداخل العائلة. البارح كان موضوعنا البشاشة والابتسامة والبهجة، أيضا اليوم حاولنا وجهة الاقتصاد في المعيشة هو التوسط ولا الاعتدال، وكذلك في نعرفوا كيفاش نتصرفوا في الانفاق بلا افراط ولا تفريط، وهو اساس الاستقرار الاسري والنفسي وحمايه الموارد. نلقاو التوازن المالي، نلقاو راحه النفس، نلقاو حسن التدبير. ايضا في راحه النفس القناعه بما رزق الله لنا، والقناعه هذه من شانها انها تجلب الطمانينه وتبعد عنا الديون والحاجه. ايضا وحسن تدبير، نعرفوا كيفاش نقوموا بتدبير شؤون المنزل بحكمه، وبذلك نضمن مواجهه الظروف الصعبه والاوقات الطريقة. والاقتصاد في المعيشة هو صمام الأمان لاستقرار الفرد والأسرة، وهو المنهج الحكيم القائم على التوسط والاعتدال في الانفاق بلا إفراط ولا تفريط، امتثالا للتوجيه الرباني في تجنب الإسراف والتقدير لعيش حياة قوامها السدد. وتتجلى أهمية هذا السلوك في تحقيق التوازن ونيل الطمأنينة النفسية بعيدا عن إثقال الديون أو أثقالها، مما يتيح للإنسان كما قلنا حسن التدبير في شؤون حياته، مواجهة الظروف الطارئة بثبات، ويتحول هذا المفهوم إلى واقع ملموس. ينبغي لكل فرد ترتيب أولوياته بتقديم الضروريات على الكماليات والوقاية من هدر النعم بشراء ما يكفي دون زيادة، مع الحرص على الادخار للمستقبل لتأمين غد مستقر وآمن. نعطيكم فكرة، بعض الاقتصاديين في مجال الاقتصاد في الأسرة يقولوا لك وقت اللي تاخذ الراتب متاعك هي خطة مبسطة مبتكرة لتنظيم ميزانية الأسرة وتطبيق الاقتصاد في المعيشة داخل البيت، وهو موضوع حديثنا. يقول لك 50% من راتبك تاخذها للاحتياجات الأساسية، تشمل الإيجار، الفواتير، الغذاء، المصاريف الحتمية ذيك اللي لابد منها ما عندكش مفر منها. 30% للرغبات والكماليات، تشمل في الترفيه، بعض الخرجات مع العائلة، شوية تفسح، وكذلك المشتريات اللي غير ضرورية. كما نقولوا إنسان ساعات من حين لآخر يشتهي شهوة، ولو حتى متعشي خرج البرا يشتهي شهوة، نوع من العصير، نوع من المرتبات، حاجة من هكا، نوع من اللباس أيضا. سبحان الله، معناها الإنسان يشتهي بعض الأشياء. ويقول لك 20% للإدخار والطوارئ، يقتطع هذا الجزء فورا استسلام أو استلام الدخل، ولا يلمس إلا للضرورة القصوى. الحقيقة أنا الأخيرة نطبقها معنيها بحكم شديد على نفسي، يعني يضحك حمزة هنا ما نضعفش قدام البند الثالث هذي 20% ادخار. تو نعطيك بعد الفكرة لسيسو اللي تنجم انت تقول لي يزمني نطبق الحكم هذا على روحي. وكما الانسان يقدم نصايح للناس لابد انه هو كذلك يطبقها على نفسه. نعطيكم شوية خطوات عملية، هي كلمات بسيطة الحقيقة لكن عندها مردود ايجابي باش تكون مقتصد أكثر داخل بيتك. نعطيك القاعدة، إذا كنت تحب تخرج تقضي في 48 ساعة قبل ما تشري أي مستلزم غير ضروري، بدينا بالغير ضروري خاطر برشا حاجات غير ضرورية نشريوها، نمشيو للمغازة، نمشيو لحاجة يقول لك هذا بروموسيون، هذا فيه تخفيض، حتى وانت ما تحتاجوش تاخذه ولا حتى انت عندك تزيد تاخذ منه. يقول لك قبل شراء أي مستلزم غير ضروري انتظر نهارين باش تتأكد بالحق اللي انت محتاج للشيء هذا ولا لا. قائمة التسوق الذكية، تعمل قائمة تكتب احتياجاتك بدقة قبل ما تخرج من الدار، تقول شنو باش نشري باش تتجنب شراء الأشياء الغير ضرورية وقتها. كذلك يقول لك عمرك ما تقضي وانت جيعان، خاطر باش تشري حاجات زايدة وحاجات ربما ما تفيدكش أيضا، ولا تشبعك كل الدريج وأكهو. ترشيد الاستهلاك يقول لك في الدار نطفيو الضوء، نقسم الأجهزة الكهربائية الغير مستعملة، نعتمد كذلك على وجبات منزلية باش نقلوا من مصاريف المطعم. هكا اليوم حديثنا صباح على الاقتصاد في البيت، كيفاش تنجم تكون مقتصد خاصة احنا في الصيف نصرفوا اكثر من اللازم، نحاولوا احنا كيفاش تكون ميزانيتنا مضبوطة واحنا قادمين على عودة مدرسية. وصباحكم يا ربي صباح رزق وخير وبركة وقناعة.

يا ربي تجعل في قلوبنا شمس المحبة وشمس السعادة ديما هي اللي مزروعة وتنبض بين النبذ والنبذ اشرقتها. نذكركم بموعد الصلاة، صلاة الظهر تأتيكم في تمام منتصف النهار 31 دقيقة، العصر 4:09، المغرب 7:13 دقيقة، وصلاة العشاء بشكون في الساعة 8:47 دقيقة. مواصلين معكم يوم سعيد حتى للعشرة متاع الصباح 7، نشرة الأخبار ثم الكوكتيل ثم النشرة الجوية وقبلها الصوت الفيروزي الخالد فيروز.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: الماكلة على الشط ولات مشكلة صحية كبيرة ياسر، هك القشور والقلوب متاع الغلة، هك الفواضل متاع الماكلة اللوحوها في الرمل تخمر وتجلب الحشرات بأنواعها وتمرض، خاصة الصغار اللي يلعبوا بالرمل. حل هالمشكلة ماهوش في يد السلطات برك، لكن في يد كل مواطن يمشي للشط، والحل سهل وما فيش حتى تعب. علاش مش كل إنسان يلم فواضل ماكلته، يحمي نفسه ويحافظ على المحيط اللي عايش فيه؟
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة، بينها اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المعوزة. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وبعد غد الاثنين عقد جلسته الافتتاحية. وفي العالم، ترامب يعد بإعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، وإيران تؤكد جاهزيتها العسكرية. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وفق ما نشر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية بعد غد الاثنين. على صعيد وطني آخر، خصص مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة للنظر في مدى جاهزية الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة لسنة الدراسية والجامعية والتكوينية المقبلة. رئيسة الحكومة أكدت ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية، وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما. أبرز ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية في الورقة التالية لياسين فغالي.
7: تم رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 26/2027/2 لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وسيتم إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. كما تقرر العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ، إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي والسلامة المرورية، وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها بما يضمن سلامة التلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني، توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الأجل وبالكميات الكافية، وإحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات، رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي منظومة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn والتسجيل عن بعد والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة، تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعوية، ودعم برامج الدمج المدرسي الأساسية لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم، تطوير جودة التكوين وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والإطعام، وتوفير حياة جامعية مطورة للمهارات الذاتية للطلبة وحاضنة للإبداع. هذا وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها.
6: تنطلق اليوم بداية من الساعة منتصف النهار دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجاري على أن تعلن نتائجها في 4 سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والأعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لأسباب عدة منها الاجتماعية والصحية.
8: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. سعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح ينجم يدعم المطلب تاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
6: في سياق متصل، دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال، دعاهم إلى المبادرة بالتسجيل للانتفاع بالسكن الجامعي انطلاقا من 25 من الشهر الجاري عبر الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. تختتم اليوم نسخة 26 و2000 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي نظمتها جمعية خريجي المدارس العليا من 15 من جويلية المنقذي إلى 15 من أوت الجاري في دورة ركزت على الذكاء الاصطناعي وراهنت على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. وتضمن برنامج التظاهرة سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي جمعت ثلة من الخبرات في فضاء للحوار والتفكير المشترك بما يساهم في توظيف خبرات أبناء الجالية التونسية في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية. في شأن وطني آخر، أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من أوت الجاري. المدير التجاري لشركة تونس لطرقات السيارة نبيل الجزيري أوضح في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن المبادرة تهدف إلى تسهيل عملية العبور بمحطات الاستخلاص وتسريعها وربح الوقت.
9: بعد جراتويتمون نصبوا فيها سولد ابارتير دو 30 دينار عبارة على حافظة نقدية على ذمة المواطن ما عندهاش ديلي دو فاليديتي ويستعملها في جميع طرقات السيارة وقتها، اللي هي تساعد على السلاسل المرورية. الممر الآلي راهو يستوعب ما بين 4 و5 مرات قد الممر اليدوي، متاح وأنك تتابع السولد وتنجم تحط رصيد عن طريق الكارت بانكير ولا تنجم تعمل ريشارجمون، كل هذوما لتسهيل عمليات الشحن والمتابعة.
6: تنطلق غدا بولاية القيروان الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف التي تم الإعلان عن برمجتها. المندوب الجهوي للسياحة بالجهة مراد العلويني أفاد في تصريح لنادر برجب بأن الحجوزات لفترة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في ارتفاع، حيث يبلغ عدد الأسراء 1000 سرير بالوحدات السياحية المصنفة وغير المصنفة، ورغم ذلك تبقى نسبة الإيواء ضعيفة مقارنة بعدد الطلبات في انتظار افتتاح وحدات سياحية أخرى في الفترة المقبلة لتعزيز المشهد السياحي بالجهة.
10: العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة. عدد الأسرة قاعد يرتفع، لكن الزوار محترمين برشا، نسبة الإقبال كثيفة، هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عدد الوكالات الأسفار اللي تقوم بالحجز المبكر. طاقة الاستيعاب حاليا معناتها في حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية السنة.
6: على صعيد وطني آخر، كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية أن الغرفة تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر المقبل، سترتبط بقواعد بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء ولحماية القطاع المهيكل من السوق الموازية والتحيل الإلكتروني.
11: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء سيارات، تسير عليها كل عمليات الكراء بخاصة بكل شركة. مطالبين قانونا في فصل 13 من قرار الشروط متاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تصير في المحلات متاعنا، بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلاء، بالتالي عمليات الكراء ما تكون كان ديكلاريه نقولوا احنا، وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها. منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء سيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الادارات وفي مجال التحيل. ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك، تحط اسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معاهم بطريقه شفهيه كذلك، ويحولوا لهم مانديات عن طريق الوسائل المعروفه والمتداوله. في الاخر للاسف وقت ديابته في المطار ما يلقاو حتى واحد، للاسف انه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمه بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع شركات المهيكله والشركات القانونيه والشركات المنظمه.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: في أخبار العالم، صد الجيش السوداني هجمات شنتها قوات الدعم السريع على مواقع جنوب ولاية شمال كردوفان بالتزامن مع معارك في مدينة قيسان في إقليم النيل الأزرق، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مدنيا ونزوح حوالي 3000 شخص، إلى جانب نزوح مئات المدنيين في جنوب دارفور على خلفية نزاع قبلي. شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية في وقت وصل فيه جيش الاحتلال غاراته وتحركاته في بلدات عدة بالجنوب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في حصيلة غير نهائية. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، متوعدا إيران بضربها اقتصاديا بقوة. في المقابل، أكد ضباط ومسؤولون إيرانيون جاهزيتهم للرد على أي هجوم محتمل، في حين شدد الحرس الثوري الإيراني على أن طهران تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. في غضون ذلك، ومع اقتراب موعد انتهاء هدنة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، أكد مسؤولون في البلدين عدم وجود تطورات بشأن استئناف المفاوضات. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة، بينها اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المعوزة. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وبعد غد الاثنين عقد جلسته الافتتاحية. وفي العالم، ترامب يعد بإعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، وإيران تؤكد جاهزيتها العسكرية. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية،
4: متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك.

ليلى ومياك الفضه بهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الاحمر يتمايل ونسمع ليلى ومياك الفضه بهارها.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: نجد تحية لكل من التحق بنا الآن وقولوا له صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد وين ما كنتوا، خاصة إذا كان مخدين الطريق وتبرمجوا وين باش تمشيوا وشنو باش تعملوا اليوم. ونحب نرحب بعد قليل بسي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي ونقدموا لكم أحوال الطقس.

0: صباح الخير سي بلال يا حيوي،
1: صباح
0: نهارك
1: النور
0: اسعد
1: بنات،
0: ليام.
1: مرحبا بيك. نهارك
0: عايشك
1: نهارك سعيد. عايشك، مرحبا بيك
0: يعيشك. اذا بعد قليل باش نتعرفوا على احوال الطقس كما قلت لكم مع سي بلال اليحيوي، وقاعدين نواكبوا احنا في النشره الجويه والنشرات الجويه هالايام هذه بكلها، وسمعنا كما البارحه مثلا فما بعض السحب الرعديه، فما نزول البرد في بعض الاماكن، ايضا اليوم الشمس في مراوحه صباحيه بين شويه سحب هكا رماديه وبين سماء زرقاء صافيه وبين بعض الالوان الحلوه برشا، وشمس كان شفتوا حجمها زاد اليوم تعطي برشا على اللون البرتقالي من احلى المشاهد اللي نجموا نشوفوها، والشمس ليمت كلها حديث الاسبوع باعتبار شفنا في سيدي مشرق وشفنا في جرجيس وشفنا في سيدي بلحسن وشفنا في سليمان وتبارك الله في اماكن كثيره من تونس شفنا كسوف الشمس كيفاش كان، معناها من احلى ما فما كسوف الشمس. سمحني يلا نمشيو صباح النور مرة أخرى سي بلال.
1: صباح النور أختي وديد، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين اللي يظهروا الثانية.
0: يعيشك. إذا أخبار الطقس شنو باش تكون اليوم؟
1: أخبار الطقس بريوري تليفون ترجع من أخبار الطقس.
0: واسمع قعدت نحكي نحكي نحكي باش باش نغطي الـ الـ الـ الـ الـ الحرارة اللي هربت من الهاتف. الحمد لله الحمد لله رجعت. يلا مرحبا بك مرة أخرى.
1: وبيك عايشك. اليوم الحقيقة اليوم ثم يتميز معناتها بنشاط الخلايا الرعدية، معناتها الطقس تقريبا معناتها هذا الصباح سماء صافية لقليل تسحب، العشية ثم نشاط لخلايا رعدية، نشاط اللي باش يكون نسبيا هام خاصة من ناحية كمية الأمطار وكذلك من ناحية تأثيرات نتاعو الآخرين اللي هي الريح وكذلك البرد. أمطار اللي تنجم تكون أحيانا غزيرة في وقت وجيز وبعد تتجه شرقا نحو المناطق الشرقية إلى حدود جهة الساحل ومحلين صفاقس، كما قلنا تنجم تكون أحيانا غزيرة يعني أمطار بكميات محلية هامة في وقت وجيز، الكميات توقعين تتراوح بين 20 لحدود 40 ملم. وفي هذا الغرض هو تم إصدار بلاغ مع يوم أمس ينص على هذا، وكذلك الريح اللي تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية تصل مؤقتا سرعتها إلى حدود 80 كم في الساعة. هذا أهم يميز حالة الطقس لهذا اليوم. الريح العادية باش تكون معناتها ولا عادي باش تكون من قطاع شرقي اليوم ضعيفة لمعتدلة، وكما قلنا تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، وكذلك بالنسبة لحالة البحر خاصة في الفترة الصباحية يكون قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة لهذا اليوم تقريبا في نفس المعادلات اللي عشناها خلال اليوم وأمس، ويمشي تروح القصب ب 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وب 36 إلى حدود 40 درجة ببقية الجهات، تصل إلى حدود 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. نشاط الخلايا العادية مازال متواصل كذلك خلال اليوم غد الأحد معناتها، وكذلك بداية الأسبوع يوم الاثنين، لكن بكيفية أقل أو بأهمية أقل خاصة خلال اليوم غد وكذلك يوم الاثنين. يوم غد تبقى متمركزة تقريبا في نفس المناطق نعرفوا مليح معناتها اللي هي سلسلة الجبال الظهرية والمناطق الغربية للشمال الوسط تكون فيها أكثر نشاط الخلايا العادية، وبعد تتجه شرقا نحو الجهات الشرقية، ويوم الاثنين تتمركز أكثر خاصة في الوسط الغربي والجنوب الغربي، وكذلك تتجه شرقا نحو صفاقس وكذلك محليا جابس. غدوة الريح باش تكون من قطاع شرقي قوية شوية خاصة قرب السواحل وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، عامة البحر باش يكون متموج، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف خاصة في المنطقة الساحلية غدوة والمرتفعات، وين تكون بين 32 إلى 37 درجة، ارتفاع بدرجة لدرجتين مقارنة بهذا اليوم، وتبقى تقريبا في نفس المعادلات بالنسبة لبقية الجهات ب 37 إلى حدود 41 درجة. نهار الاثنين تبقى درجة الحرارة عموما في استقرار مع ظهور الشتاء محليا، وإن شاء الله نهار الثلاثاء نعود من جديد للاستقرار في حالة الطقس، ويمشي يكون عامة صافي إلى قليل السحب مع انخفاض ان شاء الله في درجه الحراره.
0: نعم معناها اعطيتنا نشره بين الشهيلي وبين الامطار.
1: هذاك هو اوسو هكاك معناتها نبداو معناتها السخانه، والسخانه الحمل الحراري هو اللي يساهم العمل المميز معناتها اللي يساهم معناتها في ظهور الخلايا الرعديه.
0: اي نعم معليه يمكن يردوا بالهم ويبداو ديما في متابعتنا ديما على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في كل النشرات اللي نقدموها، واحنا ديما نحب نحييكم برشا المعهد الوطني للرصد الجوي لانه كل ما نحتاجوكم الا نلقاوكم، وديما الاخبار حينيه عندكم ديما، وينجموا يدخلوا حتى على الموقع السيده المستمعين ويشوفوا الأخبار كذلك على الموقع الخاص بكم. شكرا لك سي بلال يا حبيبي. شكرا لك، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. يلا محمد عبد الوهاب، شنو هو حمد شو اخترت لنا اليوم؟ تسلم يا غالي، وإن شاء الله كلكم سالمين.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبورت. صباح النور، مرحبا بكم في أول موعدنا الرياضي. المحكمة الرياضية تاس تراسل المكتب الجامعي لكرة القدم بتاريخ 12 أوت بعد الملف المقدم من طرف هيئة شبيبة القيروان من أجل إيقاف البطولة حتى نظر في الترتيب النهائي للموسم الماضي واتخاذ القرار النهائي، وأعطت مهلة للجامعة للرد حتى لنهار 18 أوت. من جهة أخرى، الشبيبة كانت أعلنت تعيين المحامي شكري الرحماني رئيسا للهيئة التسييرية. المكتب الجامعي لكرة القدم قرر تعيين سيد ناجي جويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار تعيين بقية الأعضاء. المنتخب الأولمبي بقيادة أنيس بوجلباني كمل اليوم تربص المنستير استعدادا للألعاب المتوسطية تورنتو من 21 أوت حتى 3 سبتمبر، ويلعب مباراة ودية أخيرة باش تكون ضد الاتحاد المنستيري. لاعبنا التونسي خليل العياري كان حاسم البارح مع نادي دانكيرك الفرنسي في الدرجة الثانية. دانكيرك تعادل 3-3 مع ريمس خارج القواعد، والعياري دخل دقيقة 61 وفريقه كان خاسر وقتها 3-1 وجاب ضربة الجزاء اللي عدل بها فريقه في 90+4. ملف نزاع جديد للاعب الجزائري يوسف البلالي بعد ما أعلن الترجي تفعيل العقد اللي يربط الطرفين مع نهاية عقوبة الفيفا ودخول مولدية الجزائر على الخط، وتأكيدها إمضاء عقد أيضا مع البلالي في الصيف الحالية واعتزامها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الفريق. وننتظر التطورات القادمة، موقف اللاعب وموقف إدارة الترجي بعد بلاغ المولدية. الحصة التدريبية للترجي البارح كانت عرفة تواجد كل المنتدبين الجدد بما فيهم البرازيلي لوكاس ريبيرو وأيضا يوسف البلالي، عماد فراج وعادل بطيب. حصة عرفت حضور جماهيري كبير وترحيب بالملاعب الجدد. في النادي الافريقي رسمي انتداب المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعقد لمدة 2 مواسم. لاعب عمره 28 سنة، طول 1.87 متر، قادم من الملعب المالي، سبق له اللعب ايضا في البطولة الموريتانية والمغرب التطواني ومتكون في اكاديمية جينيراسيون فوت. الافريقي اللي كانت عاقد كيف ما نعرفه مع المهاجم تادا سنكانغ الكامروني من ايامات مازال يبحث على انتدابات اجنبيه اخرى في اكثر من مركز، واتفاق مبدئي حاليا مع المدافع السنغالي مامادو دياتا. اليوم ايضا النادي الافريقي يلعب وديا مع اتحاد العاصمه الجزائري في الحديقه بدايه من 5:30 دون حضور جمهور. ونبقى مع الوديات غدوة أو اليوم قبل هذا الخمسة في ملعب بارد، والملعب التونسي يلعب مع مستقبل مرسى، ثم غدوة النادي الإفريقي مرة أخرى في الحديقة يلعب مع جمعية ريانة. تقدم ساقيتا الدير في مواجهة للترجي الجرجيسي بملعب الطيب المهيري، والنادي الصفاقسي في تربص تونس يواجه النادي الرياضي لحمام لم. الهيئة المديرة للنجم الساحلي برمجت ندوة صحفية اليوم لتقديم الإطار الفني لفريق كبير كرة القدم على رسم المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، وأطلع الرأي العام أيضا على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد. ندوة مبرمجة بداية من نص نهار في أحد نزل مدينة سوسة. اتحاد بنغردين يمضي عقد مع اللاعب ذاكر بوفيد المتكون في النجم الساحلي واللي سبق له لعب الموسم الماضي مع جمعية مقرين. في ترجي جرجيس فسخ عقود كل من لؤي دحنوس وبلال الساحلي بعد الفشل في تقديم الإضافة. لاعب نادي حمام لنف متوسط الميدان الغيني أبو بكر سيديكير منتدب في الميركاتو الحالي تعرض لإصابة على مستوى الركبة في المقابلة الودية مع شبيبة القبيلة الجزائرية خلال تربص عين دراهم، ومدة الراحة باش تكون 3 أشهر. تركيبة الإطار الفني الجديد لأمل حمام سوسة بعد خروج المدرب محمد علي نفخة. مدرب أول هو يوسف المويهبي، مساعد مدرب أشرف حلاوة، مدرب حراس بيرم عبود، ومعد بدني هيثم بن عثمان. نجم المتلوي غير قادر على لعب مباريات البطولة، وهذا حسب بلاغ الهيئة البارح. الأسباب والحلول المقترحة ناخذوها في المباشر مع الناطق الرسمي للفريق الباهي الديناري. صباح النور.
2: صباح النور الشهير، تحية ليك ولكل مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية.
1: إذن بلاغ البارح من نجم المتلاوي، الهيئة تقول اللي ما تنجمش تكون حاضرة في مباراة البطولة مع بداية الموسم الجديد لأسباب، وأكيد ثم برشا حلول مقترحة.
2: صحيح، الأزمة المالية لنجم المتلاوي شهير انطلقت منذ شهر أكتوبر من الموسم الماضي بعد ما تخلت الجهة المانحة واللي هي شركة حصاد قرطة بالتزاماتها بعدم صرف المنح المخصصة للفريق ليكفلها العرف والقانون ولفرق الحوض المنجمي، مما تسبب في يعني نجم المتلاوي ما هيش استثناء، مما تسبب في أزمة مالية خامسة. احنا كهيئة نجم المتلاوي بذلنا جهد لتوفير السيولة في خزينة الجمعية، نجحنا نسبيا لكن الأزمة أكبر من شهير، أكبر من مساهمة فردية. تفاقمت الأمور لتصل إلى 10 أشهر لم تصرف فيها شركة فصفات قفصة المنح المخصصة. قمنا ب يعني الأزمة هذه تسبب في مغادرة المدرب ومدرب الحراس وأبرز اللاعبين، سعينا للقيام بتربص أول بيع دراهم مع القيام بانتدابات. الأمور صعبة علينا برشا، ما عادش قادرين على توفير الحد الأدنى من السيولة للتحضير والاستعداد لانطلاقة الموسم، مع شكاوى وقضايا من 50% من لاعبين الموسم الماضي قدموا شكاوى. لكن إضافة إلى الأجانب اللي كلهم نبيسي لا كل ملعبية الكل وقضايا، يعني تنتظرنا أحكام قاسية. وفي الأخير شركة التأمين ترفض تأمين لاعبين وغيرها باعتبار غياب السيولة، تنبيهات بالدفع عن طريق عدول منفذين، الأمور معاش قادرين. هذه يعني غايض من فيض من الأسباب اللي تثبت وصلتنا إلى إصدار البلاغ هذاك.
1: بالنسبة لكم الحلول اللي مقترحة حاليا، وإلا خلينا نقولوا الظروف اللي تخليكم على الأقل في الأيامات الأولى تاع البطولة تكونوا موجودين؟
2: والله بعد ما استنفذنا كل المساعي شهير، الحلول بيد السلطات الجهوية ومسؤولين شركة صوت قفصة باش يحلوا الأزمة هذه، وعليش لا تدخل من وزارة شؤون الشباب والرياضة بحل حالة الأمور ونفتح تحقيق بعد موسم ونصف مثل ما صار في المنح هذه، وين ماشيين به نجم متلوي. نجم متلوي طبعا يعني موسم ونصف كأحسن ما يكون، فريق محترم نجحت الرياضة من خلال نجم متلوي في الحوض المنجمي، علاش ما تستثمر الشيء لا في المقابل يقصوا علينا المنح؟ احنا ما عندناش الحلول بيدينا، الحلول بيد السلطات الجهوية وشريك صدقه.
1: يعني الحل في دين فوسفات قفصة، وكده الأمور المادية هي اللي تخلي الفرق الكل تكون موجودة وتكون ناشطة على المستوى الساحة الرياضية. شكرا لك بهي ديناري، وتمنياتنا أنه هيئة نجم المتلوي تلقى الحلول في انتظار بداية الموسم. نبقى مع نجم المتلوي اللي فسخ عقد اللاعب رائد الفادع بتراضي بعد 6 أشهر فقط من قدومه، والوجهة القادمة قد تكون نادي حمام. نادي القادسية الكويتي يعلن تعاقده مع اللاعب السابق للنجم الساحلي سيدريك قبول، لاعب الليفواري اللي انتهى عقده مع الإتوال جوان الماضي، وسبق له اللعب أيضا في تونس مع مستقبل سليمان والترجي. المنتخب الوطني لكرة السلة سافر البارح إلى تركيا لخوض تربص تحضيري للنافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027، 4 وديات لأبناء المدرب عادل التلاتلي في التربص ضد المنتخب القطري، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري وفريق تركي، قبل العودة لتونس ولعب مباريات النافذة الرابعة بقاعة رادس من 27 حتى 30 أوت مع كاب فير الكامرون وجنوب السودان. في كرة اليد، المدرب التونسي منير حسن يتعاقد مع النجم البحريني الموسم القادم بعد ما كان اسمه مطروح في تونس مع أكثر من نادي وبعد تجربة سابقة مع النادي الإفريقي. أيضا مدرب تونسي آخر يواصل خارج الحدود هو الطاهر الزوالي اللي جدد عقده مع وداد السمارة المغربي. خارج تونس البارح ونكمل بدوري راشن السعودي من الجولة الافتتاحية 3 مباريات، الهلال في مباراة ممتازة البارح كان ربح الفيصلي 4-2، الاتفاق أيضا بنفس النتيجة يربح الرياض 4-2، ونيوم كان ربح الفيحة 2-1. لكن نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، جمال تحيات شهير الكافي، نهار كمزي.
0: فلاش سبور،
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn. تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يقرر تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويدعو أعضاء المجلس لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الحالية، وفق ما نشر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مجلس وزاري مضيق يقرر رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية لدعم العائلات الفقيرة، ويقر إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل. اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي بداية من الساعة منتصف النهار، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية الأربعاء 19 من أوت الحالية عند منتصف الليل. في إطار وضع حد وقتي للانقطاع المستمر لماء الشرب بمنطقة برج الراس بمعتمدية المهدية، الصونات تشرع بداية من اليوم في تزويد المنطقة بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف ساعة وساعتين يومين. تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية يوم غد 16 من أوت الجاري، ويتيح هذا العرض الحصول على الشارة مجانا عوضا عن معلومة 30 دينارا حسب شركة تونس لطرقات السيارة. في أخبار الطقس، الحرارة في استقرار اليوم حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهلية محليا. في أخبار العالم، مقتلوا 7 أشخاص وجرحوا 3 آخرين في غارة صهيونية على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إيران لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف المفاوضات مع واشنطن بعد انتهاء وقف إطلاق النار. الاحتلال الصهيوني يعرقل وصول المساعدات في الضفة الغربية عبر أكثر من 900 حاجز وفق الأمم المتحدة. وارتفاع عدد ضحايا زلزال أندونيسيا الذي بلغت قوته 7.7 إلى ما لا يقل عن 20 شخصا. نهاية الموجز، أجمل تحيات، كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

0: سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

صدرت عمري يا الصمرة من لينا وورد اليدية صدرت عمري يا الصمرة من لينا وورد اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

صغرت عمري يا سمرة مدينا ورد ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد موسين معكم، إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد وأجمل وألطف الأيام. وإحنا بدينا وقلنا لكم برمجوا وين باش تمشيوا وفكروا معانا، بدينا بالطبيعة نتعرفوا على أحوال الطقس ونعرفوا المسافات الطويلة، ونبقى فرحانة جاية للعمل الصباح نشوف فما بعض الأماكن اللي تجمعوا فيهم الناس من أجل الرحلات، والإذاعة الوطنية تكون هي رفيق الطريق معاهم. وديما في كل مرة وكل أسبوع نعطيهم فقرة ونعطيهم فكرة باش يعملوا تحويسة مزيانة زيدة محويسة في تونس مع سيدة أمنة شرفي. صباح النور سيدة أمنة.
3: صباح الخير، هني اليوم رجعت الاستوديو بعد المحويسات متاعي.
2: خليت فقعتك لا
3: هني هني تعديت عن بعد، لكن كانت بروسبكسيون، وكان زيدة ديما نحوس ونلوج على الأماكن اللي ما يعرفوهاش العباد،
2: ونقدموا احنا ديما جديدة في لقانا
3: بالضبط.
2: ونعرفك معناها صاحبة ميدان، هذاك علاش تمشي الأماكن اللي تمشي لهم تحكي عليهم عن دراية أيضا. به اليوم قعدنا بشتزنا الأماكن جميلة أخرى في تونس زيدة اللي نجم نزوروها كما في الشتاء كما في الصيف، أما في الشتاء عندها رونق وفي الصيف عندها رونق، معناها مكعب خلينا نقوله.
3: احنا نعرفوا اللي تونس معناتها سواحل تونسية يمتدوا على أكثر من 1400 كيلومتر.
2: نعم.
3: وديما كي نقولوا كلمة سواحل ديما يجي لبالنا شطوط والأماكن اللي أسهل باش نمشي ولها وندخلوا البحر
2: بسهولة. نعم.
3: اليوم باش نحكي لكم على شواطئ الشمال التونسي اللي باش تمتد من كاب سيرات حتى الوطن القبلي.
2: نعم.
3: كل معناتها الواجهة الساحلية الشمالية، واللي كل مكان عنده حكاية خاصة.
2: نعم.
3: معناتها باش نحكيو على المنارات، باش نحكيو على المناظر، وباش نحكيو على خصوصية كل راس. كل راس عنده حكاية.
2: نعم. انا نعرف ما نعرفهمش كل ما نعرف اغلبهم، اما ممكن راني نعرف كل وزي خاطر برؤيتك انت جولتك انت فيها رؤية جديدة.
3: باش نبداو من كاب سيرات. كاب سيرات اللي هو يتميز بالمناره نتاعو اللي تبنيت عام 1890.
2: نعم.
3: هو تونس ديما كانت معناتها المواقع في تونس من اصل الدنيا، انا ديما نقول من وقت الفينيقيين كانوا فما دي كونتوار.
2: نعم.
3: تجاريه، لكن معناتها ظهور المنارات كجام بعد واللي نشوفوهم توا جدد تسميو معناتها تقريبا مع الاستعمار الفرنسي تبنيو وقعدوا حتى لليوم يخدموا في مهمتهم كتوجيه للبحارة خاصة.
2: نعم.
3: في الليل.
2: نعم.
3: دونك المنارة متاع كاب سيرات تبنيت عام 1890.
2: نعم.
3: وهي جاي على معناتها مكان مرتفع نجم نقولوا اللي هي أعلى منارة في الجمهورية التونسية. ترتفع 200 متر على سطح البحر. باش تفهموا واش معناتها 200 متر راهو حاجة مهمة، خاطر جبل بوغرنين 390 تقريبا، معناتها تقريبا شطر جبل بوغرنين على مستوى سطح البحر، وهي منارة مهمة للبحارة. كذلك الضوء نتاعها ينجم يوصل 43 كيلومتر.
2: كيلومتر
3: خطرها مرتفعة، خطرها خاصة مرتفعة ديما معناتها الارتفاع عنده قيمة. الضوء نتاعها ينجم يهدي البحارة على بعد 43 كيلومتر. حاجة مهمة.
2: نعم. أهمية العلو هذه باش يثبتوا طريقها
3: بالضبط،
2: حتى إذا كان سفينة ضايعة ولا ما ظل طريق وكذو ينير سبيله
3: بالضبط ويقربوا. نعم. للساحل على. نعم. خاطر ديما كي تبدا بحار ضايع الهدف نتاعو الرجوع الى الساحل.
2: نعم. الناس ربما يتسالوا سيده انه يقول لك يتشاف على بعد 43 كيلومتر الضوء.
3: هو الضوء بدون ارتفاع 27 كيلومتر. 26-27 كيلومتر كي نبداو في المنبسط ومعنا حتى اوبستاكل نجمو النظر يوصل 26 كيلومتر، لكن هذه أعلى. دونك العلو يعطيها الميزة هذه اللي عندها أهمية كبرى بالنسبة للبحارة خاصة.
2: نعم.
3: واللي يميز زادة كاب سيرات خاطر هي كاب سيرات منطقة معناتها مفتوحة. كاب سيرات كبير ممتد اللي فيها مناظر خلابة. أنا البارح جيت من سيدي مشرق على طريق كاب سيرات وقعدت نعشق في المناظر بين الجبل وعلى طريق حلوة ياسر اللي يحب معناتها يتمتع بمناظر خلابة، طريق من سيدي مشرق لكاب سيرات ولا من كاب سيرات لسيدي مشرق، الطريق كلها محاذية البحر، طريق جميلة جدا ومرتفعة.
2: نعم.
3: يبدأ عندك اللوتة مناظر
2: مزيج بين البحر والجبل والزرع زيد الغابات،
3: الغابات صحيح هاي الغابات على اليمين والجبل والبحر على اليسار، حاجة رائعة. وقت نوصلوا لكاب سيرات فما زيدة دي دون كبار برشا معروفة، زيدة بارتي من كاب سيرات معروفة بالكثبان الرملية اللي تهبط حتى البحر وتعطينا معناتها شاطئ جميل وبحر مزيان برشا. دونك هذه معناتها مهم للي يحب يعمل روندوني سياحه البيئيه والصيد برشا صياده يمشي يقول انا يركشوا على الحجر خاطر الحجر يجيب اكثر اسماك، والا الغوص معناتها خاطر الاعماء اللي يميز السواحل الشماليه على السواحل الشرقيه البلاد التونسيه هي لي او بروفوندور معناتها الغرق نتاع الاعماق اللي يعطينا انواع مختلفه من الاسماك يعطينا. نعم. دي بيزاج ديفيرون.
2: وهنا سيدة امنة نفتح قوس ان مهم لانه توصلنا صور جميلة في المواقع الاجتماعية سواء كان على نوعية البحار هذه اللي تبدأ في الحجارة ويعملوا لها اشهار وتشوف لونها محليه ومزينه، لكن ديما ننبه العائلات كيف يمشي ورا اللي ما يعرفش يعوم ما يجزفش يردوا بالهم على وليداتهم زيدة راهم غرقين، يسبك بالحق تكون سباح وما تكونش تعرف تعوم معناها، وما يلزمش تكون وحدك.
3: بالضبط ما نمشيوش وحدنا الاماكن هذه، لا قدر الله يوقع لازم يكون معنا معناتها شكون، وكيف ما قلت انت
2: اصدقاء لما عائليه وردوا بيننا على اولاد وردوا بيننا على كل شيء.
3: نعم. الحاجه الاخرى اللي حبيت نلفت لها النظر انا ديما جو كومونيك الباسيون تاعي لكن للاسف وقت رجعت البارح معناتها حجر ولا شط البحر مسخ مسخ برشا، رغم كل الجهود معناتها الناس اللي تنظف والجمعيات والبلديات يبقى للأسف العامل النفايات عامل مقرف في الشطوط اللي طبيعتها عطاهنا ربي حاجة ما توصفش، معناتها كي نشوفوا معناتها في إسبانيا ولا في البرتغال معناتها عندهم أقل منا طبيعة لكن اللهوة والنظافة وكل تخليها حاجة رائعة. المواطن للأسف مازال مش واعي بأهمية مسؤوليته هو.
2: نعم.
3: أنا ديما نقول كيما جبت معناتها فطورك ولا بيبزك ولا هزهم كيما جبتهم هزهم.
2: تعرف في يعني هذا موضوع مهم سيدة إيمنا، خاطر برشا ناس كي يمشي يعوم موش يعوم في شط بلاده ساعات يقول لك باش نكتشف بحر آخر، في وقت اللي يخرج يخلي معناك الفضلات هذيك. مذكر هنا في معناتها مش ذكر حتى الآن في تو مثلا تزركة برشا ناس يجيو من برا يخليه تلقى السلة راهي قريبة، سلة المهم اللي ماهيش بعيدة. فبعض الشباب ولاو ينبهوا الناس وفي نفس الوقت باش يحسوهم أكثر، ولاو كيف يمشيوا بعض الشباب من أهل البلاد يقوموا يعملوا جولة وينظفوا معناها ينظفوا الفضلات بتاع الضيفين باش يعطيوهم معناها كأنه نوع من التحسيس راهو احنا نضافوا رانا احنا نهزوا كذلك، فخليكم انتم تاخذوا الدرس.
3: والله المجهود مجهود كبير اما المواطن المواطن. نعم. قولوا 90% من المواطنين مش واعين، كيحل كرهبته ويجيب كرهبه مضخمه واحد الكل وبعد يحل الواحد ويرمي دبوزه ولا بابي. نعم. ولا كانات ولا علاش توا كيما جبتها رجع هذا. نعم. اذا نداء المواطنين بلادنا مزيانه لازم نحافظوا على

0: نتمتعوا بجمال بلادنا، زيادة نحافظوا على الجمال هذايا خاصة من النفايات. نكملوا نكملوا نكملوا من كاب سيرات، ومش بعيد برشا على كاب سيرات. سيدي مشرق هو سيدي مشرق لاصق الكاب نيجرو، ولكن سيدي مشرق زيادة عندها خصوصيات طبيعية حاجة رائعة. أولا لفون مارين، الأعماق البحار، من اللي أنت تهبط من الحجر تعمل ماسك وتوبا أكهو معناتها، وتبدا تعشق في جمال لفون مارين. فما غابات البوزيدونيا في سيدي مشرق متطوره، وفما برشا اسماك جميله، وتنسى روحك وانت تعوم وتتفرج في كل الجمال، من اسماك، من قرنيت، من برشا حاجات جميله، من كوكياج وكذلك. وفما برشا انواع نادره اللي هي محميه طبيعيه. لكن أهل سيدي مشرق عندهم وعي خاص بأهمية المحافظة على المحمية هذه، وقعت خدمة كبيرة معاهم وفاقوا اللي يمكن حتى دام بوان دو في معناتها
1: مدخول
0: ينجموا يبيعوا المناظر ويعملهم دخل أكثر من اللي يبيعوا السمك في حد ذاته.
1: لأنه فما بلدين متقدمة سياحتها تعتمد على السياحة البحرية، مش باش تسبح، باش تتفرج، باش تعوم وتعمل الغوص وتشوف هالأسماك هذوما وهالأنواع على حلزونات وغيرها.
0: بالضبط، وسيدي مشرق فيها معناتها الواجهة البحرية اللي هي صخرية، وكذلك فما شاطئ، وفما كذلك جبل شيطانة وماجن الشيطان هذية اللي هي بحيرة ميستيريوز فيها النينوفر. الناس كل يقولوا لي شنو النينوفر، قلهم ذكروا في الديساني ميهك الجرينة اللي تنقز من الورقة الورقة هذيك والزهرة البيضة اللي تطف على الماء، هذيك هو النينوفر. عنا في سيدي مشرق بحيرة الوحيدة في الجمهورية التونسية اللي فيها النينوفر على معناتها الطبيعي، ومشهد خليب في سيدي مشرق نطلعوا في جبل شيطانة ونهبطوا حتى البحيرة ماجن شيطان. الناس الكل يلزمهم يمشيوا ويتمتعوا ويتواصلوا مع الطبيعة ويقطعوا مع المدينة حتى لمدة يومين. الحاجة الباهية في سيدي مشرق وحتى من كابسيرات لسيدي مشرق فما برشا ريستورانات، معناتها تنجموا نمشي وناكلوا حوتة فرشكة بنينة، سلطة مشوية عالمية. معناتها نحب نشجع الناس
1: على خاطر حاجة ديالي وحاجة من البحر، كما
0: من البحر. فما برشا معناتها أماكن. علاش نقول هذي؟ خاطر باش نشجع، يقول لك أنا باش نمشي لغاديكا، خاطر كمان يلزم ساعتين نص بالسيارة باش نوصله، لكن كي توصل غاديكا تلقى المرافق اللي تخليك تعدي نهار. وعلاش لا ما تخيمش، فما أماكن للتخييم في سيدي مشرق. نشجع الناس الكل، وأنا كنت غاديكا نهار 12 بمناسبة كسوف الشمس، وكانت معناتها وجود برشا ناس جاءوا من
1: قالوا لي أكثر من 700 شخص اللي ويكبوا
0: تقريبا. وكانت مدينة العلوم أمنت معناتها تأفيف علمي
1: فارق
0: للعادة، نشكروهم. لكن اللي عجبني هو أنه المواطنين جاءوا من بعيد، وكذلك خاصة أهالي المنطقة اللي اهتموا بالحدث العلمي، وتمتعنا بكلنا بمنظر رائع على البحر وعلى يسارنا جبل
1: الشمس شيطان. تقريبا تحولت إلى شبه هلال تقريبا.
0: الهلال الشمسي شفناه، وخاصة الأماكن هذوما الممتدة من كاب سيرات الكاب سيدي مشرق، كان وجود التوانسة ملحوظ، ويعطيهم الصحة الناس الكل اللي لبوا الدعوة وشافوا المناظر هذية. نجم دونك عندنا زيد راس انجلة معروف برشا، اللي هو موجود غرب بنزرت، وتقريبا عام 2014 تم الاعتراف به رسميا كأقصى نقطة شمالية في القارة الأفريقية. يعني ممتدة في البحر الأبيض، وزيد عنده منارة مزيانة برشا زرقاء وبيضة، منارة راس انجلة ياسر جميلة.
1: صحيح.
0: كيف 1890 هي وكبسيرات في نفس السنة، وال معناتها قبل 2014 اكثر الناس يقولوا اللي كابلون راس الابيض هو النقطه الاكثر امتداد.
1: نعم.
0: راس انجلة 2014 اركح لحساب اللي هو
1: غلب غلب غلب, غلب, غلب
0: وفما تمثال اللي

0: قارة أفريقيا، والوصول ليه ولا رمزي أنك وصلت لأعلى نقطة،
1: نقطة في القارة الأفريقية.
0: برشا ناس يجيوا من الخارج ومن أفريقيا ومن أماكن أخرى باش يمركي وصولهم لأعلى نقطة في القارة الأفريقية.
1: نعم.
0: كاب أنجلا زيدا مزيان برشا، فيه شواطئ، فيه أماكن حجرية، وفيه زيدا برشا مواقع للصيد البحري. أنا نشجع على الصيد اللي بالسنارة وإلا حتى بالفيس قاع، خاطر صيد رياضي بالنسبة لي.
1: وصيد رياضي وحاجة أخرى عنده مردودية كبيرة على النفسية سيدة إيمنا.
0: بالضبط بالضبط،
1: الصبر، تأني، تسرح معك الحوتة، تسرح معك البحر، معناه يخليك في هدوء وطمأنينة داخلية،
0: وتنسى روحك وتقول حتى تقعد ساعة تستنى في الحوتة وما جاتش ميسالش. عنا الكاب بلون زادة فيه مزيان برشا. علاش اسمه كاب بلون؟ على خاطر متكون من جروف وصخور كلسية بيضاء، معناتها كاب بلون لونه أبيض، ما فيهش أشجار لخاطر ما فيهش تربة، والمشهد مذهل على خاطر الجروف تهبط مباشرة للبحر.
1: نعم.
0: عندك كتلة بيضاء في البحر، حاجة رائعة.
1: نعم.
0: كذلك عندنا كاب زبيب، نعرفوه بالليباسان نتاعو، معروف بالميناء نتاعو، بالبحر الصافي والأنشطة البحرية
1: كثيرة فيه،
0: كثيرة وحتى السياحية متطورة برشا في كاب زبيب. هذه يعطينا فرصة، علاقة الإنسان بالبحر قوية برشا.
1: نعم.
0: نوصلوا لغار الملح اللي هو كاب فارينا زادة، معروف احنا معروف بغار الملح، لكن بالطليان ما احناش نتعمقوا برشا في التاريخ متاعه. اسمه كاب فارينا. وعندنا زادة راس فرطاس، كاب فرطاس اللي هو موجود في قربص، جهة قربص في الوطن القبلي. زادة هو نتوء صخري كبير داخل في البحر، وعنده خصوصياته، هذه أقرب العاصمة اكتشاف فيه. زادة دي سيركوي دي روندوني اللي حب يتمشى كيف كيف، معناتها على حافة البحر، خاصة في الصيف لروندوني اللي حب يعمل في الصباح بكري ولا في العشية على البحر. فما سيركوي دي روندوني هي اللي ياسر، وكيف كيف التنوع البيولوجي البحري
1: اللي فيه
0: اللي هو ناتج على المياه الساخنة اللي تتصب في البحر. نعرف اللي قربص معناتها
1: فيها برشا مياه وعيون جبل.
0: باش نكمل برأس طيب، رأس طيب لو كابون احنا نعرفوه ونعرفوا منيش نعمل اشهار، لكن نعرفوا هريسة مصور عليها منارة الوطن القبلي اللي هي موجودة في الهوارية.
1: نعم.
0: والنقطة الهوارية هي أقرب نقطة لأوروبا.
1: نعم. تقريب 100 كيلومتر تقريب.
0: حتى أقل 84 كيلومتر على بانتالارية. والمنارة الهوارية اللي هي منارة الوطن القبلي ستانون بليم معروف. وساعات فما ناس يجيوني من الخارج يقولوا لي بربي هزنا للمنارة هذه المصورة على حك التهريسة التونسية هذه.
1: هي خاطر وتتشاف راهو حتى بانتالارية تتشاف ساعات يمت طقس صافي معناها تتشاف
0: من نعم. من نقطة
1: بالعين المجردة
0: نجمو نشوفو بانتالارية، وخاصة عنا قدامنا جزر زمبرا وزمبرتا اللي من أروع ما فما.
1: غروب الشمس فيها حاجة ولا
0: حاجة رائعة. ما حكيت لكمش على الجالطة، على خاطر زادة من السواحل الشمالية الكل نجمو نشوفو جالطة.
1: هكا طولنا شوية اليوم، فقط باش نعطيكم فكرة خاطر مهم انه نحكيوا عليهم. ما نجمش اليوم نحكي على كاب انجلا وحده، ونخلي الجمعة الجاية نحكي على معناتها على الأقل أعطيكم أعطينيهم فكرة الخريطة تقريبا، وربما نغوصوا أكثر في تاريخهم في الأيامات القادمة.
0: نحب ناخذ دقيقة أخيرة. ما نجمش اليوم 15 أوت ما نجمش يتعدى هكاكا. احنا التوانسة في العادة يقولوا البحر يسكر نهار 15 أوت، وما نعرفش بالتغيرات المناخية هذيا مازال صحيح ولا لا.
1: مسموح
0: باش نوخروها شوية. لكن اليوم فما حدث باش يصير في حلق الواد، هو حدث تاريخي مرتبط بالجالية الصقلية اللي عاشت في تونس من أوائل آخر القرن التاسع عشر. واليوم باش يكون لبروسيسيون دو لامادون، هي خروج العذراء مريم متاع تراباني. على خاطر الجالية تراباني جات لتونس ومثلت معناتها الجالية الصقلية كانت متواجدة بكثرة في في حلق الواد، وهي لا فاسوني حلق الواد مع عدة جاليات أخرين. وهنا هي رمز التعايش، تعايش بين المسلمين اليهود المسيحي، التعايش السلمي على خاطر
1: تسامح بالأديان
0: بالضبط. على خاطر خروج المادونة ما هوش كان للجالية معينة، لكن هو الحلق الواد، هو رمز الحلق الواد، وتخرج في احتفال بهيج العذراء من الكنيسة سانت أوغستان من حلق الواد، ويهز تصور انت المشهد جميل، هزينها على الأكتاف الرجال، والعذراء هذه تمثل حماية البحارة عندهم. نعرفوا اللي صقليين اللي جاوا لتونس مجلهم من البحارة. تخرج المادونا نهار 15
1: كل عام
0: بالضبط، وتمشي من الكنيسة حتى البحر، ويرافقوها التوانسة الكل بجميع
1: ودخلق حتى حدث سياحي، معناها برشا ناس عندهم موعد سنوي يوم 15 أوت مع خروج المدن
0: بالضبط. ستة متاع العشية تنجموا اليوم تمشي والحلق الواد، تبعوا الاحتفال هذايا، فما موسيقى، فما أذكار، فما مشاهد حلوة برشا. نوصلوا المدونة ونودعوا البحر ونكملوا سهريتنا في حلق الواد، علاش لا؟ حلق الواد نمشيوا ريستوران، علاش لا؟ مع عائلة، هي فرصة باش تعشاو وباش نتمشاو على البحر. حلق الواد ديما تقعد بأجواءها المزيانة الحلوة،
1: وقريبة معنا
0: قريبة، هذا برنامج خفيف قريب، نشوفوا حاجة من تراثنا على خاطر من ذاكرة حلق الواد، ونتمتعوا زيادة.
1: نعم أكيد، شكرا لك على هالجولة اللي خذيتنا فيها، خليتنا رحل اليوم وبزهر إن جيت لبس الأزرق والأبيض، أنت جيت لبس الأزرق والأبيض، دونك يزمنا نغوصوا
0: في البحر
1: في البحر ونختموها بحلق الويد. شكرا لك سيدة من الشرفي، نورتني اليوم في هالتحويسة التونسية الجميلة، جميلة برشا، وبرشا ناس نأكد لك غيرني لهم وجهتهم اليوم. وحمد الله نقول ساعات انه مازال الطقس سخون باش يستمتعوا، حتى كي ما مشاوش ولا ما عرفوهمش الاماكن هذيا، فرصه باش يعرفوهم ويمشيوا يعملوا فيهم دوره
0: حتى الاخر اكتوبر. نجموا نمشيوا
1: صحيح. شكرا لك سيده امنه، ويومك سعيد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: بعد هالجولة الجميلة اللي قامت بها سيدة إيمنة شرفي مبعثنا في شواتئنا وسواحلنا خاصة بنزارة بدينا كابزبيب وكابنيقل وغيرهم وسيدي مشرق وغيرهم حتى وصلنا للهوارية منش بعدوا برشا على بنزارت لينو بعد شوية باش يكون معنا يصير شيد البكي وباش نحكيو على كتاب مازال كيف أزروا الصحافة الجهوية بمدينة بنزرت، ثم باش نقدموا لكم حدث وتاريخ، وكذلك والزميل صابر بن عامر باش يقدم لنا قراءة في اختتام مهرجان الحمامات الدولي وخاصة الحفل اللي أقامته صوفيا الصادق حفل الافتتاح، وبعد باش نمشيو للقصرين وباش نحكيو مع الدورة الثانية لمهرجان الشباب. يلا مواصلين معكم لقانا وخلينا مع عبد الحليم.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وتحياتي لكل من التحق بنا الآن. سيرشيد البكي من قدماء الصحفيين وإعلامي مدينة بنزرت، له حضور بارز في المشهد الإعلامي والثقافي الجهوي، ويترأس منتدى مقاصد للثقافة والإعلام، وأخيرا أصدر كتاب مميز الصحافة الجهوية أو تاريخ الصحافة الجهوية ببنزرت. أكثر تفاصيل مع سيرشيد. صباح النور سيرشيد.
2: صباح الخير وداد، أهلا وسهلا، تحياتي ليك ليسرة البرنامج
0: يعيشك
2: في إذاعتنا الوطنية الموقرة ولمستمعينا الكرام.
0: ربي فضلك وسهل. ربي فضلك سيرشيد، ومبروك لإصدار هذا الكتاب، لأنه جاء بعد مجهود سنوات، وكتاب أعتقد مهم أيضا.
2: شكرا، بارك الله فيك، هذه التهنية تثلج الصدر بطبيعة الحال، وهو من إصدارات هذه السنة.
0: نعم،
2: جزال جديد ما شاء الله، جزال جديد، وهو جاء معناها نجم نقول حسب معناها تقييماتي اجتهاداتي الخاصة.
0: نعم،
2: لسببين رئيسيين. أولا الوفاء للناس اللي وراونا ثنية وكونونا وعطنونا الطريق في هذا المجال، مجال السلطة الرابعة وصاحبة الجلالة كما تسمى الصحافة المكتوبة.
0: نعم،
2: وغيرها من الاختصاصات الأخرى من البدايات، سواء كانت إذاعة أو صحافة مكتوبة أو صحافة معناها مسموعة أو تلفزيون يعني.
0: نعم،
2: وهذا وفاء لهؤلاء الرجال والنساء الذين كما قلت عبدوا لنا الطريق وعلمونا هذه المهنة المحببة للنفس. السبب الثاني هو سد فراغ نجم نقوله، لأن الصحافة الجهوية مع كامل الأسف لم يتطرق إليها كثير من الباحثين والكتاب والمؤلفين، وقعدت معناها شبه منسية ومسكوت عنها في عديد الجهات اللي شهدت معناها نهضة صحفية، وخصوصا اللي يهمني أنا ولاية بنزرت، ولاية سارية زاخرة بالعطاءات في هذا المجال، لكن لم يتطرق أي كاتب معناها للحديث عن تاريخ هذه الصحافة الجهوية، عن مؤسساتها، عن عناوينها، عن طقوسها، ولهذا رأيت من واجبي أني نتطرق لهذا الموضوع، وحوصلت هذا الكل في هذا الكتاب الذي عنوانه كما تعلمين هو الصحافة الجهوية، القنال والربيون والحديث ذو شجون.
0: نعم، وأعتقد معناها الكتاب هذا اللي فيه تاريخ الصحافة الجهوية في بنزرت، تذكر فما كتب مثلا تعلقت تاريخ الصحافة مثلا في صفاقس، نجم نلقاو كذلك على في تونس. وانت معناها رأيت أول حاجة من واجبك، ثم حاجة أخرى، انت مواكب كذلك للمجال الصحافي والإعلامي في بنزرت.
2: بالبعض حال هذا هو المعنى المحك يعني.
0: نعم،
2: طبعا يعني يقول القائل ولد الميدان بالطبيعة.
0: نعم،
2: حال منذ أواخر الستينات.
0: نعم،
2: انطلاقا.
0: نعم،
2: والجريدة القناة. نعم، الجهوية اللي مؤسسها عميدنا الأستاذ الراحل صلاح الدريدي هي الحاضنة الأولى، ولذلك أنا عنوانت قلت القناة والربيون، يعني هذا زوز روافد.
0: نعم،
2: أو زوز مؤسسات اللي أنا انطلقت منهم، جريدة القناة الجهوية ثم.
0: نعم،
2: الربيون، وأقصد الإذاعة الوطنية وإذاعة.
0: نعم، بتبيع بتبيع.
2: هو بانطلاق التجربة يعني. ثم.
0: نعم،
2: التجربة هذه تواصلت سنوات معناها عديدة في عديد المجالات.
0: نعم،
2: اللي خلت الإنسان معناها مطالب.
0: نعم،
2: أو من واجبه أنه يتحدث عن كل جوانب.
0: نعم،
2: المتعلقة بالصحافة الجهوية في بنزرت.
0: نعم، هذه آخر إصداراتك سيرشيد.
2: نعم نعم، سبق لي أني أصدرت كتاب بعنوان في سنة 23 حبيب تونس الزعيم
0: لحمي بورقيبة،
2: كنا تحدثنا
0: عنه. نعم،
2: في إبانو.
0: نعم،
2: وهذا الإصدار الثاني.
0: نعم،
2: يعني
0: هو أول إصداراته كان سنة 2023، والإصدار.
2: نعم،
0: الثاني هذا منذ أشهر قليلة معناها.
2: نعم،
0: 2026. ما نعرفش صدى الكتاب هذا في بنزرت.
2: والله الصدى القاصد طيب،
0: أي
2: نظمنا له عديد الندوات، قدمناه في أكثر من مناسبة، في معرض الكتاب، في دور الثقافة كما المركب الثقافي،
0: نعم،
2: كما جمعية سيانة المدينة، كما يعني ناولته عديد الأقلام سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية، وما زلنا بطبيعة الحال نطمح إلى أن هذا الكتاب يلقى معناها مزيد من الاهتمام نظرا لما فيه من محتوى أعتقد وأدعي أنه دسم، وأنه معناه لم يترك شاردة ولا واردة في الصحافة الجاوية وتحدث عنها الأسماء، والله الأسماء المؤسسات الإذاعة خاصة بابن زرت اللي تأسست عام 1935 معناه الجرائد سواء كانت الوطنية أو الحقبة الاستعمارية اللي شهدت كذلك إصدار ما لا يقل عن 20 صحيفة أصدرتها الجالية اللي أصدروها من الكتاب من الصحفيين من الجالية الفرنسية اللي كانت مقيمة في بنزرت، وهذا هام، وهذا حتى فما بعض طلبة معهد الصحافة برئاسة محمد قنطارة درسوا هالجانب هذا الصحافة الاستعمارية في بنزرت وتأثيرها ومجال اهتمامها إلى غير ذلك. ثم اهتميت كذلك في المراسلين الجهويين اللي كتبوا الصحافة من ولاية بنزرت بالأعلام، وفي مقدمتهم العالم الصحفي أنا أعتبره الحقيقة هو عميد الصحافة التونسية علي بوشوشة اللي هو أصيل بنزرت، واللي هو أول من أصدر صحيفة الحاضرة، أول صحيفة تونسية ناطقة بالعربية عام 1888. يعني ثم زخم ثم صراء ثم قدم أرقاه من عام 1924.
0: نعم توينا سيرشيت قبيله قلت لك هنيئا، لكن هنيك بصدور هذا الكتاب، تو نقول هنيئا لنا بصدور هذا الكتاب لانه معناه يحكي على تاريخ كبير وتاريخ مهم، ولابد انه معناه نحسه حتى موسوعه اللي يرجع بينا ولا ياثث والا كذلك ياكد، وفيه كل الحقائق التاريخيه اللي تخص الصحافه الجهويه
2: في بنزرت.
0: موافقه بالتوثيق. نعم
2: الكتاب هذا يشتمل على ما لا يقل عن 200 صوره معناها تقدم معناها سواء الصحفيين القدامى والمحدثين والصاعدين وكذلك الشهادات لعديد الصحفيين منهم حتى الصحفيين القدامى أحمد العموري راموس حاتم المزدي الصحفيين المباشرين حاليا المخضرمين هذا الكل في أضمة.
0: قداش من صفحة ورد الكتاب هذا قداش من صفحة؟
2: أكثر من 300 صفحة.
0: أكثر من 300 صفحة. يعطيك الصحة سي رشيد البكي الصحفي والإعلامي وكذلك رئيس منتدى مقاصد للثقافة والإعلام، وإن شاء الله هذه إلا مصافحة أولى، وإن شاء الله في قادم الأيام تكون بحذينا وإنك نحكيه بأكثر تفاصيل عن هذا الكتاب اللي يحكي على تاريخ الصحافة الجهوية بمدينة بنزرت. يلا نغم ونرجع لكم بعد التسعة.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027، واعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المعوزة. صدور تركيبة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والاثنين المقبل عقد جلسته الافتتاحية. اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الحالية والرابع من سبتمبر المقبل أعلان النتائج. التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. صدور أمر في الرائد الرسمي يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة بالمناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب الشرقي والغربي سنة إضافية، وذلك ابتداء من 29 من أوت الجاري. سفارة تونس بأبوظبي تخصص 10 أيام لفائدة الجارية لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقة التعريف الوطنية. في أخبار العالم، غارة إسرائيلية تقتل 7 أشخاص وتصيب آخرين جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا. إدارة الرئيس ترامب توسع تواصلها مع دول أوروبية للضغط على إيران. 37% من المرافق الصحية في ولايات السودان 18 أصبحت خارج الخدمة وفق منظمة الصحة العالمية. وموسكو تهدد باستهداف سفن أوروبية ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد بواخرها التجارية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يومكم أحلى وأسعد وأطيب الأيام ديما معانا. بدينا معكم من 6 موالتين معكم حتى للعشرة متاع صباح. توا بعد ما هزيناكم في جولة في شمال تونس وبرشا حكايات أخرى وبنزرت وغيرها باش نمشيو للقاسرين. القاسرين اللي تنظم الدورة الثانية لمهرجان متميز مهرجان الشباب اللي انطلقت فعاليته يوم 11 أوت وتتواصل حتى يوم 31 أوت. أكثر تفاصيل مع سيد هيثم الغضباني المندوب الجهوي للشباب والرياضة. صباح النور سي هيثم.
3: صباح النور، صباح الخيرات ليك ولكافة الفريق العمل معك ولكافة السادة والسيدات المستمعين.
2: يعيشك. إذن تقريبا 4 سهرات 4 أيام من اللي انطلقت فعاليات المهرجان.
3: هو انطلق مهرجان الشباب بولاية القاسرين في دورته الثانية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع السلطات الجهوية والمحلية. انطلق في أولى محطاته يوم 11 أوت 2026. انطلاقته كانت من مشرق الشمس بمنطقة الشريع، وصولا البارح للمنطقة للمحطة الرابعة بمنطقة ماجل بمعتمدية ماجل بالعباس. الحمد لله معناها فما إقبال شبابي وتفاعل من الشباب معناها بكثافة محترمة. فما معناها عديد الفقرات منها للألعاب والمسابقات والعروض الغنائية والفرجوية والموسيقية، مسرح الشارع، دورات في كرة القدم، دورات رياضية. معناها فما تفاعل كبير. مشكورة السلطات الجهوية والمحلية وسيد أعضاء المجلس المحلية وبلدية المكان اللي سهلون المأمورية متاعنا في معناها توفير كل الفضاءات اللازمة. مشكورة السلطات الأمنية ومصالح الحماية المدنية ومصالح الصحية اللي لقينا منهم كل التعاون وفما مجهودات مبذولة. الحمد لله اليوم مهرجان الشباب يمشي للشباب في المناطق المهمشة في المناطق الريفية. لقينا برشا شباب، كانت فرصة حقيقية باش نسمعوا الشباب في مشاغلهم في علاقة بالشأن الرياضي والشبابي بالجهة. الحمد لله معناها العروض كانت ناجحة. وهذيك الفائدة وقت اللي نحققوا الهدف المرجو من المهرجان هذا.
2: نعم، من 11 لـ31 مدة باهية معناتها الأيامات هذه. وقلت كلام يسر جميل سي هيثم في الصميم، قلت أنه نمشيو للأماكن المهمشة ونسمعوا الشباب عن قرب. يعني المهرجان تجاوز دوره كونه باش يرفه على الشباب ولا على الناس ولا باش يقيم الحفلات فقط.
3: بتبيع هو المهرجان هو كان فرصة حقيقية أولا باش فما عديد الرسائل معناها اللي باش يتم تمريرهم في معناها مكافحة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، الإدمان، التشجيع على ممارسة النشاط الرياضي والبدني. وقت اللي تلقى شباب معناها في الأماكن اللي مشينا لهم كما منطقة بودرياس، منطقة حدودية بامتياز، يعني شباب يجي يبلغ صوته. عديد الرسائل اللي تم تبليغها من قبل الشباب في علاقة بشأن الرياضي وشبابي بالجهة، طلباتهم في بعث مشاريع معناها ترفيهية لفائدتهم خاصة فيما يتعلق بملاعب الأحياء، فيما يتعلق بدور الشباب. الشباب يحب مؤسسات الدولة تكون معناها قريبة منه. الحمد لله برشا رسائل تم بعثناها في الشباب باعتبار وزارة الأشراف برمجت برشا مشاريع في الأماكن هذه ضمن الميزانية اللاحقة للوزارة. إن شاء الله معناها أن الشباب هذي توفر له فرصة باش يعبر عن مواهبه وعن قدراته.
2: نعم إن شاء الله. العروض اللي مازال جاية سي هيثم،
3: مازلت لنا 6 محطات. عنا محطة سيدي سهيل، عنا محطة في سبيبة، محطة في حاسي الفريد، محطة في القاسرين الجنوبية، ثم أيضا محطة في معتمدية حيدرة، ومحطة في معتمدية فوسانة منطقة خموم.
2: نعم، وتختاروا طبعا الأماكن وتعلموهم الأماكن اللي باش تكونوا موجودين فيهم. والعروض مجانية ولا معناها بمقابل؟
3: بالطبيعة هو فما معناها دعم من سلطة الإشراف، فما دعم من مندوبية الثقافة، فما عرض دعمتنا في مندوبية الثقافة. يعني كيما حكيت راهو الناس كلها تعاوننا مع بعضنا باش نوصلوا للمناطق هذية، واختيارهم ما كانش سهل. اخترنا 10 محطات اللي معناها فيها الشباب يستحق أكثر عناية وأكثر لفت.
2: صحيح. على كل حال إن من بين جيت برشا مرات سي هيثم للقصرين، من اكثر البلدين اللي نحبها، نحب خضرتها، نحب فلاحتها، نحب ريحتها الحقيقه، نحب التراث اللي فيها، الناس، اخلاقهم، الكفاءات اللي فيها، الشباب اللي عنده معناها برشا طاقه وبرشا حماس. مشيت جبل سمامه، مشيت لحاسي الفريد، معناتها درت فيها بالقدي الحقيقه. هذاك علاش انا نحب نحييكم برشا على هالمجهودات اللي قاعدين تقوموا بها، انكم توصلوا للشباب. ما هيش حاجة سهلة، وخاصة انه الشباب يعطي ثقته في الناس اللي كيف تقدم حاجة ولا تقدم يوم تحسيسي ولا يوم توعوي ولا مهرجان كي من هكا باش تقرب له الا ويكلمهم ويعطي الثقة فيهم.
3: هو الحاجة الإيجابية انه معناها خلال الأربع محطات فما برشا شباب اكتشفنا عندهم مواهب رياضية، مواهب في عديد المجالات الأخرى. إن شاء الله معناها نتعاونوا باش مع مؤسساتنا الشبابية وإطاراتنا الشبابية باش نحسنوا معناها استغلال المهارات هذه وتوظيفها في المكان الأفضل. إن شاء الله كما حكيت معناها راه ولاية القصرين مهد لصناعة أبطال رياضيين. إن شاء الله تتوفر أكثر إمكانيات، أكثر معناها دعم لوجستي وفي علاقة بالمنشآت الرياضية. إن شاء الله غدوة خير، إن شاء الله غدوة شباب ولاية القصرين نحو الأفضل وشباب تونس الكل نحو الأفضل. إن شاء الله
2: إن شاء الله يا ربي. مرة أخرى إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله اختتام الفعاليات تكون على أحسن ما يرام كل هالأيام هذه الكل، وإن شاء الله تفاعل أكثر يكون مع الشباب مع العائلات مع كل أهالي القصرين في المناطق خاصة اللي سميتوهم اللي هم مناطق حساسة ومناطق مهمة، ايضا باش تمدوا لهم يد المساعده وتقولوا لهم رانا على ذمتكم نسمعوا فيكم واحنا معاكم ندعموكم ونشجعوكم. شكرا ليك سي هيثم الغباني.
3: شكرا لكم انتم على تسليط الضوء في متابعه الشان الشبابي والرياضي بولايه القصرين
2: في كل وقت. في كل وقت ليت كنت بحضينا لهنا في الاستوديو والمجال مفتوحه، اول ما تهبط لتونس مرحبا بك لهنا بحضينا. شكرا ليك مره اخرى سيد هيثم الغباني المندوب الجهوي للشباب والرياضه. حكينا على مهرجان الشباب في القصرين في دورته الثانية اللي انطلقت فعاليته يوم 11 أوت وتتواصل حتى يوم 31 أوت.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
0: العديد من المهرجانات أصدي لستارها، مهرجانات أخرى مازال ربما أيامات قليلة في برمجتها، وحبينا ناخذ فكرة ونقدم لسادة المستمعين فكرة تقييمية أو ربما قراءة أخرى للمهرجانات، وتاخذوا فكرة سواء كان مشيت وإلا ما مشيتوش، على الأقل تبدأوا مواكبين للشأن الثقافي في تونس. واخترت الحقيقة الزميل المتميز والصديق العزيز الصحفي سابر بن عامر، اللي عنده قلم متميز، عنده قراءات خاصة، وهو مختص في الشأن الثقافي. صباح النور سابر.
2: صباح النور، أهلا بيك وأهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك.
2: أنا جون جون جون مومون، أنا جون كثير اللي سمعت صوتك، وطبعا تربينا على الإذاعة الوطنية وعلى يوم سعيد.
0: يعيشك يا سابر، يعيشك، وأنا فرحانة أنك معايا اليوم. الحقيقة قعدت هكا نبحث في معناها في الأجندة نتاعي شكون نلقاها أقرب، لقيتك أنت، خاطر ما شاء الله عليك تواكب تقريبا أغلب السهرات ولا تعنيك المسافات، وهذه حاجة مهمة أنه الصحافي يخدم الصباح يكون موجود في مقر العمل نتاعو، وفي الليل يسهر معناها ويواكب ويكتب ينشط، وما تعنيش المسافات بقدر ما تعني العمل اللي باش يقدمه سواء كان للقارئ ولا للمتلقية بصفة عامة، وهذه حاجة تميزك سابر. بيه سابر
2: سابر حاضر، خاطر بالحق أنا هذاك
0: الحقيقة
2: يومي تبدأ في مكتب الانفياد، وفي الليل كنت تواكب ومسافات تشوف راهو ماهيش مزية اللي قاعدين نعملوا فيه، وانت تعرف وداد يعني نحن معنا المختصين في الشأن الثقافي تقريبا انترونتين ولا

0: كان معناها في الجورناليست اللي تقاموا في الشتاء وأكثر ما يتقاموا في الصيف. الصيف تتخلط الأمور.
1: نعم.
0: مرحبا بياسير بكل الصحفيين والصحفيات وحتى الانستغرامر الانستغرامر لكن يلزم كل إنسان يعرف إيش قاعد يعمل.
1: نعم.
0: وشنو هو
1: الرسالة
0: اللي حد وصل.
1: نعم. هذا موضوع يطول الحديث فيه لأنه شأن ثقافي ومتتبعي الشأن الثقافي ياخذوا صورة أخرى في الصيف والعدد نتاعهم يتضاعف. معني هذاك علاش ديما نقول في الشتاء وينهم دنسين ولا بي صابر اعطيني اهم المهرجانات اللي وكبتهم.
0: تقريبا كل المهرجانات الكبرى. نعم. يعني نحكي على طبيعي كارتاج حمامات
1: دقة بنزرت
0: الجم كان بأني أنا بالنسبة لي أنا في الأوبرا ومسرح الجم وقيمة الفرح هذاك وعظمها نتاعه وهو الثاني عالميا مع فهمتي الفلومبو اللي يبداو يشعلوا هذه والموسيقى اللي نسمعوها فهمتي ناقصنا برشا وبينا خليك انت تعيش وتسرح وممكن تكتب وحتى تكتب روايات كالبن.
1: نعم نعم.
0: وطبيعي زاد نحكي شويه بنزرت ودقه ولا هذا هما تقريبا.
1: نعم.
0: طبعا مش غطيتهم الكل بشكل يومي لكن انت انتقي بعض العروض نحضروا لهم ونحكيوا عليه.
1: نعم. به كيفاش تقيم المهرجانات تقريبا الصيف هذية اللي وكبتها؟
0: ولا هي نشوف نجم نقول باللغه الدارجه التونسيه فما صغيريتها كما كنت في بعض. فما في وعد باش نكونوا واضحين.
1: نعم.
0: يعني اذا كان نقولوا راهو مهرجان دولي اذا نعرف واش معناها كلمه دولي. دولي ماهوش زوج فنانين عرب وباقي كلهم توانسه ونحكيو دولي. دولي راهو كي نقولوا دولي راهو كانت تمر اسماء مرعبه معناها اسماء تقعد في الذاكره اسماء توجع. دونك لازمنا نبعدوا على المفهوم هذا لانه مثلا نحكي انا على مهرجان دقة اللي سنه 50 نتاعه معناها تاريخ سنه ونعرف وانت تعرف مليح بلاد معناها ولا منافس شاركت ولا الحصان الاسود المهرجان التونسي
1: صحيح
0: بس سنه انت في 50 انا استغربت يعني اسماء مكرره تونسيه معناها ضيف وحيد تقريبا عربي ولا كان نقولوش زوز ومن يكون ضيف هو حكيم هل يستقيم حكيم مع دقة سؤال.
1: نعم.
0: يعني استغربت انا من برمجان مهرجان دقة وطبعا استغربت كثيرا ما حدث في حفلة لطفي بوشناب نار تشتعل وآهات الجماهير على الركس.
1: نعم وكانت مؤثره برشا معني هالصور ومحصل وين ديما نقول زاد حتى في عرض كيما مثلا المسرح في حد ذاته ورمزيه المسرح في حد ذاتها يلزم انتقاء فما نوعيه نتاع عروض ايضا اللي تتماشى مع المكان في حد ذاته.
0: بالضبط لانه تعرف مليح معناها ماهوش المسرح المحاري مثلا بالحمامات ماهوش هو المسرح المصنوع تقريبا في بنزرت.
1: نعم.
0: طبيعي يمكن نحكيه على كارتاج ماهوش هو المسرح اللي موجود مثلا في سوسة وإلا موجود في الساقط مع كامل حبي واحترامي.
1: نعم نعم.
0: فما رمزية فما مكانة فما قدوسية.
1: نعم.
0: تتماشى
1: وتتفق
0: مع
1: قدوتي
0: هذا الصح.
1: نعم. بالنسبة للجم اللي اليوم اختتام فعاليته أعتقد اليوم مهرجان الجم.
0: بالضبط اليوم الاختتام 10 يعني كان اختيار صعب جدا وبالحق يعني مواصلة القائمين على مهرجان الجم. شوف كي تبدأ الحكاية مبنية على قانون قندرة صحيحة مش تمشي صحيحة.
1: نعم.
0: ثم غيرة ثم محطة من أهالي الجم ومن القائمين على مهرجان الجم أنه يواصل في مساره الطبيعي والعادي والرائق خلينا نقول لا موزيك تافونت الموسيقى العالمة والحالمة اللي نسميها راهو مش أي إنسان يفهمها ومش أي إنسان يستطعمها وبخلاف هذايا معناها شوف أنت اليوم تقريبا 39 سنة عام جاي 40 إن شاء الله 39 سنة ماذا قدم مهرجان الجم للموسيقى التونسية؟ قدم كاسك ثم ديزوبيرا ولا تونسي ثم مدرسة كاملة للأوبيرا
1: التونسية
0: يعني هذا الكل راهو انا ديما نقولها ونعاودها لا يكفي انك تخلق مطرب او فنان او سينمائي جيد يكفي انك احيانا تخلق متفرج جيد وواعي. واليوم لا بروفوني انا نشوفه في ذائقه في كيفاش قادر تبدل كيفاش ولاو يقبلوا في الاوبرا كيفاش ولاو يقبلوا في يبعثوا في اولادهم كانوا قبل يبعثوا اولادهم باش يقراوا موسيقى في ياخذوا مثلا معشنا شهادة في الموسيقى العربيه ونجم غدوه يطلع مطرب ولا مطربه جيده. اليوم كنت نشوفه في اثناء طالعه على مستوى التونسي حتى على المستوى العربي والعالمي ولات عندها صوتها ولات عندها مكانتها. هذا اللي يقعد في نهايه المطاف.
1: نعم تعرف الجم حتى العرض تنجم تمشي له كل عام وكل عام تعيش معاها اسطوره اخرى وحكايه اخرى ويخلق فيك خيال اخر. وبالمناسبه بربي صابر معناتها منذ تقريبا اسبوع او 10 ايام انا تعديت للجم وكانوا معايا مجموعه من الناس اللي حبوا يدخلوا للمسرح. كان نهارتها ما فماش عرض الحقيقه لكن حبوا يشوفوا المسرح. بالطبيعه وصلنا الستة تغلق ابواب المتحف خلينا نقول وقتها اللي المسرح الروماني. اما انا معناها تاسفت شويه على خاطر في البلدان برا طنكو مازال فما نهار وطنكو فما صيف ماهوش شتاء يقعد مفتوح معناتها الناس باش تجي وخاصه الطقس سخون يقراو حساب انه فما طقس سخون العباد ما تنجمش تخرج في القايله ان ما فيها بيس. كان ما في عود سكرنا الستة نسكروا الثمانية وفما ناس ما تعرفش البرمجه مثلا ويمشي في بالهم فما عرض. ما تصورش قداش تاسفت انا لين لقيت الناس ولات تدور معناها بالمسرح بكله من برا وهي توفرت لها كل فرصه خاطر بعد نهارين مسافرين. معني انا ما فدعوه قلت لي تقعد مفتوح على الاقل واعتبره حتى ولو كانت فما معناها حفله بتبعته كان باش يبقى مفتوح. به هذه ملاحظه اي هذه ملاحظه اي خاطر ما
0: اي تصير بالضبط.
1: نعم نعم
0: ان شاء الله صوتنا يوصل
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. به صابر نمشيو لبنزرت ولا الحمامات
0: كيما سادك ما انا معك
1: نمشيو لبنزرت ونخطبوا بالحمامات.
0: مرحبا بالنسبة لبنزرت، بنزرت أثناء سنتني رهنت على عروض تقريبا فكرة مهبولة، أنا أقول أنها فكرة مهبولة، وقعدت نستنى في الأكل نتاعها، يعني إذا كان جي تعمل معناها ديديو عربي تونسي، التسع عروض كل واحد تقريبا نجم يعمل بنزرت وحده راهو.
1: إي نعم، إي نعم.
0: وكلهم تعداوا تقريبا بنزرت، معناها كي نحكي على عرض مثلا الشامي مرتضى عبد. شامي عبا اليوم يقاوا روحهم مع بعضهم بيان سور نحكيو على روب ماهر لا اله الا الله نسيت الاسم تقريبا روب ماهر تقريبا لا فما إياد توفيق وإيمان شريف
1: والجسار
0: والجسار
1: اي نعم
0: فوالا معناها هذم ثلاثة عروض الكبرى وكل واحد قلت لك عبا وحده لكن ما راعني انه يعملوا في مجتمعين ما عبدوش لأن سؤال يتطرح.
1: نعم
0: يعني تعرف جمهور بنزرت مختلف تماما صحيح. على كل جماهير الأخرى
1: صحيح
0: تعطيه في ميزانية تولي في التذكرة مرتفعة جدا يولي معناه الحساب ما عادش يقابل بعضه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى باش خرجنا بهذه الفيديو هذوما أنا نقول في نهاية المطاف حتى شيء بخلاف لأن مزود هكا محليهم كنتي متخلقين جدا اللي هما عملوا باتاتيون وعملوا فهمتي معناها ديو مشترك مع بعضهم بين وائل جسار وروف ماهر وهذا اللي يقعد راهو في نهاية المطاف وروف هو اللي جاب وائل معناها غنى معاه غنية تونسية مش العكس ونعرف حتى روف معناها حتى في الطربي ما شاء الله عليه معناها
1: صحيح صحيح
0: دونك هذا اللي يقعد تقريبا كل العروض الباقية فهمتي هي عروض مكررة بخلاف حفل المامي كنت لمدة سنوات ما لم يمر ببنزرت وكان حضوره باهت خلينا نكون واقفين ويعني بكل صراحة معنا فما أسئلة أخرى تطرح مع كامل الاحترامي كل واحد وثنيته كل واحد اختياراته بنزرت ماذا تفعل نجلة في بنزرت سؤال يعني شوف الزيارة وليت مثلا في بنزرت ما عادش الزيارة وليت في قائمة الذات مستمرة كل عام.
1: نعم فما مواعيد قارة وفما مواعيد اللي نشحت الحقيقة والجمهور يطلبها كل عام لأنه نعرف أحيانا يوزعوا كذلك استمارة وياخذوا فكرة من الجمهور شنو يحب للسنة القادمة.
0: بالضبط وبنزرت ما نشوفش اللومه لأنه فهمتي يشكن تقريبا خارج السرب يعني بدون دعم من وزارة الثقافة معلن وواضح وصريح أنه مهرجان تجاري، ويوفر كل عام يخلي في الميزانية نتاعو تقريبا معناها أموال محترمة لتأسيس المهرجان في بعده. فأنا أحترم وأتفهم اللي نعيبه أنا بالمهرجانات الأخرى اللي تتابعة معناها وزارة الثقافة واللي تدعمها وزارة الثقافة. نمشي معاك مثلا كارتاج، نوع كارتاج معناها لمدة سنوات ماذا قاعد يقدم كارتاج؟
1: نعم.
0: لابل يمكن متاع كارتاج اثنين هو حفل سنيوتا وسقط.
1: نعم.
0: وسقط. ذاك كله أثناء معادة مكررة لا تلتقي أحيانا تنتني أنها تطلع على مهرجان كارتاج. أنا ذكر مثلا ريان في يوم من الأيام جاء تنتني وقال كان هكا فرحان، قال هذا يوم أي أيام أي روتانية
1: أي هي نذكر الحفلة الأولى ذيك حضرت لها
0: على روتانا وافتتاحها المهرجان كارتاج. يعني معناه في يوم من الأيام أنا سألته في الكونفرنس قلت ما الإضافة اللي باش نجم قدمها أنت في مهرجان كارتاج؟ قال لي أنا سعيد وهذا نحكي لك راهو شنو يتنال كيدي اللي تلزم انا يوم سعودي مع عيد ميلادي. قلت له انا شنو نعمل نخش المظاهره معناها شنو نعمل؟
1: ذكرها سامر
0: هي معناها اليوم يعاود يرجع لي ريان عنده زوز غنايات في الشعر يغني في كارتاج شنو مره مرور الكرام.
1: نعم.
0: ولا مرور الكرام كما تحب معناها كي تتعدى ما تقفش.
1: على الاقل المره هذه المداخيل كانت لجمعيه على الاقل حفل.
0: والله هذا يصير اون برانسيب هذا راه موضوع كذا يناقش.
1: نعم. اما يليته كان خارج المهرجان.
0: فوالا في الفرق نتاع المهرجان كارتاج. ما معنى انه كارتاج يطرح الجمعيه ما يطرحش جمعيات اخرى معناها راه مشكله زاده باش تحل.
1: صحيح.
0: عنده سي معناها فهمتني؟
1: اي نعم.
0: دونك هذا هو معناها الرسوم الموضوع. انا قلت لابان تقعد هي حفله ثاني يوسف معناها وهذا اللي يقع.
1: نعم.
0: انا ديما نقولها وانا عاودها نسال ديما حتى المديرين المهرجان كله فهمتني شنو باش يذكر منك الجمهور النهار اخر يقول مره يعني في زمني مره.
1: نعم.
0: حتى المدير اي مدير طبقه جون جاك معناها جاك شارل دازنابور مره في رمازوتي مره هذا اللي يقعدوا هذا اللي يقعد الباقي كله فهمتني معناها كانه المشهد يعيد نفسه.
1: نعم. هذا بالنسبه ليك سيم يوسف هي اكثر حفله معناها اللي كانت تستحق اثناء الحضور. نذكروا للاختتام باش يكون ان شاء الله مع مجد الرومي وقبلها باش تكون مع حتى كذلك مع امينه فاخت والله خاطر نذكر اول حضور الإليسا اول مره جت في حياتها الكرتاج كنت حاضره انا وحضرت لها خارج تونس باش نشوف شنو إليسا شنو اللي باش تقدم وكنت هوني. وطبعا وقت اللي سالوا اداره مهرجان قداش قالت انها إليسا يقبلوا عليها الشباب ودخل معناها للميزانيه معناها تجلب.
0: نحن خلينا نكون متفقين بهم افضل الاصوات للجمهور.
1: نعم.
0: معنى الجمهور هو اللي يغني مش
1: اي نعم هكا واضح. نمشي للحمامات اللي أزيل ستار على بهرج الحمامات وشفتك كتبت مقال جميل برشا في حفلة صوفيا صادق اللي كنت متألقة الحقيقة في معناها حاجتين منه اختتام ومنه عيد المرأة معناها ما تنجمش تكون الحفلة عادية كما الحفلات الأخرى بالنسبة لصوفيا. قراءتك صابر
0: بون خلينا نعمل قراءة كاملة للمهرجان
1: والله كما تحب صفة عامة للمهرجان باختصار وناخذوا حفل صوفيا.
0: اوكي. بالنسبة للمهرجان ككل بحق معناها يمكن هو المهرجان الوحيد لمدة 20 معناها زوج عقود تقريبا قاعد محافظ على التألق نتاعو والتوهج بخلاف كونه فهمتي نعرفوا كونه مهرجان الحمامات كانوا قبل يصنعوا له عروض خاصة هو بيسير فهمتي مسرحي بالاساس ومن بعد دخلت شويه فهمتي موسيقى وكل شيء فهمتي كان فما قبل كنت تعرف حضرت عليه المشهد هذا مليح معناها الوداد اللي مثلا يجيو قبل شهر يعملوا فهمتي اقامات باش يحضروا مسرحيه خاصه لمهرجان الحمامات.
1: نعم.
0: اثناء هذا اوكي صار في تحكي العاده فهمتي المسرحيه الهريبات لكن الهريبات ما كانتش خاصه بالمهرجان لانها دار وخذت جوائز وخذت قيم قطاج المسرحية وخذت معناها جوائز دولية وكل شيء. أربع عروض مسرحية يناقش الموضوع لكن هذاكش عنا تحب ولا فكرة معناها ما عناش ضخم مسرحي كبير.
1: نعم.
0: ويرتقي للعروض الكبرى وخاصة راهو نحكي مش عروض الكبرى فقط معناها للعروض اللي تقام في الهواء الطلق مختلف تماما. يعني الهريبات في معناها مكان مغلق، ما هيش الهريبات في
1: مكان مفتوح. نعم
0: هذا تقريبا. الاكتشافات دائما قد من اكتشافات رائعه ورائقه، ومن بعد يكون لها شان وتمر من الحمامات، ومن بعد تولي اثناء كبرى. انا مذكر على ذكر الحمامات، كان قبل في الجم بعد مهرجان الجم كان ديكوفير 21 كان تذكر هاشي، قدمت لنا اثناء كبرى على المستوى المحلي والا العربي. من جملتها منير الترودي، صفية الصحطة، كنت حتى على المستوى العالمي، وبعد ولو أثناء كبرى كنت ولات معناها عندها قيمتها وكل شيء. يمكن هذا اللي قاعد يعمل فيه اليوم الحمامات، مثلا ممكن نشوفه في بوتين النابولي تنجح في مهرجان الحمامات. كنت ما عندهاش أغاني، ما عندهاش تسجيل خاص، لكن أثنية تحلت
1: صحيح
0: في شيء.
1: نعم
0: يعني حتى من برا، نعم. معناها تونس كنت سندي لكي مثلا، عدة أسماء أخرى، ولو أنها كنت ساقلة وعكا صحية كنت لكي، وهذا يكثير كنت وهيبة المهرجان وقوة المهرجان وحضور الجمهور. هذا كله يصير ويمكن نعزوه. نرجع للاختتام اللي حبيت تقول لي كنت على الاختتام، معلش ما فهمتش انا شنو اللي شدك في الخطرة، ما كتبتش كان على صوفيا كهو، مانيش عارف علاش.
1: نو كتبت على صوفيا، كتبت على الحضور اللي كان، فحبيت نوصل ما خط هو قلمك للسادة المستمعين.
0: بون انا يمكن
1: والخطر سهرة الاختتام زادة معناتها.
0: صارت اختتام يمكن هو اللي شد يمكن اكثر في العنوان، لانه يعني استعملت فهمتني غنيه من غنيتها فهمتني، معناها قلت حفل الاختتام يهبل.
1: نعم
0: هي اسوة بالاغنيه نتاعها المعروفه في الجماهيريه الكبرى فهمتني، واسوة زاد بسماعة الجمهور شو قاعد يقول فهمتني وقت اللي خارجين فهمتني.
1: نعم
0: حضور انا اللي شدني في الموضوع كونه معناها الحضور ما كانش كان فئه معينه ولا شيء معين اللي كنت تربى على اغاني صوفية، لا فما معناها الشباب ويغني ويعرف غناها ويتسلطن معها وقت اللي غنيت ام كلثوم وغنيت ام كلثوميات، وتسلطن معها اكثر من وقت اللي انا اول مره زي معناها وهذه تحسب لها نسمع فهمتني اغنيه الرائع معناها محمد عبد الوهاب جاي من الدنيا ما نعرف ليه بصوت انثوي يمكن تاريخيا حسب ما معناها ما نعرف، انا عمري ما سمعت صوت انثوي وكان هو ابدع فيها فهمتني، وكان فيها نوع من الارتجال حتى معناها زوجي اللي ماهيش حاضره كانت معناها رايب وابدع فيها، وهذه قوه صوفيا وهذه عوده صوفيا نقول هي صارت العوده الحقيقيه لصوفيا. ننساو عملناه الكارتاج لانه كارتاج عملناه نعرف شنو اللي صار.
1: نعم
0: صار في برشا مشاكل باعتراف بها وحتى مبطن ما حدش تقول يمكن، لكن الناس اللي معناها يعرفوا اللي فما سابوتاج صار. صوفيا شدت نيتها عوده قويه
1: سنه هي في المهرجانات بصفه عامه، واثبتت ذلك كذلك في مهرجان الحمامات. حتى انا سمعت من الجمهور اللي قال معناها فسخت الصوره اللي خرجت بها في كارتاج.
0: بالضبط.
1: نعم
0: وهي حسيت اللي لعبت على الشيء هذا.
1: نعم
0: واحترمت برشا الجمهور واعطته من وقتها برشا معناها اكثر من ساعتين ونص تقريبا.
1: نعم.
0: دون ملل دون كلل.
1: نعم.
0: دين تعبت بعد. نعم. الاخير
1: انا قدها للمعهوده كما العاده.
0: نعم
1: شكرا لك زميل صابر بن عامر المختص في شأن الثقافي. هاكا طولنا شوية على السادة المستمعين، ما خطر عملنا جولة في أهم المهرجانات تقريبا اللي اختتمت فعاليتها واللي قريبا إن شاء الله تختتم، وإن شاء الله الموسم القادم يكون أفضل. شكرا لك وتحياتي.

يلا يهب احنا هكا وصلنا لختمة لقانا، غدوة ان شاء الله باش يكون ملتقانا. لكن قبل ما ننهي لقايا بكم اليوم في يوم سعيد مع تحياتي لعبد اللطيف وحمزة وفاروق ايضا، صورة جميلة برشا معناها دولتها المواقع الاجتماعية ومعناها زواج 40 سنة اليوم. حبيت نهنيهم الدكتور وفي المراكشي والدكتورة زهرة بن سعيد المراكشي اللي قدش مرة كانت ضيفتنا لهنا، دكتور وفي تخصص كذلك في أمراض النساء والولادة وغيرهم أيضا من طفل الأنبوب، وقدش جاءوا حتى معناها فنانين وغيرهم جاءوا لتونس من أجل الأشياء هذية لأنهم عندهم ثقة في الطب التونسي. وسيدة زهرة المراكشي، زهرة بن سعيد المراكشي ما شاء الله عليها، قدش مرة كانت ضيفتنا ونظم أيام وندوات على التشجيع على الرضاعة الطبيعية، كذلك فما قسم كامل اللي هو قسم الكوفوز، وإحنا كنا ناقصين المجال هذية في المستشفيات العمومية ومعناها اشتغلنا عليه حتى من خلال اللقاءات والاستضافات، وقامت بحملات تحسيسية من أجل أنه توفير الكوفوز هذوما من أجل الأطفال. هذوم اليوم تحتفل هي وزوجها دكتور وفي بمرور 40 سنة زواج، وعملوا معناها صورة خاصة وعملوا ديكور كامل، فحلوة الصورة وحلو المعنى أيضا، وحسيتها رسالة للشباب القادمين على الزواج واللي متزوجين، راهو كل شيء يمر وكل شيء يتعدى، ونجموا نختاروا أحلى الأيامات وأحلى ما فما من العمر ونعيشوه، خاصة ونديما كي نحكي معهم يبدأوا يشجعوا على الولادات، يقول لك مع كل ولادة فما حياة جديدة وفما إنسان جديد وفما مخلوق جديد اللي نجم يزرع زرع جديد ويفيد المجتمع. فنقول لهم مرة أخرى ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ربي يسعدكم طيلة الأيام القادمة. 40 سنة زواج ما هوش بسهل، لكن طموحه كبير أنه الإنسان كيف يحب يكون سعيد يحب يكون سعيد، وأنا نختم يومي بسعيد بهالسعادة هذه المنبثقة، ونشجع كل المتزوجين على أنهم يقبلوا على الزواج ويقبلوا بعضهم كما هما ويتفاهموا، وإن شاء الله يا ربي اللي قادم على الزواج نقول ربي يسعدك.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب ترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا وتشمل الترشحات خطة مدرس تعليم عال في الهندسة المعمارية وخطة مدرس تعليم عال في الفنون التشكيلية فيما حدد تاريخ 18 من أوت آخر أجل لتقديم ترشحات. يتميز طقس اليوم بخلايا رعدية مع أمطار تكون محليا غزيرة تصل إلى 60 ملم ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيى.
4: اليوم يتميز بنشاط الخلايا الرعدية، الطقس تقريبا معناتها هذا الصباح سماء صافية لقليلة السحب، العشية ثم نشاط لخلايا رعدية، نشاط اللي باش يكون نسبيا هام خاصة من ناحية كمية الأمطار وكذلك من ناحية تأثيرات نتاعو الآخرين هي الريح وكذلك البرد. أمطار اللي تنجم تكون أحيانا غزيرة في وقت وجيز، الكميات متوقعين تتراوح بين 20 لحدود 40 ملم، ودرجة الحرارة لهذا اليوم تروح القصوى ب 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، و 36 لحدود 40 درجة ببقية الجهات. غدوة الريح باش تكون من قطاع شرقي قوية شوية خاصة قرب السواحل ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، عامة البحر يكون متموج، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف خاصة في المنطقة الساحلية غدوة المرتفعات وين تكون بين 32 إلى 37 درجة، ظلتين تبقى درجات الحرارة عموما في استقرار مع ظهور الشيل محليا، وإن شاء الله نهار الثلاثاء نعود من جديد للاستقرار في حال الطقس، ومش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، فإن شاء الله في درجة الحرارة.
3: التمديد في أجال الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة ودعم المؤسسات الصناعية وتسريع تحولها الرقمي إلى 13 من سبتمبر المقبل. أشغال تهيئة للمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية 26 ألفين 27 ألفين في ولاية زغوان. ختاما وفي العالم، تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إعلان المضيق أرضا تابعة للولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن المحادثات مع سلطنة عمان منفصلة وتركز على مسار بحري. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
6: نجم تحمل تتبع. تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
7: رياضة،
2: ثقافة،
7: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
7: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
8: بنات أفكاري
9: هما حكايات بينك وبين روحك.
8: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
9: والفكرة جابت بنات
8: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
9: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
8: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
9: بريحة البلاد.
10: عسلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج بنات وأفكار. اليوم معكم عبد اللطيف الصيد في التنسيق العام للحصة، فاروق الزارعي في الإخراج المرئي للبرنامج، وحمزة صفار من أمام كونسولات ستوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري الله يرحمهم وينعمهم. ثلاثة سوايع مرافقة لكم في الثنية، وين ما أنتم وين ما كنتوا، هذيك هي الإذاعة الوطنية، وين أنتي وين هي. اليوم 15 أوت 2026، شهر أوت أو أغسطس. علاش تسمى بهذا الاسم؟ علاش تسمى أغسطس؟ تعرفش علاش؟ ما تعرفش حمزة؟ باه يا سيدي، تكريما للإمبراطور الروماني أغسطس قيصر. أما مش ديما كان اسمه هكا. الاسم الأصلي لهذا الشهر معناها أوت، اسمه سكستيليس، وهي كلمة لاتينية تعني الشهر السادس. علاش؟ على خاطر السنة الرومانية تبدأ بشهر مارس، كانش تبدأ بشهر جانفي، وتغير الاسم عام 8 قبل الميلاد بقرار من مجلس الشيوخ الروماني، ولا اسمه أغسطس. وحقكم زادة انكم تسألوا علاش اختاروه لشهر أوت، على خاطر الامبراطور أغسطس قيصر حقق فيه انتصارات كبيرة فحبوا يكرموه. الطريف توا سي شهر أوت هذا كان فيه 30 يوم أكهو، لكن جويليا اللي اسمه يوليو مسمى باسم يوليوس قيصر كان فيه 31 نهار. تغشش يا أغسطس على يوليوس، كيفاش؟ ما يجيش عادة. تم تعديل التقويم باش يولي 31 يوم، نحكي على أغسطس. هيا عاد يا سيدي نقص من سي فيفري داكورد، ونقص منه نهار باش ما تقل ما تقلش مكانة أغسطس قيصر على يوليوس قيصر، ولاو الزوز 31 يوم. فهمت العملية منين جات؟ 28 يوم عند فيفري، 31 جويلية، 31 أوت. إيش علينا فيهم توا؟ خلينا في أوتنا نسمع أغنية ونرجعوا ونشوفوا أحوال الطقس في أوتنا. أحنا لهنا

0: شنو الطقس؟
1: قبل الطقس 71-844-404 هو الرقم الموضوع لذمتكم، تلقاو عبد اللطيف الصيد في استقبال مكالمتكم الهاتفية في فقرة اش تحب تسمع، شنو تحبوا تختاروا غنية تنجم تكون عندكم برشا ما سمعتوهاش، ولا تحبوا تهديوها، ولا تفكركم بحكاية. مرحبا بكم الناس الكل على 71-844-404 في الساعة الثانية. نمشيوا المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي هو المؤسسة الحكومية الرسمية المسؤولة عن متابعة المناخ والظواهر الطبيعية في بلادنا. تدخلوا للصفحة الخاصة بالمعهد باش تعرفوا شنية حوال الطقس، وتنجموا زادة تتبعونا ومع المهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرفوا على خصائص الطقس. 10:17 اليوم 15 أوت، اشنا حوال الطقس متاعنا؟ نمشي لسي بلال اليحيوي. صباح النور سي بلال.
2: صباح النور أخت صبرا، مرحبا بيك ومرحبا بكيفة مسامعيني دار الوطنية.
1: ربي خليك إن شاء الله. شنية حوالنا اليوم الطقس؟ هكا نحس فما نسمة لكن مازلت سخونة الدنيا.
2: جو الاحساس نتاع انه ما تطقس غاد شويه نظرا للرطوبه اللي موجوده توا معناتها حاليا، واللي معناتها حتى الايام الذوما قاعدين نعيشوا فيها رطوبه نسبيا مرتفعه. تساهم معناتها انه درجه الحراره المحسوسه تكون مرتفعه شويه معناتها مقارنه بدرجه الحراره اللي هي معناتها نقيسها معناتها بالوسائل نتاعنا معناتها اللي هي درجه الحراره تحت الظل. وثم فرق بين درجه الحراره المحسوسه اللي تكون مرتفعه نظرا معناتها لعامل الرطوبه الكبير، وعامل الرطوبه هذا زاد هو بيدو هو اللي مساهم لتغيير الرياضات معناتها اللي باش نشهدوها ان شاء الله معناتها اليوم العشيه. في هذا الغرض معناتها تم اصدار معناتها نشره متابعه اليوم معناتها بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ينص على انه اليوم العشيه معناتها بعد ظهر هذا اليوم السبت 5 شهود باش يكون الوضع الجوي عموما باش يكون ملائم لظهور خلايا رعديه نشطه خاصه بالجهات الغربيه للشمال الوسط معناتها باجه جندوبه سليان الكيف وكذلك القصرين معناتها تبدا في مرحله اولى، ثم تشمل محليا المناطق الشرقيه باش تكون امطار مصحوبه بامطار تكون احيانا غزيره، الكميات باش تتراوح بين 20 و40 مليمتر خاصة في ولاية باجة وسليانة الكيف وزغوان والقروان وسيدي بوزيد وأيضا في صفاقس، وتنجم توصل محليا إلى حدود حتى 60 مليمتر من القصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد وهبوب الرياح اللي باش تكون قوية أثناء ظهور الخلايا العادية معناتها اللي تتجاوز سرعتها معناتها مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. هذا معناتها اللي باش يميز حالة الطقس اليوم، ونشاط الخلايا العادية هذا اللي هو معناتها باش يكون متواصل حتى معناتها خلال اليوم غد ويوم الاثنين. نواصلوا بالنسبة لليوم، اليوم عموما معناتها درجة الحرارة شوقة في نفس المعادلات اللي عشناها معناتها البارح نسبيا مرتفعة نظرا لدرجة الحرارة المحسوسة معناتها اللي بشكل مرتفعة، لكن درجة الحرارة القصوى بشكون بين 30-35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات ودرجة حرارة تحت الظل، وبين 36-40 درجة في بقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 42 درجة خاصة في الجنوب الغربي توزر وقبلي مع ظهور الشيلي محليا. غدوة كما قلنا معناتها نشاط باش يكون زادة موجود الخلايا العادية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، وبعد تشمل زادة محليا الجهات الشرقية لكن باش تكون معناتها بأقل أهمية من هذا اليوم نظرا معناتها لأنه اليوم باش يكون معناتها الإنرجي الكاب تاعها الكل اليوم معناتها العشية. غدوة ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، ومش تروح القصوى بين 32-37 درجة مع تفارق بتاع درجتين مقارنة بهذا اليوم، وتبقى في نفس المعادلات بالنسبة لبقية الجهات بين 37-41 درجة مع ظهور الشيلي محليا. بداية الأسبوع إن شاء الله معناتها لنهار الاثنين العشية ثم معناتها نشاط خلايا العادية في فترة ما بعد الظهر معناتها العشية خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب الوسط الغربي والجنوب الغربي بالتحديد خاصة في القصرين وقفصة، وبعد تجب تشمل محليا مع بقية الجهات الشرقية خاصة صفاقس ولا سيدي بوزيد مع هبوب تغيراتها وهي من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي اللي بشكون بالوسط والجنوب سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة، وتبقى درجة الحرارة في نفس المعادلات في استقرار. وإن شاء الله معناتها ابتداء النهار الثلاثاء يعاود يتحسن الطقس من ناحية أول حاجة معناتها إنه صفية معناتها سحب باش تكون سماء صافية لقليل سحب يوم الثلاثاء، وانخفاض كذلك في درجة الحرارة اللي نحيشوه معناتها ابتداء من يوم الثلاثاء.
1: باهي سي بلال، وتوا الناس اللي قاصدة ربي ماشيين للبحر شنيا نقولوا لهم؟
2: والله نحن نوصيه أكثرية معناتها ديما نحاولوا إنه معناتها كي تبدا الطون كالمي معناتها طقس معناتها صافي طقس ممتاز نمشي للبحر وما فماش حتى إشكالية، ما فماش مانع اليوم ديما مع ملازمة الحذر معناتها ونتبعوا توصية الحماية المدنية خاصة اليوم الصباح ولا معناتها في الفترة الصباحية لهذا اليوم البحر هادئ إلى قليل الاضطراب على أغلب الشواطئ الكل سواء معناتها في الشواطئ الشمال الغربي في تبرقة راس سنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي، الريح باش تكون شمالية معناتها شرقية سرعتها ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة والبحر هادئ. في خليج تونس زاد كيف كيف مع الريح من القطاع الشرقي سرعتها كيف كيف ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعه والبحر هذا في خليج الحمامات الهواريه حمام الغزاز قليبيه وقربه والحمامات زاد كيف كيف الريح باش تكون شماليه غربيه وبعد تتجه جنوبيه شرقيه سرعتها من 10 الى 25 كيلومتر في الساعه والبحر هذا في منطقه الشابه هيرقل شط مريم القنطاوي بوجعفر سقارس المهديه رجيش والشابه زاد كيف كيف الريح جنوبيه شرقيه من 10 ل 25 كيلومتر في الساعه والبحر هذا وكذلك معناتها في خليج قابس معناتها في الشفار وقابس وجربه وجرجيس الريح شرقيه جنوبيه شرقيه سرعتها الى حدود 30 كيلومتر في الساعه والبحر هذا لكن العشيه كما حكينا معناتها نظرا معناتها للتقلبات الجويه اللي باش تكون موجوده معناتها نعرفوا اذا مليح اذا كان ثم سحب رعديه ومع وجود سحب رعديه تتقوى الريح اولا في بدايه معناتها ظهور السحب الرعديه واثناء زاده كيف كيف نزول الامطار وتساهم هذا بطبيعه الحال في تقلبات جويه اللي هي معناتها تكون لها تاثير كبير على اثيره بحاله البحر.
1: سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي شكرا لك على المعلومات هذه الكل ان شاء الله نهارك مبروك سعيد والى اللقاء يعيشك ربي يبارك لك. تعرفوا اللي اولى عمليات الرصد الجوي في تونس كانت عام 1873 من بعد تبعثت اول مصلحه مناخيه بمنطقه المنوبيه عام 1885 واحدث المعهد بشكل رسمي بصفته الحاليه عام 1974 لاداره وتطوير شبكات الرصد الوطنية بشكل مستقل والمعهد الوطني للرصد الجوي يتبع وزارة النقل. شفتوا كيفاش اليوم عديتكم برشا معلومات شديتش معلومة في راسك سفار شديت أغسطس وأغسطس ويوليوس قيصر والكل تحب اللخص لك الموضوع ولا لا مشي والنغم

0: وين تمشي؟
1: 71-844-404 تنجموا تكلمونا وتختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها في الساعة الثانية من برنامجكم بنات وأفكاري. وعبد اللطيف الصيد بابتسامته المعهودة المرسومة على وجهه البشوش يستقبل مكالماتكم الهاتفية. وين تمشيوا؟ تمشيوا الكرتاج مثلا تتفرجوا فيه إليسا اللي تغني أمام شبابيك مغلقة. لطفي بوشناق يحيي الفنان القدير سهرة طربية مميزة على ركح مهرجان بنزرة الدولي، سهرة غنائية شبابية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي بحي التضامن بأريانا يحييها الشاب بشير، عرض أغاني خالدة سهرة كلاسيكية بقيادة المايسترو أحمد الشرفي في اختتام مهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي الظاهر، عرض الحضرة مرشد بوليلة سهرة صوفية مميزة لجمهور مهرجان جرمدة بصفاقس، عرض جزائري راقص سهرة افتتاح الدورة 35 من مهرجان قلعة لندلس بأريانا. بالنسبة للعروض المسرحية والكوميدية، مسرحية بسي جديدة لجعفر القاسمي تنتظر جمهور مهرجان صفاقس الدولي على ركح المسرح الصيفي بسيدي منصور، ليلة كوميدية 100% مع جعفر القاسمي. عروض الأطفال والتنشيط عن عبودة شو، عرض تنشيط موجه للأطفال والعائلات بالمسرح الصيفي للمهرجان الصيفي بحجر، وأيضا افتتاح مهرجان تنيور بالشيحية انطلاق الفعاليات بعروض تنشيطية متنوعة في صفاقس. هذه مجمل العروض المبرمجة لليوم السبت 15 أوت. نعاود نحكي لك على تسمى أوت وأغسطس نبعثوني.

0: شو تتفرج؟
1: سهل برشا، سمعونا في بناتي أفكاري. طبعا نقترح عليكم فكرة، أنتم تطوروها في روسكم وتكبروها في مخاخكم وتلموا عائلتكم الصغيرة، تحكي وتضحكوا، تنحيوا التليفونات على جنب، تسمعوا بعضكم، والليلة تنجموا تتفرجوا في فيلم من نوع الكرتون اسمه قلبا وقالبا. الفيلم هذايا رسوم متحركة، كوميدي عائلي، طوله ساعة وستة وثلاثين دقيقة. علاش تتفرجوا فيه؟ على خاطر أولا القصة ممتعة وعميقة. الفيلم يتابع المشاعر الشخصية الرئيسية اللي هي رايلي بعد دخولها مرحلة المراهقة وظهور مشاعر جديدة كما القلق والإحراج. مناسب للنقاش، يفتح باب مميز وممتاز للحوار بين الأباء والأبناء حول كيفية التعامل مع المشاعر والتغيرات النفسية وتقديمها بطريقة مبسطة ومضحكة، إضافة إلى جودة رسوم عالية جدا وألوان مبهجة تجذب الأطفال الصغار. أشنو حكايته الفيلم هذا؟ رايلي عمرها 13 سنة، دخلت في سن المراهقة. القصة صايرة في مركز التحكم في راس رايلي، معناها في مخها في دماغها، وين تعيش المشاعر الخمسة المعروفة اللي هي الفرح، الحزن، الغضب، الخوف والإشمئزاز. في نغم واستقرار، رايدين على رواحهم، أمورهم واضحة، يقوموا يرقدوا يرتاحوا يظهروا، مرة يظهر الفرح مرة الحزن مرة الغضب، وعادي جدا، معناه في العمر قبل 13 سنة. فجأة تشعل لمبوبة الحمراء مكتوب عليها سن المراهقة، وتبدأ في مركز التحكم في راس رايلي عمليات هدم وتوسعة عشوائية باش يهيئوا المكان لضيوف جدد، واللي هما شكون؟ القلق، الحسد، الإحراج، الملل أو الضجر. جوي أو الفرح تلقى روحها في مواجهة مباشرة مع القلق، وتبدأ من غادي الحكايات. تفرجوا فيه الفيلم هذايا، اسمه بالعربي قلبا وقالبا، وبالإنجليزية الاسم الأصلي معناها للفيلم Inside Out 2، خاطر فما Inside Out 1، انتو ما تفرجوا في الثاني، النسخة الثانية. أي نحكي لك على أغسطس.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تنفي في بلاغ وجود أي نية من طرف منخرطها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. والغرفة توضح أيضا أن الضغوطات الظرفية التي شهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة متسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. تنطلق اليوم بداية من الساعة منتصف النهار دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجاري على أن تعلن نتائجها في 4 سبتمبر المقبل. ومديرة التوجيه والأعلام بوزارة التعليم العالي سهام بوراس توضح في تصريح للإذاعة الوطنية توضح أنه بإمكان المترشح التمتع بإعادة التوجيه وفقا لأسباب عدة منها الاجتماعية والصحية.
7: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. تعمل لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
6: اليوم انطلاق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان والتي ستتواصل إلى غاية 25 من أوت الجاري. ختاما وفي لبنان، طائرة الاحتلال تشن سلسلة غارة تزامنت مع قصف مدفعي بقذائف فوسفورية ما خلف 9 قتلى وعشرات الجرحى في حصيلة أولية. زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب إندونيسيا خلف 20 قتيلا على الأقل في حصيلة أولية. وفي السودان 37% من المرافق الصحية أصبحت اليوم خارج الخدمة وفق منظمة الصحة العالمية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
8: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
9: بنات أفكاري
10: هما حكايات بينك وبين روحك.
9: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
10: والفكرة جابت بنات
9: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
10: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
9: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
10: بريحة البلاد.

0: كياس وحواله.
1: ما تعجبش بالكل، كياس وحواله ما يعجبوش. اليوم اخترت نحدثكم على المجاوزة الممنوعة، اللي هو في قانوننا يعتبر جنحة مرورية خطيرة وماهيش مخالفة عادية. علاش؟ على خاطر تشكل تهديد مباشر للأرواح على الطرقات. هني باش نحاول كل مرة نراجع معاكم الكود، فماش ما نولوا نحترموا بعضنا في الطريق. حسب الفصل 86 يعاقب كل سائق يتجاوز القانون ويعمل مجاوزة ممنوعة بالسجن لمدة أقصاها شهر، خطية مالية تتراوح بين 120 دينار و 200، والعقوبة التكميلية إمكانية سحب الرخصة من شهر لستة شهر. وقتاش ما تعملش مجاوزة وتدخل تحت طائلة القانون وتتعاقب ويطبق عليك الفصل 86؟ وقت اللي فما خط طولي متواصل يفصل بين مساري الطريق ما تعملش مجاوزة. في المنعطفات الحادة أو عند الاقتراب من قمة مرتفع، علاش؟ على خطر الرؤية الأمامية تولي مش واضحة فما تعملش مجاوزة. عند المرور عبر جسر ضيق لا يحتوي على أكثر من مسارين ما تعملش مجاوزة. في المفترقات غير المحمية، عند تقاطع الطرقات مع السكك الحديدية غير مجهزة بحواجز ما تعملش مجاوزة. أنبوء كل ذي مجاوزة. وقت اللي الرؤية تكون منعدمة بسبب الضباب الكثيف أو المطر الغزير، وإلا وقت العواصف الرملية ما تعملش مجاوزة. عند وجود علامة المرور الدائرية هكا تبدأ حمرة هكا ومن داخل ثم دورة بيضاء، هذيك العلامة معناها ما تعملش مجاوزة. أي يا سيدي نخرج ونمشي ومن حدودنا ونشوفوا الأخرين ش عندهم في القانون فيما يخص المجاوزة الممنوعة. تعتبر فنلندا وسويسرا والدنمارك عندهم أقصى وأقوى القوانين، قوانين الطرقات في العالم. في فنلندا وسويسرا يا سيدي يا بن سيدي يا مرحوم بالسلامة، الغرامات المالية نتيجة المخالفات قائم على دخل المخالف. أما انت وينك؟ معناها كل ما كان السائق لبس عليه ضعفت قيمة المخالفة بشكل فلكي. فلكي مش لعب، معناها نجم مخالفة في مجاوزة ممنوعة توصل ل 25,000 أورو، إذا كان ياسر 25,000 أورو، منها 250,000 يا سيدي 2,500,000 أورو. في الدنمارك تتصادر السيارة وتباع بالمزاد العلني. في النرويج السجن الإلزامي والغرامات الباهظة. والنرويج تصنف من الدول الأكثر تشدد في مراقبة الطرقات. مثلا نسبة التسامح مع الكحول 0.02%، معناها شبهة منعدمة. القيادة تحت تأثير الكحول تتسبب في غرامة مالية ضخمة بمتوسط 5,700 يورو، مع سجن إلزامي لمدة لا تقل على 3 أسابيع. في الإمارات العربية المتحدة كيف كيف تحجز السيارات ويتباعوا بالمزاد العلني، وخطية نجم توصل ل 3,000 درهم. تونس تحتل المرتبة 61 في مؤشر الدول الأكثر خطورة في حوادث المرور وسياقة السيارات. بربي سيسر واحكم، وتذكروا اللي انتوما ما كنتوش وحدكم في الطريق. اذا كاني انت تعرف تسوق او فما شكون معاك مازال ما يعرفش يسوق، مازال ما يتحكمش في الفولون، ما يتحكمش في السياره، ما يعرفش اصلا سيارته من شنو متكونه، وقت اللي تشعل حتى تشعل انبوبه في الكهرباء ما يفهمش شنو معناها. راهو تنجم الحوادث تصير، تتفلق العجله، تنجم حد يدوبل عليك على اليمين، وهذاك هو السير المفعول في تونس، نجم يدوبل عليك على اليمين يبدا يزقزق هكا بين السيارات بين السيارات ويبدا يجري في 130-140 كيلومتر في الساعه. سيسر واحكم راهو ديما توصل مخر خير ما توصلش بالكل. ثنيه زينه الناس الكل.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: النص ساعة المتبقية من الساعة الثانية من برنامج بنات أفكاري قرر الفريق المتكون من عبد اللطيف الصيد في التنسيق العام للحصة، حمزة صفار من أمام كونسولات ستوديو، وليد تليلي ونبيل بن زكري الله يرحمهم وينعمهم، وسي فاروق الزارعي، قرروا أنه يقع تأثيثهم بأصوات المستمعين وباختياراتهم الغنائية. وطبعا هذه إذاعتكم ومنكم وإليكم. نمشيوا لصاحبة الحظ، هكا اسمها يقول، اللي هي بختة. نشوفوها نصبح عليها، نشوفوا بكش اختارت أغنية بختة للشاب خالد، ما نعرفوش. عسلامة يا بختة، صباح النور يا بختة.
3: تبسيمة ورضاية لميمة،
2: أمين.
3: نوار المفتح عليك وعلى كامل مستمعين إذاعة الوطنية، إذاعة الأم، إذاعة الفرحة، إذاعة الشباب، إذاعة المستقبل، إذاعة الحب الكل.
2: ربي خليك يا بختة. تكلم فينا من منزل تميم.
3: منزل تميم، خارج منزل تميم.
2: خارج معناها خارج الولاية. يا بختة وينك، توحشت وزينك. ريتك الغنية متاع دكتور علي الويتي اللي غناها لطفي بوشناق، هي يا للا وينك توحشت وزينك، تتنحى يا للا وتحط الاسم اللي تحب عليه انت. يا بختة وينك، يا فاطمة وينك، يا نجوى وينك. نجوى عسلام.
4: عسلام، أهلا بيك.
2: صباح النور.
4: صباح الخير. عسلامة يا صابر،
2: شنو أحوالك؟
4: يعيش اختي الغالي، ربي يفضلك.
2: ربي يبارك لك. منين تكلم فينا يا نجوى؟
4: القروان المدين.
2: القروان المزيانه، شنو احوالها توا يتحضر للمولد؟
4: عاني في ابها حله، قاعدين يبيل وقاعدين يحضروا احتفالات حاز باهيه. ها الحمد لله،
2: ما شاء الله.
4: عندنا رطوبه عاليه يا صابره.
2: تونس كلها، تونس كلها يا امي. ما هو القروان بصفه استثنائيه على خاطرها اسخن منطقه في تونس، اما تونس كلها معناها فما الرطوبه. ما يسالش. وانت تتابعي فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريفه؟ تمشي وتحضر وكل شيء
4: هكاك باحتشام، مش برشا برشا.
2: ما يسالش، ما يسالش. هيا يا نجم، شنو هي الاغنيه اللي اخترتها ميمي؟
4: الحبي لعبة عزيزة جلاء.
2: أيوة.
4: أنا مغرومة بعزيزة جلاء.
2: أيوة. أكا هوا خطر عندك برشا ما سمعتيش.
4: نحبها. نحب برنامجك، ونحب معز الغربي، ونحب الحبيب شغام، ونحبكم ياسر ياسر.
2: حتى نحن
4: من القروان. وما نسمعش الصبر، ونسمعكم انتوما، متبعتكم ونحبكم ونعرفكم، الكل رقبة رقبة الكل.
2: ربي خليك إن شاء الله.
4: نحب الحبيب، نحب معز الغربي، شاركت معاه.
2: عز الناس، عز ما حبيت.
4: عز الناس، يهب المعز،
2: معز وحبيب وكلهم ولاد الإذاعة الوطنية.
4: حبيب زيدة وحصر القيدوم لحبيب يا حصر.
2: اي هذا كتاج روسنا.
4: يا صابرة وانت زيدة،
2: ربي يبارك
4: يا صابرة، وقديش خلقك عالية، وقديش نحبك ونحب برامجك.
2: يرحم والديك يا نجوى، يعيشك الله يبارك لك
4: يا صابرة.
2: يعيشك، يرحم والديك يا نجوى. شكرا جزيلا. نرجع البختة. يا بختة وينك؟
3: اهلا وسهلا اختي.
2: وين مشيتي يا
3: اخنا؟
2: يا بختة وين مشيت؟
3: انقطاع صغير الله اعلم.
2: انقطاع في البث عندك انت. مرحبا بيك يا
3: بختة. الانقطاع.
2: لا لا لاباس لاباس، ما فما كان الخير.
3: نرحب بكم في داري وفي بلادنا المنطقة الريفية.
2: ايش اسمها؟
3: اسمها الرعينين.
2: الرعينين.
3: ايه.
2: نتصور من اسمها، هو اسمها مزيان.
3: تزورونا وتجوا تطلوا علينا.
2: ان شاء الله.
3: وهكا تتمتع بالمناظر وتتمتع بكل شيء.
2: هي راي المناطق في تونس كل واحدة وعندها الميزة متاعها، لمنطقة تشبه المنطقة، وكي تقرأ صحيح، وكي تسمع انت اسمها بركة الرعينين، شو ما شبه ما شبه التسمية مزيانة ياسر للمنطقة متاعكم. الرعينين منين جاية؟ من الرعي؟ من الرعي منين جاية؟
3: والله
2: ما عندكش فكرة.
3: والله ما عنديش حتى فكرة عليها. وكها
2: المهم اسمها الرعينين وفيها بختة. هذيك أهم حاجة في الموضوع.
3: وفيها أمي هذيك الحنينة اللي جي من حن ونمشي.
2: ربي فضلها. شو اسمها الوالدة؟
3: أمي اسمها حبيبة الجبسي.
2: حبيبة الجبسي.
3: أنا طلبت بيت العز يا بتنا.
2: عندك
3: البيت
2: الحق.
3: اللي فيها اللم. تلمد العيلة الكل، كبير وصغير، بعيد وقريب.
2: صحيح. هذيك لصل أختي.
3: أمي هذيك العرسة الدار، هذيك جبل ما يهزها ريح. أمي ملمدتنا في الفرحة وفي الخير.
2: إن شاء الله ديما من
3: مولا. على ركبة أمي ننسى الدنيا وما فيها.
2: والله لازم.
3: لكن ما كلت أمي نشم الريحة.
2: هاي أختي عندك الحق. لما تتعوض الشميمة فما حد يعوضها لهم.
3: أنا حبيتها الغنية دي على خطر نعشق أمي.
4: أمي إن شاء الله ربي يطول في عمر أمي.
2: ربي يطول في عمرها. ربي يطول في عمر الحبيبة الجابسي وفضل لها بختها ووليداتها ويوريها كان الخير إن شاء الله. وعلى خاطرك نسمع أغنية بيت العز وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير الناس الكل في كل دار في تونس إن شاء الله ديما يا ربي ديارنا عامرة وضاوية بملاها وديما ملمومين في الخير. هات نسمعوا بيت العز ومن بعد نسمعوا هو الحب لعبة ولا الحب لعبة عزيزة جلال.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد البنك المركزي التونسي تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. هذا وسجل البنك المركزي التونسي عبر جثثة الدفعات في تونس للسداسية الأولى لسنة 26 و2000 بلغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6.151 مليون بطاقة، فيما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية بنسبة 3.8%. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب ترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لخطة مدرس تعليم عال في الهندسة المعمارية وخطة مدرس تعليم عال في الفنون التشكيلية، فيما حدد تاريخ 18 من أوت آخر أجل لتقديم ترشحات. انطلقت اليوم بداية من الساعة منتصف النهار دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجاري على أن تعلن نتائجها في 4 سبتمبر المقبل. ختاما، وفي لبنان طائرة الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي بقذائف فوسفورية ما خلف 9 قتلى وعشرات الجرحى في حصيلة أولية. زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب إندونيسيا ما خلف 20 قتيلا على الأقل في حصيلة أولية. في السودان 37% من المرافق الصحية أصبحت الآن خارج الخدمة بالكامل وفق منظمة الصحة العالمية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. بنات أفكاري
6: هما حكايات بينك وبين روحك.
7: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو
6: والفكرة جابت بنات
7: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
6: بنات وأفكاري مع صابرة هميسي.
7: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: بريحة البلاد.

0: صناعي المذهب.
1: مرحبا بكم في الساعة الثالثة من برنامج بنات وأفكاري، توا نص نهار 11 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نمشيو للمحمدية وباش نستقبلوا صناعية صويبعات ذهب دياموند، والصنعة كما تعرفوا في تونس ولات مهمة جدا، ومهم انك تكون عندك صنعة حتى اذا كان عندك عمل قار انك تعمل صنعة، يا اما تضيع بها الوقت يا اما تستغلها زاد علاش لا، تولي تبيع تولي تشري تولي تقترح حاجة اخرى حاجة جديدة، كما ضيفتنا اليوم ربيعة معلاوي من المحمدية اللي هي عندها اختصاص خاص بها ومحلها اختصاصها واتقنته وقدته. تو نشوفه قرات ما قراتش، تبعت تفرجت في فيديوهات، تو نشوفه معاها نتعرفوا على الصنعة اللي عندها. ربيعة مرحبا بيك.
2: عسلامة.
1: شنية حوالك يا ربيعة؟
2: هاي شك صباح النور والسرور
1: ان شاء الله. نهارك دقلة وحليب.
2: عايشك نهارك أزين.
1: وش أحوال المحمدية المزيانة بناسها ومزيانة بطبيعتها؟
2: الحمد لله عايش.
1: الحمد لله. ربيعة قدي عندك في الصنعة هذه؟ ساعة قد منا الصنعة اللي تعمل فيها؟
2: أنا نسمع لسا كومبيغ بالخرز، معناها سكان بالخرز بالعقيق كل واحد نوع ثاني. عندي توا عامين وستة شهور بالضبط معناها في خدمتي.
1: حسبتهم
2: كنت قبل في الكروشي
1: هاي؟
2: لأسباب صحية هكا بعد شوية، وبعد الحق هكا قعدت نلوج ثم هكا نحب نطور كروشيش نفهم حاجة أخرى نزيد نتعلمها. دونك الحق لقيت الصنعة هذي هكا، تعرف انت تحنا هكا تبدأ تبربش على الانترنت والكل تشوف شنو فما جديد يا أخي. الحق شفت الصنعة هذي، الحق قاعدة نتبع فيها. قعدت مدة 3 شهور وأنا نشوف لي فيديو نشوف فيهم، معناها نتبع
1: تتعلم
2: نتعلم
1: كيما تقولوا، معناها في الدومين نتاع الصنايعيه نسرق في الصنعه.
2: صحيح. نفهم انا هو الخيط اللي نخدمه به شنو نوع الباغل، ما يلزمكش هذا مثلا اللي مثلا كي تمشي تشري كيف تعرف انا هي نوعيه الباغل اللي باهيه اللي باش انت، معناها خذيت برك الله نقول احنا الصنعه شربتها
1: باه.
2: جيت قعدت لي برك نشري معناها الخامات هذوكم ونتوكل على ربي ونبدا نخدم
1: ونتكماس
2: بقدرة ربي. كانت هكيك الحق، هو اسمع الفضل الربي سبحانه.
1: نعم وليدي.
2: أي وليدي هو اللي كان الاقتراح.
1: شب ربي ما جاوبنيش هو اليوم على التليفون.
2: قال لي ماما ميسالش صارت معناها كاك شوية حزن فقدين البول كل، قال لي ماما يعني بعد اللي هو الله يرحمه، قال لي ماما أرجع لجوك وأرجع أنك تكون هكا مبدعة ومحليك. قال لي ماما ارجع للكروشيك، قلت له ليه ماما راه فما حاجه اخرى قاعده. قال لي هذه ماما شنو تحب. كانت هكا باش نقولوها التمويل من اللون من عند وليدي.
1: ايش اسمه ولدك؟
2: حكيم.
1: ما شاء الله وهو حكيم. اي
2: قال لي ماما ها وشنو حاسك؟ قلت له كذا كذا. دونك شريت الحق وبديت، بديت بزوز الوان في الليساك، بديت بالابيض والاسود اللي هما سيد الالوان معناها.
1: والتوندونس التوندونس السنه.
2: من بعد الحق وليت ديما نطور، بديت نخدم الحروف اللي تغذوكم. الحروف انها تكون تعليقه تحطوا فيها المفاتح
1: باه.
2: بداو البنات اللي يقراو معاه ولدي معناها يعرفوه الكل قراو معاه وصحابه، يا محلام هذوما شكون؟ قال لهم راهي ماما ها ورقمها واتصلوا بها. بديت الحق، بديت هكا حطيت الكروشيه وحطيت السكان، بديت عاد هو يقول لك ديما مشروعك من الاول اخدم عليه تو بعد. صحيح. هو يخدم عليه.
1: صحيح.
2: من الاول الحق كل ما نبيع حرف نبيع حاجه الحق الفلوس ما نصرفهاش انا، لا نزيد نشري خامات اخرين ونزيد نطور من روحي، نقول نزيد نصنع حاجات اخرى، نزيد نصنع الوان اخرى، نزيد نشوف دي موديل اخرين في الليساك. الحق كانت هكاكا والحمد لله بديت الحق. معناها كيما قلت لك كل ما نبيع حويجه نستغلها نزيد نطور. الحق بعد سبحان الله كانت ليك القفه المزيانه المحلاها.
1: انا
2: كنت قبل نخدمها بالكروشين نخبي السعاف في كله اونديرين في هذا سكما، معناها حسيت اني ظلمتها صدقني ديك القاعده ديما في بالي. بعد هكا جات فكره اني نشري القفه من غير ايدين. اول مره الحق شريتها من سوقنا من الاسواق نتاعنا التونسيه هوني، قلت نحيت ليدين وخدلها يد بالباغل. بعد غلق قلت خلي ما تقعدش هكاك خليني نعمل لها من داخل الغلاف، ما حبيت الساعات يقعد ظاهر. وبعد قعدت نخمم، وهي ديما نقولوا حتى الكلام نقول ديما الطفله اللي في داخلك خرجها خل تبدع.
1: صحيح.
2: أنا اسم كوكو، هي تربيجة متاع اسمي، لكن كوكو هذيك الطفلة الداخلية. قلت لها شقولك كين نكملوا هكا كونتور في القفة، نعطيوها زينة بشكل خياطة متاع البتان، معناها ما تقعدش دارة ويزيد مخامة. كانت الفكرة هكاكا، الحمد لله من خلال هكاكا فما شكون الحقرات والكل، هي معناها متنظم في المعارض. قالت لي راه عجبتني خدمتك وعندك بلاخات القفة، تنجم تجي معناها انك تسالك. كانت لي مشاركة الحق في معرض. المشاركة هذيك الحمد لله بديت مثلا هبت لي فيديو، بديت مثلا نقول لهم هاي معناها نوري مثلا تصور هاي معناها بتبيع. هو راهو الحريف بتبيع بشيخه من عندك ديما يحب يصد، معناها نقولوا احنا معناها باش يمن بخدمتك والكل. كي يلقاك مثلا، كي يلقاك مثلا انك شاركت في معرض، ولا مثلا واحده خذيت من عندك حاجه ترجع لك معناها محلاها، ترجع لك لي محلوه راهي وصلتني مثلا نكساك ولا القفه ولا الحرف، حتى ابسط كلمه منها هي راهي لينا احنا هذيك تكون طريق للنجاح.
1: صحيح،
2: يعني
1: هي كلمه تشجيع.
2: الحمد لله معناها بديت هكاك الحق، وبعد بديت نحل في الليلايف جيست نوادي مثلا خدمتي. الحمد لله معناها والحمد لله
1: تطورت الحكايه في مخك، وكالبنيه الصغيره كبرت ومشيت ودبيت وحبيت وعملتهم الكل، وطوى ما شاء الله مستقره في مشروعك. مشروعك جميل الحق متاع ربي، وانا قاعدين نشوفه في التصاور توا وانت تتكلم باش الناس تعرف على شنو نحكي. وتخدم ليساك، تخدم ليساك سواري لي بوشيت، ولا تخدم الـ الـ الـ الـ معناها الاحجام كلها؟
2: نخدم الاحجام الكل وانواع الخرز الكل اللي نتاع كل يوم، واللي يكون معناها للسهريه للاستعمالات مثلا، حتى مثلا البنوتات هكا تغوص مثلا تحط فيه ستيلواتها، للمراه مثلا تحط هكا وين السوش تحط الفلوس، وين السوش نزيد معناها اكبر تحط فيه لي كارت نتاعها. معناها نخدم ما شاء الله، معناها لي سيرتات توزيعات اللي قدموهم في الافراح ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليك
2: المروحة للعروسة ولا للحذارة ليساك ولا وبرسوناليزي ولا وعليهم الاسم المروحة
1: شو كيف
2: الاسم.
1: شو كيف
2: يعني أكا كوكو قهدة الحمد لله،
1: معناها شربت الصنعة العالمية. شربت الصنعة، خذيت الأساسيات وطورت خدمتك وليت وحدك تعمل في حاجات أخرى، معناها اللي تويتيك اللي تحسها إنها ماشية طوى في البلاد، إنها تحس اللي عليها الإقبال من طرف الصغيرات والكبار والسيدات. برافو عليك، برافو عليك يا ربيعة، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ليك، وتشارك في أكثر معارض والناس تعرف خدمتك أكثر، خاطر مهم نعرف اللي صنايعي، مهم إنه الناس غيرك الدخل المادي، خاطر ما هوش يخدم هكاكا معناه بشي زين بهم داره، وغير الدخل المادي مهم بالنسبة ليك ككلمة التشجيع، ومهم بالنسبة ليك إنه الناس تعرف خدمتك وتقبل عليها. برافو عليك ربيعة معلاوي من المحمدية. عندكش حاجة أخرى تحب تقولها لنا ونسمعوه؟
2: نحب نقول لهم ديما صاحب صنعتك راهو خوك، هذه معروفة بها كوكو هاند ميد.
1: صحيح،
2: صحيح الكل، وخياتي في الدومين رنا وخيات، أنا كل خية نلقاها تسمع في حويجة بداياتها في أي حكاية في طبخ في نحق نشجع نحط لها كلمة حلوة، حتى ما قدرتش نحط ذاك القلب ذاك المزيان ونتعزى ونفرح ونفرح، وديما انا الحق نشجعهم، نشجع كل خيا واللي صنعت لي دينا نقول لهم راهي غرام وحب واتقان.
1: اي فما حاجه مهمه صناعيه يقولوها لبعضهم، اشري من عندي باش تعرف بسلعتي، معناها صناعيه في بعضكم تشريوا من عندكم، كل واحدة تشري من عند الأخرى، كما قلت أنت كلمة تشجيع تعمل لها بارتاج للباج متاعها. بالحق صاحب صنعتك صاحبك ما هوش عدوك، وإن شاء الله بالقلب هذي إن شاء الله يبدأ من نجاح إلى نجاح، وإن شاء الله توصل للبلاصة اللي تحب أنت توصل لها، وإن شاء الله في الخير يا ربيعة معلاوي من المحمدية. شكرا ليك على قبولك الدعوة، وإن شاء الله ما نسمع عليك كان الباهي.
2: عايشك عايش
1: اختي صابره،
2: ربي
1: يفضلك عايشك وسلمينا على حكيم، وبرافو عليك يا حكيم، وتحيه كبيره ليك ولولدك، والى اللقاء عزيزتي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بنات أفكاري مع صابر هميسي.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: عسلامة، مرحبا بكم. توا نص نهار و 36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصلوا نسمعوا أصواتكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية. سلمى مشات ونحن باش نسمعوها ميادة. يا سلمى وينك؟ أين أنت يا سلمى؟ أي نسمعوها ميادة. ما يسالش سلمى طلبت غنية ميادة باش نسمعوها مقطع من النغم هذايا، غنية كان يا مكان.

دليل العطلة. اليوم باش نحدثكم على الحضارة السومرية. على ضفاف نهري دجلة والفرات كانت الحضارة السومرية أولى الحضارات اللي أشرقت على وجه الأرض. ما كانتش الحجارة صامتة معها، وإنما كانت ناطقة بذكاء الإنسان الأول. ش عملوا؟ فتحوا قنوات للري وحولوا الأرض القاحلة إلى بساتين، وأيضا بالكتابة المسمارية خلوا الكلمة تخلد بعد ما كانت تضيع مع الريح. ارتفعت مدرجات عظيمة مش باش تقربهم من السماء فحسب، أما باش تشهد على طموحهم في تسخير الفن والعمارة لخدمة الروح والمجتمع. من أبرز ملوكهم قلقامش، وتعملت مسرحية كبيرة ياسر عليه، اللي ارتبط اسمه بأسطورة خالدة تروي الشجاعة متاعه وسعيه للخلود، وهو رمز للحكمة والقوة. بسبب البراعة متاعهم وليت مدنهم منارة للعلم والفن، وخلاو إرث خالد ألهم الحضارات اللاحقة. كانوا أسياد للفلك والرياضيات، كانوا يحسبوا بالنجوم باش يحدوا مواسم الزراعة. سومر لم تكن صفحة عابرة، بل كانت الشرارة التي أضرمت نار الحضارة، ومن رمادها ولدت كل بدايات الإنسان.

0: حصاد الشمس.
1: واليوم باش نتحدث على الكرموس. التين بالعربية هو فاكهة الجنة، عنده فوائد عظيمة لطعم شهي وصحة أفضل. وين فوائد التين الصحية الكرموس؟ أولا صحة القلب، يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية بفضل البوتاسيوم والألياف اللي فيه. أيضا يحسن الهضم على خاطره غني بالألياف، يقوي العظام، يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم المهمين للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشتها، ينظم السكر في الدم، يساعد على إنقاص الوزن على خاطره منخفض في السعرات وغني بالألياف، وهذا يعطي للإنسان بعد ما يأكل كريميسة شعور بالشبع لفترة أطول. زادة كيف مضادة الأكسدة والفيتامينات اللي فيه تساعد على نظرة البشرة وقوة الشعر. كيفاش نجم تاكلوا توا التين؟ ساعة أنواع. عنا التين الأسود اللي القشرة متاعه تبدأ داكنة من برا ومن داخل الحم متاعه، خاطر تسمى الحم البذرة اللي داخل معناه في التين حمراء، وهو أكثر الأنواع شيوعا وغني بمضادات الأكسدة. التين الأخضر قشرته خضرة ولحمه فاتح وطعمه ألذ وقت اللي يكون طازج وطايب بالقداء. التين المجفف أكثر تركيز بالعناصر الغذائية ويسهل تخزينه ويمكن تناوله العام الكل، لكن هذا ما يمنعش أنك ترد بالك لا يجب الإفراط في تناول التين المجفف على خاطر ينجم يسبب في زيادة في الوزن. المجفف علاش؟ على خاطر فيه ارتفاع كبير في السكريات والسعرات. مرضى السكري يلزم يراعيه والكمية المتناولة، ينجم يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص ويفضل تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن. تنجم تاكله طازج، تنجم تضيفه للسلطة، تنجم تستخدمه في عدد الحلويات والمخبوزات، تنجم تاكله معجون، وتنجم تاكل التين المجفف كمصدر طاقة سريع ومغذي. هذه معلوماتنا اليوم على الكرموس. كل الكرموس بالحق مهم ياسر، الكرموس وطوى وقته وبنين خاصة مسقي بماء مطر في تونس ومن أرض تونسية، يعني نجم يكون كان بنين على الآخر. التحية توصلكم من عند عبد اللطيف الصيد، حمزة الصفار، عمار جبالي وقبله فرانكو وصابر الهميسي. تتمنى لكم بقية متابعة طيبة البرامج الإذاعة الوطنية وبقية يوم سعيد جميل. إلى اللقاء.

0: الدكتور حكيم.
1: الماكلة على الشط ولات مشكلة صحية كبيرة ياسر، هاك القشور والقلوب متاع الغلة، هاك الفواضل متاع الماكلة اللوحوها في الرمل تخمر وتجلب الحشرات بأنواعها وتمرض، خاصة الصغار اللي يلعبوا بالرمل. حل هالمشكلة ماهوش في يد السلطات برك، لكن في يد كل مواطن يمشي للشط، والحل سهل وما فيش حتى تعب. علاش مش كل إنسان يلم فواضل ماكلته يحمي نفسه ويحافظ على المحيط اللي عايش فيه؟
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: وفي عناوينها: غرفة منتج المشروبات غير الكحولية تنفي أي نية لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة وتؤكد العمل على ضمان انتظام التزويد. البنك المركزي يؤكد النمو المتواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي وتطور استخدام البطاقات البنكية. في العالم: تصعيد أمريكي إيراني حول مضيق هرمز، والبيت الأبيض يوضح حول اعتزام ترامب إعلان المضيق أرضا أمريكية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ لها أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب. وأكدت الغرفة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية بهدف ضمان انتظام التزويد. في المقابل تتواصل تشكيات عدد من المواطنين من هذا النقص المصاحب بارتفاع الأسعار. تقرير خول سليتي.
5: نقص ملحوظ في المياه المعدنية، فاحتكار وارتفاع في الأسعار هي أبرز تشكيات عدد من المواطنين.
6: توا هاني قاعدة ندور توصل شي 3 مجازانات، صدقني دابو زامي مش موجودة، ما عادش نحكي يعني باش تاخذ استيكامي، وحتى كيف تلقى قسوم هوش سوم الماء العادي
7: اللي زاد بال 200 و 300 و 400 فرنك في الدبوز. اصلا حتى الماء اللي موجود تلقاه بكاليتي ماهيش كيما اللي كانت موجوده.
8: ملي بدا يقصان الضوء كي تدخل غراند سيرفاس ولا حاجه، كي تبدا الكليون عنده يوصي ويقول اسمع راهو الماء باش يتفقد.
9: فما بلايص نلقاو فيهم ماء ونلقاوهم زايدين في الستيكه دينار و 1500، وهذا يقول لك تاخذ واحده بركه ما تنجمش تاخذ زوج ستيك. فما بلايص ما فيهم الجمله الماء.
7: ما فهمتش علاش.
5: الغرفه النقابيه الوطنيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه اوضحت ان الضغوط الظرفيه التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنيه المعلبه في بعض مناطق الجمهوريه تعود اساسا الى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحراره وما رافقه من زياده كبيره ومتسارعه في الطلب على المياه المعدنية. وأفادت في بيان لها بأن هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من جهات البلاد، ما أثر على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج. وأكدت الغرفة تواصل التنسيق بين مختلف المؤسسات المنتجة ووزارة التجارة ومختلف المصالح المختصة بهدف ضمان انتظام التزويد وتحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتوفرة بين مختلف الجهات. الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية نفت في المقابل وجود أي نية من طرف منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. وفي تصريح سابق لأخبار الإذاعة الوطنية أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الزيادة في الأسعار سببها بعض تجار التفصيل.
10: مجدوش بالأسعار، كيف تجار الجملة مجدوش بالأسعار، بعض من تجار التفصيل زادت بالأسعار نظراً لمنتوج مجمع التكاثفة الموجودة. وهنا نلقاو اللي العديد اللي عملوا مخزون استراتيجي للخدمة بتاعهم كما القاوي المطلق وغيرها، هذا كل أثر أول حاجة على التزود والتزويد وأثر على السعر.
5: هذا ودعت الغرفة النقابية لمنتج المشروبات غير الكحولية مختلف المتدخلين في مسالك التوزيع إلى ضمان انسيابية وصول المنتوج إلى المستهلك المستهلك وتفادي التخزين غير الاعتيادي، كما دعت المستهلكين إلى اعتماد نسق شراء عادي بما يساهم في الحد من الضغط الظرفي على السوق. دعوات تتزامن مع طلبات مواطنين لتكثيف المراقبة والتصدي لغلاء أسعار المياه المعلبة.
4: أكد البنك المركزي التونسي تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. وسجل البنك المركزي التونسي عبر جذاذة الدفعات في تونس للسداسية الأولى من السنة الحالية بلوغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6.151 مليون بطاقة، فيما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية الداب بنسبة 3.8%، كما بلغ عدد المواقع التجارية النشيطة في تونس 1456 موقعا بنسبة ارتفاع قدرت ب 19.7%، كما سجل البنك المركزي التونسي خلال السداسي الأول من هذه السنة بلوغ الدفع عبر الهاتف الجوال نحو 512 مليون معاملة مالية إجمالية بقيمة 914.2 مليون دينار. تختتم اليوم تظاهرة شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي انطلقت في 15 من جويلية الفارط ببادرة من جمعية خريجي المدارس العليا بهدف تعزيز التواصل بين الكفاءات التونسية بالخارج مع الجهات التونسية لدعم الاستثمار والمبادرات المحلية. نائبة رئيس الجمعية فاتن بن عيسى أكدت في تصريح للأخبار أن الدورة الحالية ركزت على الذكاء الاصطناعي وراهنت على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية، مضيفة أنه تمت إضافة نشاط في إطار هذه التظاهرة في 18 من أوت الجاري بولاية جندوبة لفائدة شباب باجة وجندوبة.
11: رسميا اليوم يوفى شهر دستورا، اما زدنا جهه جديده اللي هي جندوبه نهار 18، وماذا بينا سكان بيجا وجندوبه لي زونتربرونور الكل الشباب اللي موجود غادي يجيو بحذانا. الدوره هذه اللي عملناها نحن الهدف منها تعزيز التواصل ما بين الكفاءات التونسيه بالخارج والجهات التونسيه الكل، حبينا نربطوا الكفاءات بالجامعات والمؤسسات والشركات والمبادرات المحليه، زاده ندعموا الاستثمار وننقلوا الخبرات والابتكارات اللي عملوهم المهارات اللي عندنا في الخارج للتنمية الجهوية في تونس. في شهر الدياسبورا عملنا مجموعة من الايفينمون تونيجيا جلوبال فورام، 2600 زائر، أكثر من 150 مؤسسة متواجدة، 100 ستارت اب. قدمنا الكتاب الأبيض خريطة الطريق، قدموها للديسيدور بشكل يكون عندنا استراتيجية للي جاي في تونس.
4: أعلنت وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 من سبتمبر المقبل. ويندرج البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية والتجديد بشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وضمن مبادرة العمل اللائق من أجل انتقال عادل التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والمنفذة عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويوفر البرنامج مرافقة شخصية للمؤسسات المنتفعة بما يساعد على تقييم وضعيتها الحالية وتحديد مجالات التحسين ذات الأولوية. إلى أحوال الطقس، حيث يتميز بقيات هذا اليوم بخلايا رعدية مع نزول أمطار تكون أحياناً غزيرة تصل أقصاها إلى 40 مليمتراً مع رياح قوية تتجاوز مؤقتاً 80 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، مع توقعات بتسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً. من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس بلال اليحيوي.
12: العشية تم نشاط في خلايا رعدية، نشاط اللي باش يكون نسبيا هام خاصة من ناحية كمية الأمطار وكذلك من ناحية تأثيرات نتاعو الآخرين هي الرياح وكذلك البرد. أمطار اللي تنجم تكون أحيانا غزيرة في وقت وجيز، الكميات متوقعين تتراوح بين 20 لحدود 40 مليمتر، ودرجة الحرارة لهذا اليوم تروح القصوى ب 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، و 36 لحدود 40 درجة ببقية الجهات. غدوة الرياح باش تكون من قطاع شرقي قوية شوية خاصة قرب السواحل وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، عامة البحر باش يكون متموج، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف خاصة في المنطقة الساحلية غضوع المرتفعات وتكون ب 32 إلى 37 درجة. ظلتين تبقى درجات الحرارة عموما في استقرار مع ظهور الشتاء محليا، وإن شاء الله نهار الثلاثاء نعود مجددا للاستقرار في حالة الطقس، ويمشي يكون عامة صافي إلى قليل السحب فإن شاء الله في درجة الحرارة.
4: أفادت جمعية تونس للسلامة المرورية في بلاغ لها اليوم بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة تشير إلى تسجيل أكثر من 2000 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة، وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 67 قتيلا، تليها ولاية تونس بتسجيل 64 قتيلا. وجددت جمعية تونس للسلامة المرورية دعوتها إلى التحلي باليقظة والانتباه واحترام السرعة القانونية وتجنب كل سلوك يمكن أن يعرض حياة مستعمل الطريق للخطر. تنطلق اليوم بالقيروان الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف لتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر، وتتضمن برمجة متنوعة بين عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله إلى جانب المعارض التجارية وعرض دولي من تركيا. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير في تصريح لنادر بن رجب.
13: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش خوف بتقنية جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت. المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن. نكرم فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذه مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي. إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
4: وينتظم بالعاصمة معرض لبيع الفستق من المنتج إلى المستهلك، وذلك في إطار فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الفستق بمعتمدية ماجل بن عباس من ولاية القصرين، الذي ينطلق بداية من 18 من أوت الجاري، ويتضمن برنامجا ثقافيا متنوعا وندوات وورشات علمية. يذكر أن مساحة غراسات الفستق بماجل بن عباس تبلغ نحو 7000 هكتار، فيما يتوقع أن يصل إنتاج هذا الموسم إلى حوالي 2000 طن بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بالموسم السابق، وفق ما أفاد به أمين مال جمعية مهرجان الفستق بماجل بن عباس محمد صغير مباركي في تصريح لفدوى القرماسي.
14: يوم 18 أوت يتم الافتتاح، عندنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمراس العالمية وفرقة اسطنبالي توزر، وعندنا مجلات أخسر هلال، وعندنا عرض الفروسية وعرض رياضي للأطفال، وعندنا معرض الفستق والصناعة التقليدية على امتداد الأيام نتاع المهرجان في مدينة مجد عباس. 21 أوت ندوة علمية أهمية البحث العلمي الفلاحي والإرشاد الفلاحي في تطوير منظومة الفستق والمناطق الإنتاج. ابتداء من يوم 22 أوت ينطلق المعرض الوطني على مستوى تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت إلى غاية 5 سبتمبر باش نختموا به الدورة العاشرة. أهداف نتاع المهرجان خلق ديناميكية ثقافية اجتماعية اقتصادية، ترويج للقطاع هذا اللي هو يعتبر قطاع واعد. معتمدية مجمع العباس فيها حوالي 7000 هكتار من بين 14000 في كامل ولاية القصرين، تحتل 50% من المساحة، والإنتاج حسب طبعا التقديرات الرسمية نتاع وزارة الفلاحة تم إثناء 2000 طن بزيادة 25%.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول اعتزامه إعلان مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة بعد هزيمة إيران جدلا دبلوماسيا وتصعيدا خطرا بين البلدين. تصريحات سارعت طهران بإعلان رفضها، حيث شدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي أن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدات ترامب ولا بحاملات الطائرات الأمريكية، قائلا إن إيران لا تخشى التهديد الأمريكي. وعقب الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات ترامب، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس كان يمزح بخصوص اعتزامه إعلان المضيق أرضا أمريكية، وفق قوله ما اعتبره محلل يحللون محاولات من البيت الأبيض لمنع التصعيد أكثر بين طهران وواشنطن. وتجددت عمليات استهداف السفن التجارية خلال الأيام الأخيرة، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بتعرض سفينة شحن إماراتية لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. في لبنان، صعد الجيش الاحتلال الصهيوني وتيرة اعتداءاته على مدن عدة بالجنوب، حيث شنت طائراته فجر اليوم سلسلة غارات تزامنت مع قصف بقذائف فوسفورية ما خلف 9 قتلى وعشرات الجرحى في حصيلة أولية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة قال إن الهجوم الإسرائيلي بالغ الخطورة ومن شأنه أن يقوض مساعي تثبيت الاستقرار بين لبنان وكيان الاحتلال. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. غرفة منتج المشروبات غير الكحولية تنفي أي نية لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة وتؤكد العمل على ضمان انتظام التزويد. البنك المركزي يؤكد النمو المتواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي وتطور استخدام البطاقات البنكية. في العالم، تصعيد أمريكي إيراني حول مضيق هرمز والبيت الأبيض يوضح حول اعتزام ترامب إعلان المضيق أرضا أمريكية. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
3: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: مرحبا بكم في هذه غنية ليكم. اليوم نعزف على أوتار الموسيقى التونسية ونتبنوا غنينا من موروثنا الموسيقي. احنا مش نمشيو للتراث، لكن مش نمشيو مع موسيقي متميز. صحيح هو كتب الأغاني، أما ليه باع وذراع في الموسيقى والألحان. نجمنا ملحن مقتدر، تحصل على الدكتوراه في الموسيقى. هو نجم بأتم معنى الكلمة، وهو الأب الروحي لبرشة موسيقيين في صفاقس وفي تونس إجمالا، هو الدكتور محمد خميخم. فمرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم ندللوكم بألحان دكتور محمد خميخم، لكن زيدا ندللوكم بأصواتنا التونسية اللي جاية من جهة صفاقس خاصة. مرحبا بكم الناس الكل. هذه حنين بن جماعة تتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة إنسكم اليوم على مستوى التقديم والاختيارات النغمية، وزميلتي سلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني. متابعة طيبة للجميع.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: مرحبا بكم أحلى مستمعين، مازلنا مواصلين المشوار في هذه غنية ليكم بعد ما سمعنا ريح الخريف متطول بصوت ابتسام الرباعي، وكذلك بدوية وفازت بالزين بصوت سي محمد العش. وهنا نذكروا اللي الخيط الرابط بين مختلف الأنغام اللي اليوم مش نسمعوها، اللي هي من ألحان نجم حصتنا دكتور محمد خميخم. دكتور محمد خميخم بدأ مسيرته الفنية في التعليم الابتدائي، بعدها انتقل تونس العاصمة وتعلم الموسيقى، أما الدكتوراه في الموسيقى فتحصل عليها في فرنسا، درس الموسيقى في المعاهد وكمل مسيرته الفنية وهو متفقد للتعليم. أما بين النقطة الأولى والنقطة الأخيرة في حياته المهنية قدم العديد من الأنغام وقدم العديد من المشاريع الفنية، لأنه سي محمد خميخم ترأس عديد الهياكل اللي عندها علاقة بالموسيقى، ومن بينها مصلحة الموسيقى بإذاعة صفاقس. بعد شوية نرجع للجانب هذية، لكن خلينا نستمتع أكثر ما يمكن بألحانه ونمشي وتوا مع قاسم كافي.

جملة الأحباب. وبيك فرحنا وتهنينا وزهقت معانا الأصحاب، يا عروسة يزهي أيامك

0: العينة. هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم. هذه هي موسيقى التونسية 100%، ومازلنا ندلوكم بالأغاني بعد ما سمعنا وردة على الخد أعطيني شريبة لله والجلوة بصوت قاسم كافي. ونذكروا اللي الألحان هي للدكتور محمد خميخم. دكتور محمد خميخم كما عرفتوا منذ بداية الحصة مسيرته كانت في التعليم، لأنه حتى مسيرته المهنية كملها في تفقد التعليم، لكن هذية خلى عنده جانب خاص به، لأنه مسيرته في التعليم خليته يشتغل على الموسيقى الموجهة للطفل، ونلقاوه قدم العديد من الأنغام لكورال إذاعة صفاقس. شو رأيكم كان تكتشفوا كيفاش كانت الأنغام هذية وكيفاش كان يلحن للأطفال؟ واليوم للأسف نفتقد العديد من الأنغام اللي هي موجهة للطفل، إلا ما قل وندر لبعض الأسماء اللي هي معروفة في المجال هذية، لكن بصفة عامة غايبة الأغنية الموجهة للطفل. خلينا نرى دكتور محمد خميخم كيفاش قدم الأغاني للأطفال بكلمات هاتفة، لكن زيدا بلحن تونسي 100% قريب من القلب. نستمع ونستمتع، وهنا راجعين حتى نكملوا نتعرفوا على مختلف مراحله الفنية في حياة النجم هذية دكتور محمد خميخم.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: يا عيني على الموسيقى لبنينة الحلوة. هذه الموسيقى هي من توضيب ومن تلحين دكتور محمد خميخم نجم حصتنا اليوم. برشا ناس يسمعوا فينا يقولك شنيها الأغاني الموجهة للطفل، زعما هذا برنامج موجه للأطفال؟ لا، وإنما نقولوا هذه الأغاني، البعض من الأغاني اللي قدمها دكتور محمد خميخم الموجهة للطفل، وكانت بعنوان أنا وسلوى وأخي وحافظ ابن عمتي. وشكون ما تعلمش الأغنية دي في الصغر متاعه، إما في المرحلة الابتدائية أو في الثانوية أو من خلال الاستماع لأمواج الإذاعة. وحفظ الأغنية هذه اللي أديتها نعمة ولها وكرال إذاعة صفاقس، ولا سمعنا زيدا بعدها العزمة يا بحر، ويا زيدا أغنية ياسر حلوة توصف في عمل البحار، وشوف محليهم الكلمات الموجودين في الأغنية هذه، وقديش كانت الأغنية فيها رقية على مستوى الكلمات واللحن. احنا نتمنيه أنه إن شاء الله في القريب العاجل نقاو أغاني جديدة موجهة للطفل فيها كلمة هاتفة وفيها لحن جميل كاللي قدمه سي محمد خميخم لأبنائنا في كورال إذاعة صفاقس. احنا مواصلين معاكم المشوار، بزلنا مش نستمتعوا بالأغاني، لأنه دكتور محمد خميخم ترأس عديد المصالح، ترأس معهد اللحن الموسيقى، كان مدير فرقة نادي الأصيل المعروفة في جيت صفاقس بالصيت متاحها وبالحرفية متاحها، كذلك ترأس مصلحة الموسيقى لفترة معينة في إذاعة صفاقس. كان إنسان منضبط، فنان بأتم معنى الكلمة، كان جدي ياسر في العمل، لكن في حياته العادية صاحب النكتة، صاحب الضمار، وكان حلو المعشر، لكن في العمل كان صعب جدا، ما يقبلش بالهفوات، وكان جدي جدي بأتم معنى الكلمة. وهذا اللي خليه يقدم برشا أغاني أحلوة، لكن زيدا يقدم برشا سهرات ويمثل تونس في عديد المحافل الدولية من خلال مشاركته العديد من السهرات خارج أرض الوطن، وكان في كل مرة تكون السهرات هذية ناجحة صحبة مجموعة من الأسماء والموسيقيين والفنانين من جهة صفاقس أو من تونس ككل. احنا مازلنا مش نستمتعوا بأنغامه، فخلينا نسمعوا الأغاني اللي قدم لها دكتور محمد خميخم لحن جميل، فخليها قريبة من وجدين كل واحد فينا. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، وما زلنا نستمتعوا بالموسيقى هذه، ولو أنه بقى دقائق في عمر البرنامج، إذاك علاش مش نخليكم في نغم ختامي، هي ازرع عرضك يا عامل، أغنية ياسر حلوة سينور السميري، أما هي ضمنيا تحكي على انخراط كل الموسيقيين وكل الفنانين في مشروع أنهم ينهضوا بتونس الجميلة، فيعليوا في همم كل العاملين بالفكر والساعد. وظهر لي هذا أحلى ما نختموا به اليوم حصتنا نظرة تفاؤلية، وين نوعدكم إن شاء الله في الأعداد القادمة مش يكون دكتور محمد خميخم ضيف، هذه أغنية ليكم، فخليكم دايما في الاستماع للبرنامج هذية اللي طل عليكم في كل مرة بي أنغامنا التونسية، لكن مع النجم آخر من نجوم أغنيتنا التونسية. كنت معكم اليوم على مستوى الاختيارات النغمية والتقديم حنين بن جماعة، وكنت معكم على مستوى الإخراج التقني سلوى الحشيشة. نلتقي في العدد القادم بإذن الله، مع الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. سيانور سميري هو ختام لقنا اليوم في هذه غنية ليكم، إلى اللقاء.
3: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. الحدث اليوم منذ قليل كان الموعد مع الندوة الصحفية الخاصة بالنجم الرياضي الساحلي، الهيئة المديرة برمجت اليوم ندوة صحفية بحضور الإطار الفني بقيادة المدرب طبعا كريستيان براكونية المدرب الجديد للنجم الرياضي الساحلي، وكذلك الناطق الرسمي باسم الفريق باسم النجم الرياضي الساحلي، للحديث عن آخر الاستعدادات والمستجدات الخاصة بالنجم قبل ضربة البداية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. أكثر تفاصيل جينا مباشرة من سوسة مع زميلنا مكي جريدي اللي كان حاضر اليوم في هذه الندوة الصحفية. مكي مرحبا بك.
4: مرحبا بك رجاء، مرحبا بكل مستمعي وأوفياء الإذاعة الوطنية. بالفعل ندوة صحفية في أحد النزول مدينة سوسة التامت مزاحم بحضور مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. نقول كان حضور متميز وفرحة كبيرة برشا عائلة النجم بكل الإعلاميين، وكان موضوع تقديم الإطار الفني وأبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي هذا والحضور كما ذكرت مدرب براكوني وسليم بن عاشور وأيضا الناطق الرسمي مروان تفيفحة. سي مروان تفيفحة مباشرة مش هو الناطق الرسمي باش يكون معنا على الجو الناسيونال. مرحبا بك سي مروان. والموضوع كان بطبيعة آخر مستجدات النجم الرياضي الساحلي اللي مر من وضعية إلى أخرى، من وضعية ربما فيها قلق نوعا ما، لكن الفرحة الكبرى كانت جات وجات معها رؤية مستقبلية. هذا الشيء اللي رناه من خلال الندوة.
0: مرحبا بك وتحية ليك سي المكي
3: تحية لسي مكي. طبعا في انتظار وأنه نسق الأمور، نعرف الشبكة وتقطع على مستوى الخط الهاتف عبد اللطيف، إن شاء الله نحاول التواصل من جديد مع زميلنا مكي حتى ناخذ سي مروان تفيفحة على مستوى آخر أخبار الأمور المالية خاصة والتحضيرية بالنسبة للنجم الساحلي. خلينا نسمع براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي اليوم في الندوة الصحفية شنو حكى على الأمور الفنية واللاعبين وجاهزية الفريق لمباراة الجولة الأولى أمام ترجي يوم الأحد القادم.
1: Pas qu'on sera prêt à 100%, parce qu'on ne peut pas être à 100%, parce qu'il y a des joueurs qui ont commencé le début de saison avec les premiers entraînements, d'autres sont arrivés la deuxième semaine, donc la troisième semaine, donc on n'a pas tous les joueurs au même niveau, mais en tous les cas, on va se présenter de la meilleure des façons dans ce classico. On sait que c'est important pour l'ensemble du public, pour tout le monde, mais ça reste un match à 3 points. Maintenant, l'idée d'y aller ne me donne pas d'appréhension particulière. On va y aller le plus solide possible en jouant notre jeu et on verra un peu ce qui arrive dans ce match parce qu'on n'a pas non plus tellement de recul par rapport à la préparation. On a fait des matchs de préparation, on a encaissé 0 but, certes, on a gagné 3 matchs, on a fait un match nul, on a encore un match demain. Mais ça ne nous donne pas une visibilité suffisante pour se dire à quel niveau on est aujourd'hui. Donc,
3: طبعا قال لعبنا مباراة ودية، طبعا حققنا 3 انتصارات تقريبا، عمل بيلون يعني تقييم للمباراة الودية، قال وين وصلنا على مستوى الجاهزية خاصة في ظل 3 أسابيع من اللي بدأت التحذيرات وتجميع اللاعبين اللي كان متفرق. قال هذا باش نتعرفوا عليه ممكن في الأيام القادمة. هذا بالنسبة للمدرب براكوني. نرجع إلى مكي جريدي مباشرة إلى سوسة. مكي
4: مرحبا بك. رجاء على كل حال الرؤية المستقبلية كيفاش مسكون للنجم الرياضي الساحلي مروان فينا؟
0: أهلا تحية ليك سي مكي ولكافة مستمعي الإذاعة الوطنية. احنا بطبيعة الحال تعرفوا الناس الكل وضعية اللي تسلمنا فيها النادي، لكن احنا واعيين بالمسؤولية هذه وعن عديد الأهداف، فما أهداف إدارية وأهداف مادية لا ما تخفيكمش. ولا بالمناسبة نشكر الجماهير متاع النادي على الهبة التاريخية اللي مكنتنا من الحصول على الإجازة، وفما زادة أهداف رياضية اللي ما نجموش نمر عليها مرور الكرام. وإحنا اليوم إذا كان نظمنا الندوة الصحفية اليوم هي أساسها تقديم الإطار الفني للموسم الرياضي القادم، دونك إحنا باش نحاولوا نحضروا الفريق متاعنا كما يجب باش يكون حاضر عند انطلاق الموسم. وهذاك علاش احنا تعاقدنا مع المدرب كريستيان باركوني اللي نراو فيه رجل المرحلة، وباش يكون معناها معاه سليم بن عاشور كمساعد اول. وهذاك علاش كيف قمنا بالانتدابات حسب نقائص الفنية اللي حددها لنا الاطار الفني وحسب امكانياتنا.
4: التفاعل كبير هكا ولا
0: ان شاء الله سي مكي؟ بالضبط احنا بطبيعة الحال عند بداية كل موسم حاولوا نكونوا متفائلين، الناس الكل تري موتيفي، الملاعبيه، الاطار الفني، المسؤولين، ونجموا ناكد لجماهيرنا ان ان شاء الله واعيين بالمسؤوليه وباش نكونوا ان شاء الله عند حسن ظن الجميع.
4: نعم. واضح رجاء، هذا واضح، اذا وضوح كبير برشا والرؤيه.
3: يعطيك الصحه يا مكي. يعطيك الصحة مكي جريدي، مشكور جدا زميلنا مكي جريدي اللي كان في التغطية للندوة الصحفية لفريق النجم الرياضي الساحلي. إن شاء الله كل التوفيق للنجم، إن شاء الله كل التوفيق لكل الأندية التونسية اللي تستعد لبداية الموسم الجديد على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى في تونس، وكذلك على مستوى الكؤوس الإفريقية والنادي الإفريقي اللي برمج اليوم مباراة ودية النادي الافريقي. الفريق البارح وصلت وصل الزي الرسمي للنادي الافريقي اللي باش يظهر به لاول مره في بطوله هذا الموسم الاسبوع القادم، وكذلك اللي باش يكون ايضا على مستوى دوري ابطال افريقي. وتقديم هذا الزي الرسمي سيكون من خلال ندوه صحفيه ايضا سيعقدها النادي الافريقي والهيئه المديره للنادي الافريقي اما الاربعاء او الخميس، في انتظار اكيد تاكيد في الساعات القليله القادمه. النادي الافريقي ايضا على غرار النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، فرق عندها موعد 15 اوت كاخر موعد لتقديم القائمه الخاصه بالمشاركه الافريقيه في الدوره الاول لمسابقتي دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي. كما قلت النادي الافريقي يلعب مباراه وديه اليوم امام فريق اتحاد العاصمه الجزائري، وبالنسبه للمباراه الوديه الثانيه غدا بالنسبه للنادي الافريقي ستكون امام جمعيه اريانا، ومن المنتظر اشراك الثنائي المنتدب الجديد المدافع اسماعيل سيمبارا في المباراه، وكذلك الكاميروني نكانغ باش يكون حاضر ايضا في المباريات الوديه. المباريات الوديه تتواصل ايضا لبقيه الانديه التونسيه في البرنامج اليوم. كما قلت النادي الافريقي 5:30 مع اتحاد العاصمه الجزائري، الملعب التونسي مستقبل المرسى في 5:00، اما الحمام سوسه الملعب السوسي انطلاق من الساعه 4:30 مساء، والنادي الرياضي البنزرتي يواجه نجم المتلوي في 4:30 ايضا 4:30 مساء في برنامج مباريات الوديه. بالنسبه لليوم يوم الغد النادي الافريقي جمعيه ريانا، تقدم سقيه الدائر الترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي يواجه غدا وديا نادي حمام الانف. المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يكمل اليوم تربص التحضيري استعدادا للألعاب المتوسطية تورونتو 2026 من 21 أوت إلى 3 سبتمبر، ويلعب مباراة ودية أخيرة تكون أمام الاتحاد المونستيري قبل شد الرحال إلى تورونتو للمشاركة في مسابقة طبعا كرة القدم في هذه الألعاب المتوسطية. باش نختم بخبر يخص طبعا كرة المضرب، عزيز دوغاز إلى الدورة النهائي في دورة التشالنجر أستانا بعد فوزه في المربع الذهبي أمام الأوزبكي سيرجي فومين بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 7-5 ثم 6-1 للأوزبكي ثم 6-4 من جديد لعزيز دوغاز اللي باش يواجه في الدورة النهائي الياباني ماتسوكا. إن شاء الله كل التوفيق لعزيز دوغاز في هذه الدورة دورة أستانا. في بطولة تركيا كل الأنظار ستتجه 5:00 مساء لأول ظهور لمحمد صلاح مع فريق الجديد ترابزون سبور التركي اللي بيش يواجه قاسم باشا التركي بقيادة الثنائي التونسي مرتضى بن والناس وآدم عروس في افتتاح منافسات الدوري التركي هذا المساء. نوصل بها لنهاية هذا العدد من فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
5: فلاش سبور. تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلث الأول ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السنة السداسي الأول من السنة الحالية نسبة 2.4%. غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تنفي أي نية لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة وتؤكد العمل على ضمان انتظام التزويد. البنك المركزي التونسي يؤكد النمو المتواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي وتطور استخدام البطاقات البنكية ويكشف عن بلوغ الدفع عبر الهاتف الجوال خلال السداسي الأول من هذه السنة نحو 512 مليون معاملة مالية إجمالية بقيمة 914.2 مليون دينار. اليوم اختتام تظاهرة شهر الكفاءات التونسية بالخارج، ونائبات رئيس جمعية خريج المدارس العليا فاتن بن عيسى تؤكد للأخبار أن الدورة الحالية ركزت على الذكاء الاصطناعي وراهنت على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية، مشيرة إلى أنه تمت إضافة نشاط في إطار هذه التظاهرة في 18 من أوت بولاية جندوبة لفائدة شباب بيجا وجندوبة. وحدة الصناعة من الجيل الرابع تابعة لوكالة النهوض بالصناعة تعلن تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية 13 من سبتمبر المقبل. اليوم انطلاق الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان لتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر، وتتضمن برمجة متنوعة بين عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله إلى جانب المعارض التجارية وعرض دولي من تركيا. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران. ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي يؤكد أن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدات ترامب ولا بحاملات الطائرات الأمريكية، مشددا على أن بلاده لا تخشى التهديد الأمريكي. في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم على جنوب البلاد إلى 11 قتيلا وعدد من الجرحى، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة يقول إن التصعيد الإسرائيلي بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

تسلم، مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم في موعد جديد في استوديو الويكاند، موعد السبت من ساعتين للخمسه متاع العشيه. شنو حوالكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في صحه وعافيه انتوما وناسكم ومليكم، الناس الكل ان شاء الله تكون في صحه جيده. الصحه هي السيس، ان شاء الله ديما تكون تاج على رؤوس الجميع. ربي يشفي الناس اللي معناها اللي مريضه، اللي عندها حاجه هكا موانع، ان شاء الله تكونوا ديما بخير ونعمه، وتكونوا ديما احلى اصدقاء واحلى احبه معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. تحياتي ليكم في تونس، غير تونس، توانسه غير توانسه، في تونس ولا في اي مكان في هذا العالم تسمعوا فينا منه في استوديو الويكان. تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، ألفة بشير في الهندسه التقنيه، عمار الجبيلي في الاخراج الرقمي صفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه، رامي مجولي في التنسيق العام للحصه، ومعكم اماني بولاريس. نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل، احنا معكم في استوديو الويكان.

مرحبا بالناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية الثانية و32 دقيقة بعد الزوال مباشرة من تونس. احنا معكم في استوديو 5 استوديو الإذاعة الوطنية التونسية استوديو نبيل بن زكري الله يرحمه ديما معكم على موجاتنا. ان شاء الله تكونوا بخير, خليكم معنا حتى للخمسة. احنا معكم في استوديو الويكاند. توا شكون ما يحبش العنب, لكن هل هو مهرجان يبيعوا فيه العنب ولا يفرقوا فيه العنب؟ ما نعرفش, لكن نعرف البلاد اللي هي مشهورة بالقوارص ومشهورة خاصة بالعنب. غرومبيليا الجميلة, هذه المدينة اللي عندها تاريخ راهو في البلاد هذه, وعندها مهرجان عمره أو الدورة متاعه هي الدورة 64 سنة. ماش نحكيه عليه, نحكيه على تفاصيله مع

0: سي معاذ الخياتي مدير هذا المهرجان. مساء الخير.
1: عسلامة ميني، تحية ليك
0: يا
1: وتحية
0: وسهلا
1: لكل
0: بيك،
1: مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية.
0: يا عايشك. شنو هذا مهرجان العنب بجرومبيليا؟ نعرف انه عنده سنوات، اما الناس اللي تسمع
1: أكيد
0: فينا اول مره، شنو تبيعوا فيه مهرجان فلاحي هذا؟ تبيعوا فيه العنب؟ تفرقوا فيه العنب؟ شنو الحكايه؟
1: مهرجان العنب بجرومبيليا، أكيد جرومبيليا بلاد الكروم وعاصمة الكروم،
0: نعم
1: دونك تحتفي بالمهرجان نتاعها، مهرجان العنب اللي عمره تقريبا 64 سنة. دونك هذا المهرجان العريق، الحقيقة بلاد الكرم وبلاد العنب، وانت تعرف
0: بلاد الخير.
1: بلاد الخير الحمد لله. دونك المهرجان واقف على ساقيه لمدة 64 سنة،
0: ما
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله،
1: الله هنكونوا احنا زاد
0: يعني
1: خلينا
0: 64 دورة ولا 64 سنة؟
1: 64 دورة، 64 دورة،
0: 64 دورة،
1: خلينا
0: ما
1: نقول
0: فما حتى
1: 64
0: دورة
1: دورة.
0: في تاريخ المهرجان، ما فما حتى دورة وقفت؟
1: فما دورة جائحة الكورونا
0: آه
1: أكيد هي
0: الكورونا.
1: اللي وقفت. دونك
0: آه.
1: المهرجان عمره أكبر من 64 سنة،
0: نعم.
1: لكن سنة الدورة 64
0: قبل ما
1: إن
0: نوصل
1: شاء الله.
0: للدورة ساعة، بما ان حكينا على العنب وكذا،
1: العنب
0: ما شاء الله فما صابع عنب في جرومبيليا نجيوه.
1: أكيد أكيد العنب موجود في جرومبيليا ديما، وحواز جرومبيليا خاطر مش جرومبيليا كل عندها العنب، فما جرومبيليا، فما مرناك،
0: طبعا
1: فما
0: اكيد،
1: برشا بلايص
0: خلينا في
1: العنب.
0: جرومبيليا احنا بطبيعة في كل
1: أي
0: مكان هو العنب، لكن
1: أي
0: صابة ما شاء الله ولا ليه؟
1: لا لا، ما شاء الله ما شاء الله،
0: ما
1: العنب
0: شاء الله.
1: موجود في كل بلاصة. ديما المواطنين يقولوا العنب غالي شوية لا يمات، ما
0: هذيك استنس، حتى ما استنسوش به الناس، يعاودوا يقعدوا يستنسوا معناها بالغلي، وخاصة
1: هذا
0: الناس
1: هو هذا هو
0: اللي تزيد من راسها معناها، معناها
1: صحيح
0: مش
1: صحيح.
0: يعني راعي ربي في العبيد، فهمت؟ على كل حال
1: لكن هو مهرجان العنب اكيد كانت فيه برشا حاجات تخص الفلاحه، خاطر هو مهرجان فلاحي
0: اي
1: ثقافي.
0: صحيح،
1: دونك كنا
0: ترويجي
1: نعمله
0: زيدا
1: ترويجي، اكيد كانت فيه او ما زالت موجوده فيه من المنتج الى المستهلك.
0: مستهلك.
1: فما
0: اي
1: معارض كانوا يثيروا في مدينه جرومبيليا تخص العنب
0: اه
1: بالتزامن مع المهرجان،
0: وذيك
1: واحنا
0: الحاجة حلوة. هذا أنا مش نسأل
1: اكيد
0: معناها على خاطر، أما نسأل على فكرة المهرجان وتصويت
1: أي.
0: المهرجان، وكيفاش تنجم عن طريق الثقافة إنك تروج
1: هذا هو
0: للحاجات الفلاحية، تروج للاقتصاد، تروج للسياحة في البلاد. يعني ثقافة عندها برشا أوجه اللي تخليك تروج لتونس مزيانة، لتونس فيها الخير، لتونس وناس زادة اللي بطبيعة الحال اللي يعيشوا زادة من إنتاجات بلادهم بطبيعة الحال. بيه نجيو للمهرجان تو، الدورة 64 حضرتوه بالكدا؟
1: الحمد لله ديما حاضرين مهرجان العنب بجرومبيليا، احنا
0: اه
1: نحضروا ديما مهرجان على بكري.
0: مهم.
1: بون هو يكون ديما في شهر اوت
0: نعم
1: بالتزامن مع افتتاح موسم جني العنب، لورد
0: اه
1: مهرجان ديما يكون في اوت.
0: مهم.
1: سنة الدورة ان شاء الله بتكون بداية من 16 اوت الى
0: نعم
1: غاية 28 اوت.
0: غدوة معناها نبدأ.
1: الكرنفال نهار الاحد
0: اه
1: 16 اوت غدوة، الكرنفال هذا زاد تقليد من تقاليد مهرجان العنب بجرومبيليا، ما كانوش برشا مهرجانات فيهم كرنفال.
0: اه
1: كرنفال مدينة جرومبيليا إن شاء الله باش يكون غدوة احتفال كبير بداية من الساعة 6 مساء أمام مقر معتمدية جرومبيليا.
0: يعني قدام المقر فقط ولا يدور البلاد؟
1: هو في
0: يقوم جولة؟
1: العادي هو في العادي يقوم بجولة في البلاد
0: ايه
1: الحقيقة معناتها، لكن مع ارتفاع حرارة الطقس وكل شيء غدوة باش تكون البرنامج مختلف
0: نعم
1: شوية. هو ميني كرنفال باش يكون
0: قدام بلدي، نعرفش الصوت مشي ذي ما يسمع فيا الشبكة كالعادة، هاني نستنى فيه ولا محالة، عشان إذا كان نعاودوا نتصلوا بيه. معز الخياتي مدير مهرجان العنب بجرومبيليا، في البداية يمكن تظهر هكا شوية أسهل على العنب وكذا، ونحب العنب بالحق، فمش واحد ما عندش ما يحبش العنب، لكن العنب في تونس عنده تاريخ زيادة، عنده تاريخ، في التاريخ القديم وعنده التاريخ الآن، كل ما هو مرتبط بالفلاحة. وإحنا مطمور روما ذات يوم تسميت البلاد هذية، مش مطمور روما لأنه يعني حاجة هكا تتسمى، لكن لأنها أرض ما شاء الله، يعني في تونس أرض خصبة، أراضينا خصبة، فلاحة حياتنا خصبة، والفلاحة يعني تاخو نصيب كبير من الإنتاج في تونس. هذاك علاش اهتمام بالفلاحة مهم جدا، لأنه تونس هذه الخضرة لازمها تقعد ديما تونس الخضرة. المنتوجات الفلاحية لازم زاد الفنان اللي قلت الفنان المواطن التونسي يستمتع بها ويعيش بها قبل كل شيء. وحكينا زاد على الترويج للسياحة للفلاحة لكل الاقتصاد كله عن طريق الثقافة. ونرجع مع سي معز الخياطي مدير مهرجان العنب بجرومبيليا. وصلنا للافتتاح غدوة إن شاء الله عن طريق الكرنفال، الكرنفال قدام بلدية جرومبيليا. حافظ دارسيان
1: هو زاد حتى الفنان يستمتع بالعنب ماني تونس
0: كل اخي مش مواطن فنان.
1: اللي يجيو بحذانا الفنانين اللي يجيو بحذانا والممثلين اللي يجيو بحذانا نفرحوا بهم برشا بالعنب زاد باش يكون تقليد مهم. دونك نرجعوا للكرنفال كما قلت لك، باش يكون امام مقر بلديه توا معتمديه جرومبيليا للجمهور الحاضر بحذانا. ان شاء الله بتكون في رقه تنشيطيه وموسيقيه بمشاركه المنظمات الوطنية في مدينة جرومبيليا. ونهار 17 أوت إن شاء الله نمشيو،
0: يعني الافتتاح بكرنفال أكهاو، يعني الناس تستمتع بالفرجة مع الكرنفال،
1: تستمتع بالفرجة بالكرنفال أنيماتيون باش يكون الضيوف حاضرين كيف كيف رؤساء سابقين لمهرجان العنب بجرومبيليا، باش يكونوا ضيوفنا غدوة إن شاء الله. تكريما لهم زادة وتكريما لمجهوداتهم اللي سابقة في المهرجان.
0: إيه بعد
1: نمشيو لمسرح الهواء الطلق دونك في جرومبيليا بداية من يوم الاثنين 17 أوت، باش يكون الموعد مع الفنان مرتضى شتيتي. يوم 18 أوت باش يكون الموعد مع مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي. يوم 19 أوت عرض الزردة للفنانة الاستعراضية نجلة التونسية. يوم 20 أوت باش يكون هذا موعد للشباب مع موسيقى الراب ليونغ أرزاد. يوم 21 أوت باش تكون مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي. 22 أوت باش يكون كيف كيف سهرة شبابية للفنان كازو. يوم 23 نرجعوا للمسرح ومع الممثل جعفر القاسمي بعرضه جديد بسي. يوم 24 سهرة تونسية 100% للفنانة المتألقة شيرين اللجمي. يوم 26 أوت الموعد باش يكون مع لديفا أمينة فاخت على ركح مسرح الهواء الطلق بجرومبيليا. يوم 27 أوت العرض المسرحي سفيان دهش لبنى الزيري نور الدين بوحجبة بمسرحية بعنوان ولد الطلياني. والاختتام إن شاء الله بش يكون يوم 28 أوت بعشاق المحفل الجربي إن شاء الله.
0: أيوة عشاق المحفل الجربي قاعد يخو في هكا في أبعاد ما مش كان في جربة في تونس كاملة. تبارك الله مجموعة من الشباب تحية لهم من الجربة الكل والتوانسة الكل وين ما كانوا. ميلا الملتقى إن شاء الله من 16 حتى ل 28 أوت في الدورة 64 لمهرجان العنب بجرومبيليا في متناول الناس. يعني التذاكر أسعار التذاكر
1: كالعادة
0: بين قداش قديش؟
1: كالعادة أسعار التذاكر في متناول الجميع بمدينة جرومبيليا كيف كيف ضيوف جرومبيليا إن شاء الله. العروض المسرحية ديما تكون بين 20 و 25 دينار. العروض الموسيقية بين 30 و 40 دينار. وعروض الشبابية كيف كيف زادة 30 و 40 دينار. وعرض اللديفة أمينة فاخت باش يكون بين 50 و 70 دينار.
0: نعم. به يبقى أرخص من برشا مهرجانات أخرين، وأكيد إن شاء الله الاستمتاع لجمهور جرومبيليا والحوايز زيدة في ولاية نابل. تحية ليك، شكرا ليك معز الخياطي مدير مهرجان العنب بجرومبيليا دورة 64 ذكروا من 16 من غدوة حتى نهار 28 أوت. خليكم معنا، مازلنا مواصلين معكم في استوديو الويكاند.

برشا برشا محبا ليكم وين ما كنتم اعزائنا المستمعين، احنا معكم في استوديو الويكاند مواصلين لقائنا. ان شاء الله تكونوا رفقتنا طيبه للناس الكل وين ما يسمعوا فينا.

ديما معاكم على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية. إذا راحت أي حاجة أكيد فما خير منها، وأكيد فما حياة حلوة، وإن شاء الله ديما اللي جاي خير من اللي تعدى، وخليكم ديما متفائلين، وإن شاء الله لا هو يقولك لا يأس مع الحياة، لكن مهما يصير على الإنسان حتى كان تطيح يجي نهار وتيقف، المهم أنك أنت متخليش من روحك ومتخليش من الناس اللي يحبوك وتحبهم، والدنيا دروس وتبقى هذيك الدنيا في اللي نعيشوها الناس كل. خليكم معنا، مازلنا معكم حتى الخامسة متاع العشية. إن شاء الله قاعتنا عجبتكم في التونسي توا، والصوت الفنان لطفي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية ونقدم إلى حضرتكم موجزا للأخبار. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 26 و2000 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق معطيات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني. الاقتصاد الوطني يشهد نمواً بـ 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 26 و2000. الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تفسر الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية بالارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. ونفت الغرفة وجود أي نية من طرف منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية بموريتانيا، وحددت آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 18 من أوت 26 و2000. اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بجندوبة تصادق على 165 رخصة سيارة أجرة لواج من مجموع 184 مطلبا. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على جنوب لبنان إلى 11 قتيلا و19 جريحا، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يدعو إلى مقاربة وطنية موحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنه سيعلن مضيق هرمز قريبا أرضا أمريكية، وإيران ترد بأنه لا يمكن الاستيلاء على المضيق الإيراني بتغريدة أو بحاملة طائرات. زلزال بقوة 7.7 درجات على سلم ريشتر يضرب شرق أندونيسيا ويخلف 38 قتيلا إلى حد الآن. وفي الكونغو الديمقراطية، وفاة مصاب بفيروس إيبولا كل نصف ساعة، والأمم المتحدة تحذر من سلالة فتاكة في البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: ستوديو الويكاند.
5: الويكاند
0: مع أميني بولعريس.

Aiwa. وناديت يا غالي وكتحت ما جابك تراب العالي وساعة اللي تقصتني وزهوت بالي.

كيف وجيت الربع سليانة أجاب لبحيرة الكاف وجاب الربع سليانة وجاب للراحلة وجاب للوتانة وجاب اللمو في الدار وجاب اللمو في الجبانة وجاب اللابس صباط وجاب الساق وحفيانة وجاب اللابس سورية وجاب

عايش كم سنة يا ربي عايش كم سنة ديما هكا ديما هكا أوه.

0: اهلا وسهلا بالجميع على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، مواصلين معكم لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند. كنا مع صوت الغناء البدوي اسماعيل الحطاب الله يرحمه، هذا الفنان الاصيل، اصوات تونس، هي كلها اصوات تونس من منطقه لاخرى، من نهج لنهج، من دار لدار، حكايات تتكتب عبر الاغاني وتتكتب عبر الحناجر الجميلة اللي توصل للناس إحساس مختلف. وإحنا زيدا مش نكملوا مع فنان عنده إحساس مختلف، فنان بين الغناء وبين المسرح، لأنه فنان مسرحي بالأساس ونحبوه برشا، الفنان عبد الرحمن الشيخاوي. نمشيو للكيف ونحكيو معاه على عرضه، نشوفوا معاه الجولة الصيفية متاعو كيفاش كانت وكيفين باش تتواصل. مساء الخير، عسلامة عبد الرحمن.
1: مساء الخير عايش كمان.
0: أهلا وسهلا بيك، شنو أحوالك؟ شنو أحوال الكيف؟
1: لاباس، ممطرة لاباس الحمد لله.
0: شو ممطرة عندكم شتاء توا؟
1: أي
0: أي، إن شاء الله أمطار الخير تخف شوية على الأقل الحرارة. عرض الغني أو غنية؟ عرض متاعك حكينا عليه، حكينا الأغاني اللي فيه كافية كهو من تونس الكل. الجولة متاعك اللي قمت بها في الصيف السنة في المهرجانات.
1: اي صحيح، عملت جولة بي في المجمل تقريبا عن 17 جولة، تعدوا منهم برسك شتر، يعني زرنا مختلف المناطق الجمهورية شمال جنوب، وما زلنا مكملين إن شاء الله.
0: نعم، شنو في العرض؟ يعني الأغاني غنيك إعادات لأغانيك كافية، كيفاش؟ حكينا عليهم، عيشنا العرض.
1: نعم،
0: عيشنا العرض يا عبد الرحمن.
1: اي العرض المحتوى نتاعو أغاني تراثية قديمة، هذيك يعني الخط اللي مازال التزمنا به، يعني أنا نلوجوا على الأغاني وسيبوها للعباد، فهمتني؟ دونك مازلنا في نفس التمشي هذاك، جيست ديما نحاول ندخل 2-3-4 اغنيات جدد من التراث القديم.
0: تعاود توزيعها.
1: توزيعهم نحن نخدموا نحن اغاني في اصلها، يعني فهمتي، تعرف اماني نحن نخدموا بالقصبة وبالجلود، معناها
0: فهمتي. اي بالطبع.
1: تبقينا امور موسيقيه، معناها للناس الاخرى، انا خاطيني مانيش موسيقي، فهمتي.
0: اي مو نحاول نحب نفهم، يعني ماكش موسيقي لكن نتعامل مع موسيقيين، نحب نفهم يعني كي تاخذها الاغنيه تعودها كيما هي، بما هي بالموروث، بروحها هي، بيدها
1: تخليها. الروح في تاريخ الغناء أول حاجة، وثاني حاجة في أصلها، في تركيبتها اللحنية وكل شيء. نحاول ديما من الماكسيموم أن نوصلها كما هي للعباد، وتقريبا راهو بالاتفاق، ما نجموش نختلفوا فيها عادة. وهذاك اللي نحب نوصل ليه، أمي كي نخرج غناية ماذا بيا ما نشوهش شوية، ما نمسش فيها في أصلها، يعني
0: مش باسم تهذيب ما بين ظفراي، الكلمة ما نحبهاش تهذيب التراث.
1: والله لا، ما سميش تهذيب، هو بطبيعته تراث باهر، وهو أزين منها من التراث، أزين من الأغاني الأخرى. لا.
0: نعم.
1: دونك ما فماش علاش الكلمة ذي تهذيب وما تهذيب، فهمتني؟
0: مش انا نقول فيها، نحكي لك انا بيدي ما تعجبنيش ما تعجبنيش الكلمه هذه.
1: نحكي مع الناس تتعامل مع التراث، خاصه الموسيقى.
0: والتراث اغلبيته تراث الكيف والا من الجمهوريه كل؟
1: والله شوف عماني، راهو صحيح نقولوا تراث الكيف، هو تراث وطني، معناتهاش في الغنيه ماهيش كافيه اصلا التراث، وتنسب مثلا الكيف كيما العكس بالعكس. دونك هذه بالتجربه نحكي معك، دونك خليه تراث وطني وكاو تراث تونسي تاعنا.
0: تراث التونسي بتاعنا، تراث الوطني. تو تفرق كي تغني من مكان الى مكان، من الشمال الغربي يمكن الجنوب كذا، يفرق البرنامج بحسب الجمهور اللي موجود في موجود عندك او يستقبلك؟
1: ما عنديش هذيك حسب الجمهور، ما علاش انت كي باش تقدم ماده ما يهمكش في الجمهور، ما ماكش تصيد في الجمهور هو اللي يصيدك، انت ايش قاعد تعمل، هو اللي باش يتلقى، فهمتني؟ انا ديما قلت لك نحاول نخرج الاغاني التراثيه اللي المتروكه، يعني فهمتني، ومش معناها منسيه وما تغنيتش، واللي هي في اصل خاطر هي العمليه صعيبه شوي، مش اللي يجي يلوج عليها ويلقاها يعرف يغنيها ويغنيها بالطريقه الصحيحه، فهمت، بالهنك نتاعها، معناها التراث القديم. دونك اما ثم نسبه قليله بركة هكا ما يفهموش ساعات الكلام في مختلف مناطق الجمهوريه، اما عاده
0: اللي ما يفهمش ينجم يسال، معناها
1: هي لا موجودة، هذه نعرف اللي هي صعيبة ديشيفري بعض الكلمات، أما عادة 70-80% الامور تمشي معناها. وجو العبيد يسالوني يقول اخي نحن عندنا غنى كيفك، عندنا تراث كيفك، اكتشفت وهذيك هي الغايه نتاعي.
0: اغاني كيما شنيه مثلا؟
1: والله ها ودرنيرمو معناها انت شفتي وحش السراء وبروده، انا اول واحد خرجت للناس.
0: انا اول مره سمعت وحش السراء كان بصوتك انت الحق.
1: بيان سور انا هو اللي خرجتها للعبيد، اعوذ بالله من كلمتين.
0: وحتى كي تغنيها مختلفه على ما هو مسائد معناها موجود.
1: فهمت هذاك نحكي فيه، هذاك نحكي فيه تو وقت كنت احكي لك، يعني لازمك تغني بالهنك الصحيح والروح نتاعو. وثما تكنيك الشون تاع تولد فيك راه فهمت، معناها مش الغنية الحضارية كالغنية
0: البدوية
1: البدوية بين قوسين. دونك انت واللي غني،
0: وتو الأغاني نرجع باقي نقط في الروح، الأغاني التراثية وانت أدرى مني معنى بالحكي تذية. انت تقول الهنك وكذا، لكن هل انه كي تغنيها بنفس الطريقة اللي غنيوا فيها ناس ساعات فما ناس مشيوا معنى على رواحهم، لكن كيفاش نجم تلبسها لبسة اللي تنجم توصلها للناس بما هو موجود زاد احنا توا معناها في ولكن في نفس الوقت تحافظ على خصوصية الكلمة واللحن.
1: مثلا في التعامل الموسيقي مع الأغاني التراثية هذه باش تعمل موسيقية تحاول ديما الماكسيموم انك ما تضيعش الروح، كما عملت النحلة مع زهير جوج، ان الروح نتاعها اي على الاوثنتيسيتي تاع الماده ما تبيعش رغم انه فاهم انا ريشيرش معناها فهمتني، اما فيزيو ما بين الات معناها بين الجنابر وبين القنبري وبين القصبه وبين فهمتني، هذه هو المهم وهي عمليه معادله صعيبه شويه راهي امامي فهمتني. واش اللي يجي يعملها يعملوها من ميد شارشير معناها ناس تفهم في الموزيك
0: صحيح،
1: سينو ولو كان نعملوا نابورت كوا فهمتني، وهذا المقتنع به. بالنسبه للاغاني من نغني ديما حسب ما اتفق عليه، الغنيه كي نخرجها نعرف اللي الناس متفقه عليها ان هي تتغنى هكا معناها باش ما تطيحش في الغلط.
0: تسال قبل والا تاخذ وتعديها؟ تسال يعني الناس
1: هو شو راه ثم حاجه مهمه هو الوراليتي، سمع نسمعوا من بعضنا فهمتني، نسمعوا القدم نسمعوا سواء تسجيلات ولا لايف ولا في جلسات ولا في عرفنا. ساعات تلقى اغنيه على اغنيه هي معروفه ما تنجمش انت تبدل فعل، انا يثقوا بيك فهمتني. حاول ديما تكون في دال فهمتني.
0: لكن ساعات اغنيه على اغنيه معروفه لكن كي غنيها فلان مش كي غنيها حد اخر، كي غنيها شخص مش خاطرك انت مثلا من شمال الغرب ولا من الكيف،
1: انت والغني انت واللي باش يغني،
0: انت والغني
1: انت باش يحافظ على الهنك نتاعها ولا لا، باش يحافظ على الطابع نتاعها الطابع يعني الاصلي ولا لا، في طريقه الغناء في نوعيه الصوت، حتى الصوت ثم صوت ما تركبش عليها التراث
0: صحيح صحيح. حتى لو كان معناها يحاولوا كذا لكن ما تركبش لانه فما روح خاصه بالفعل. توا سهل تلقى الاغاني، سهل كي تعمل تخرج حاجه جديده موجود،
1: غنينا شيء وما غنينا حتى شيء، غنينا قطره من بحر وبالحق
0: موجود، مازال فما حاجات مش معروفه عند العبيد،
1: مازال برشا. ديجا انا قلت لك في العمر راني صغير ما عنديش يعني مدة طويلة نغني فهمتني كيفاش؟ وكهو معناها مازال على قد ما تلوج على التراث تلقى راه تلقى معناها

0: عملنا كل هي عملنا أقل من
1: رزن شنو مشيتوا مرة شنو
0: في البير لونجي ما نسمنا شوية غاني لمينا ما نسيت الشيخ علام دراسة ما نفهمت ما سمى شيء
1: ما صار شيء بالون دي لونجي نجم الزهرة
0: حتى اكتيفيتي بتاع مليان فراغ وتسجيل معناها نشاط وهذه مخ الخلاص خرجت
1: يعني فماش استراتيجية وتتواصل وتتبع وكذا
0: ما فماش غاية ما فماش
1: اللي تمثل هوية البلاد انت قلت تراث وطني لكن هو يمثل هوية تونس هذيك هي اللي موجودة معناها هذيك هذيك اللي في الارض معناها عروق اللي في الارض دليل احنا قبيله كنا نعديو في بين الوديان مع الحطاب لان التوا معناها اللي الناس تطلب فيها وتحب تسمع اسماعيل الحطاب يعني موجود معناها التراث باقي يبقى مرتبط بهويه الانسان شباب توا يسمعوا في التراث وهو قاعدين يطوروا زاده كل مره كل واحد كيفاش معناها من تونس الجمهوريه كامله معناها هذه حاجه مهمه جدا وين كنت البارح في مهرجان
0: برج العامري
1: نعم مهرجان برج العامري كانت حفلة حلوة جمهور
0: اخبارها فوشانة وتعدى الجو خاصة المناطق هذه تحس في الاحياء الشعبية ومناطق بوبولير شوي تمشي فيها الامور بالقدام انا فما شكون جيت ما تجاوبوا معاك وما زلت عندي راحة في دور هيشر في جبل باجة برويش ما زلت الرحلة
1: ربي يوفقك عبد الرحمن شيخاوي غبت علينا شوية حبينا بربشوك هكا شوية نحييوك الكيف ونحييو كل فنان قاعد يشتغل ويجدد ويحافظ على هوية البلاد هذه قل لي
0: عندي غنية جديدة سجلتها مشان توزيع دكتور زوير جوجة من أرجع وإن شاء الله قدمت
1: ملا نستنيكم بحذية ملا في الاستوديو نهار
0: ان شاء الله خل تكملوا تونجوك من غير ما تقول لنا تنقول بالزباب
1: مرحبا بكم مرحبا بكم
0: ان شاء الله كان تحصلنا على الدعم عندي العرض اللي هو عندي 5 سنين هو في القجر ملوح عرض حمى ان شاء الله تو كان
1: ان شاء الله
0: الامور ان شاء الله تنحكوا عليه
1: ان شاء الله بكل سرور وبابنا باب الاذاعه الوطنيه التونسيه مفتوحه ليك مفتوحين لكل المبدعين تحيه ليك عبد الرحمن الشيخاوي
0: شكرا لكم
1: يعيشك ربي فضلك مواصلين ديما معكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه احنا معكم في استوديو الويكاند

0: قمنا بجولة اليوم في تونس من غرامبيليا للكيف. قبيلنا كنا مع عبد الرحمن الشيخاوي، هذا صوت نضال اليحيوي، يعني هكذا بين كيف وسليانة، وفي الاخر كما قال عبد الرحمن الشيخاوي كله تراث وطني. لكن شنو اللي يزيد عليه؟ الاشتغال على الموسيقى، الاشتغال على كل واحد وعنده طريقته. بالنسبة لعبد الرحمن الشيخاوي كان اللقاء مع التراث ويقدمه كما هو، يثمنه كما هو. نضال اليحيوي يعاود الخدمة على الموسيقى اللي كيفاش تقدمه، واللي تلقى توا تبارك الله فما جمهور كبير في تونس وشارك زادة في افريقيا في ابيجان زادة، يعني فما خدمة كبيرة على الموسيقى وعلى الفنون. ومن الفنون زادة مش ننتقلوا لعالم الفنون الجميلة مع مهرجان انا شخصيا نحبه برشا وعندي مع ذكريات كبيرة وقديمة قديمة قديمة. مشيت له في دورة التاسعة أول مرة، كان عام 96 وقتها، مع الفنان يوسف رقيق اللي أعادوا إلى الحياة في الوقت هذاك، الفنان التشكيلي الكبير يوسف رقيق، وبعد مع سي إسماعيل حابة اللي شد زادة مدير، وتتالوا المديرين، وكل مرة نسمعوا بيها ورجعها وغابها ومنعرفش على الحكاية متاع المهرجانات اللي كي تكبر في عوز نزيدوا نثمنوها نلقاوها تلقى في برشا إشكاليات. هذه المهرجان هذه هو مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية اللي ما ربيش فنان وطلعوا فنانين، ربى ذائقة مهمة في قرية كانت قرية على البحر، مدينة أصبحت مدينة عالمية للفنون الجميلة، تعرضك بالمنحوتات وبالأعمال اللي موجودة على البحر. من عرش عدم زلت ولا نحاوة، الدورة هذه هي دورة جديدة وفرحانين برشا إنها رجعت. الدورة هذه دورة 37 مش تبدأ غدوة إن شاء الله، تتواصل حتى نهار 23 أوت. عنوان لا يقاوم، بما أنه اسمه أثر يقاوم الزوال، هو شعار هذه الدورة. ومعنا سي محمد قربع المدير هذا المهرجان العريق. مساء الخير. أهلا وسهلا بك، شنو أحوالك؟
1: مرحبا والله، الحمد لله، بارك الله فيكم على هالدعوة، ومشكورين زاد على دعم المهرجان.
0: أي طبعا طبعا، مهرجان وطني هذا كبير دولي، مش حتى يعني هنا اللي ريت فيه فنانين تشكيليين من العالم، يعني وريت فنانين كبروا فيه المهرجان وجمهور كبر فيه المهرجان زاد.
1: اكيد احنا يعني 37 دورة معناتها، وتقريبا اغلب الفنانين اللي هم متواجدين في محرس كلهم كانوا من ورشات الاطفال، وكانوا من ناشئ تاع الاطفال معناتها تاع المهرجان، وتربيوا مع الفن وتربيوا مع كما تحكي انت المعارض المفتوحه اللي في الكورنيش واللي نحب نطمنك اللي هي
0: مازالوا
1: اكيد مازالوا يستحقوا برشا حوايج، اما مازالوا ويقعدوا ديما مازالوا ان شاء الله.
0: يستحقوا العنايه. الدوره ذي دوره عوده، لانه عمناو ما سمعتش انه صار عمناو المهرجان.
1: لا عمناو ما صارش، صار انقطاع دوره والسنه انا رجعنا وان شاء الله ما عادش يقص، وهك علاش احنا اليوم اسمنا العنوان نتاعه اثر يقاوم الزوال.
0: نعم،
1: اللي هو الاثر اللي موجود في المهرجان واللي خلاه المهرجان كبير برشا. وانت تعرف يعني انت كنت ضيفه مع المهرجان، دونك الاثر هذاك يفرض علينا ان نقعد نكمل
0: مسؤوليه كبيره معناها.
1: صحيح، مسؤوليه وقت اللي تدخل تشوف انت الاثر اللي خلاوه الدورات السابقه والمديرين السابقين والمؤسسين، هذاك حافز أن يلزمك تستحفظ وتزيد تواصل معك قدام إن شاء الله.
0: صحيح، وأثار جميلة جدا، وخاصة لما يكون أنه مازال عندكم النفس الطويل، أنه ما هوش سهل، يظهر لي قاعدين تتعرضوا لبرشا صعوبات.
1: والله مش نتعرضوا،
0: تعيشوا
1: كلها صعوبات تقريبا. أنت تعرف غدوة انطلاق المهرجان إن شاء الله، ونهار اثنين باش يكون الافتتاح الرسمي للمهرجان مع الستة نتاع العشية قدام في الكورنيش غادي قدام المقر
0: كالعادة،
1: ومعتها كالعادة وفما عروض وفما تنشيط شارع وافتتاح المعارض
0: تدين هالاثنين
1: من غدوة. وإحنا بالنسبة للصعوبات اللي هي إحنا إلى حد هذه اللحظة زيرو مليم من حتى جهة.
0: انتم يعني عملتوا الملف متاعكم، طلبتوا الدعم،
1: كل
0: كل موجود
1: بالنسبه للامانه، معناتها بالنسبة للبلدية وبالنسبة للمندوبية وبالنسبة للولاية كلها أعطتنا الموافقة، جيت نستناه في
0: في الدعم.
1: التعجيل، معناتها التعجيل باش يصبوا لنا المنحة، فهمت؟
0: يعني قديش في تقريب قديش المنحة؟ باش
1: والله
0: نعرف حسب التقريب، مندوبية مثلا، نعطينا المندوبية.
1: والله المندوبية تعرف هي للأمانة، معناتها التنظيم متعاون معانا في التنظيم اللوجستي وفي
0: اللوجستي،
1: العروض و
0: اي
1: معناتها
0: إيه، لكن
1: للأمانة
0: زادت
1: متعاونة معانا
0: لازمكم
1: وفي
0: أموال،
1: الفول
0: ما أنت
1: السيد
0: ما
1: المندوب.
0: كمش تتعاملوا مع
1: نعرف
0: مستشارين من غير ذكر معناها الأسماء، لكن تتعاملوا مع
1: والله،
0: مستشارين وإلا ليه؟
1: والله ما تعرف احنا منطقة صغيرة، صحيح هي منطقة سياحية ومدينة مزيانة وكذا، لكن مازال لا تفتقد للمشاريع الكبرى
0: صحيح.
1: ولا للمعامل ولا كذا، ما تنجمش تلقى مستشارين ولا باش تلقى صور تتعلق معناتها تتعمد عليهم ولا حاجة، هذه معناتها حاجة هيك هو الموجود، معناتها مش
0: هذاك الموجود ان شاء الله تلقاو
1: هذيك
0: حل يعني في المساله هذه، خاصه دعم وزاره الشؤون الثقافيه مهم جدا، مهرجان عريق جدا عريق، في راهو مهرجان اللي ما عاشوش، انا نحكي هكا بحماسه لانه انا عشت المهرجان، يعني عشته لسنوات وسنوات عديده، يعني مهرجان قبيله نحكيه على الهويه التونسيه، ساهم في الهويه التونسيه هذيك والهويه العالميه لبرشا فنانين كانوا يستناو انهم
1: أكيد.
0: يجيوا للمهرجان.
1: أكيد إلى هذه اللحظة راهو معناتها ما نجموش نوافقوا نستدعاو الفنانين الكل، لكن ديما نعملوا بالدور معناتها وكذا، وأغلب الفنانين وأغلب اللي ما نحبش معناتها أغلب الفنانين في تونس يمكن راهي تعدات على المهرجان المحرز،
0: أكيد أكيد، أنا
1: والبعض اللي
0: نأكد لك
1: كانت الانطلاقة نتاعهم من مهرجان المحرز معناتها،
0: صحيح.
1: هذا حاجة ما ننكرهوش، راهو أنا واحد من الناس معناتها في الأيام كنت في ورشات الأطفال،
0: إيه
1: بعض في الناس أو بعض في الفنانين معناتها احنا كلنا تعدينا بمهرجان المحرز، هو
0: حلو
1: مهرجان
0: ياس،
1: المحرز عنده فضل علينا معناتها
0: يعني قلت لك انا اللي ما كونش فنان يكون ذائقة، يكون الناس تحب الفن، الناس عينيها محلولة
1: اكيد اكيد، ناس تفهم حتى كي تدخل المعرض تشوف معناتها تتامل، وانت تعرف ان المعرض نتاع المهرجان معناتها يقعد محلول على طول العام،
0: نعم
1: انه كل فتره نبدلوا لوحات على خاطر ما شاء الله عندنا الرصيد المهرجان كبير برشا،
0: تبارك الله.
1: دونك باش ما يقعدش معناتها كان في الدبو كل شهر كل
0: تعرضهم
1: شهر ونص، نعم
0: تعرضوا
1: رمية هو
0: تعرضوا
1: المقر عندنا موجود وموجود على الطريق الرئيسي،
0: هاي
1: والحق انه فما العديد من الزوار، اي انسان يبدا مسافر باش يقعد يرتاح كذا باش يلقى الجاليري، سواء الجاليري اللي فيه الاعمال المعروضه ولا
0: نعم
1: الجاليري مفتوحه اللي فيها
0: به.
1: الكثير معناتها.
0: نرجع تو للمهرجان، هذا الأثر الذي يقاوم الزوال انطلاقا بعد الترحيب وبعد كذا وبعد الافتتاح، فما ورشات، فما ندوة، فما معارض، غير المعارض، فما ورشات، فما ندوة، شنو موجود فيه البرنامج؟
1: بالنسبة للبرنامج هو يكون يوم الافتتاح فيه تنشيط شارع هذاك النهار الأول، وفي افتتاح المعرض الاستعادي اللي هو احنا كل عام لازم نجيبوا من ذاكره المهرجان بعض
0: نعم
1: الاسامي اللي نعرضوهم
0: ايه
1: مع بعض الفنانين الجدد اللي يشاركوا للمعرض،
0: مهم.
1: ومعرض خاص للاطفال مع ذلك الورشات الاطفال اللي صارت في الدورات السابقه،
0: باه
1: هذا يوم الافتتاح،
0: نعم
1: ومن بعد غدوه تنطلق الورشات الاطفال وتنطلق ورشات الفنانين المحترفين، هو باش يكون الورشات الفنانين ورشات الاطفال على كامل الاسبوع مساء معناتها في الفسحه الشاطئيه على الكورنيش،
0: ايه
1: وبالنسبه للصبحيات انه يكونوا عندنا 3 محاضرات ان شاء الله، 3 ايام ندوات فكريه و
0: حول شنو؟ عنده موضوع؟
1: والله اليوم الأول هو حول مجموعة من الفنانين الكبار اللي هو موجودين في صفاقس، اللي هما باش يحكيونا على فترة معينة تاع ظهور الفن ومدارس الفنون في فترة زمنية قديمة شوية،
0: هكا
1: معناتها
0: توا
1: باش
0: توا
1: يكون
0: هكا في فترة زمنية قديمة شوية، ما عندكمش عنوان
1: لا لا
0: للندوة
1: أنا نحكي لا أنا
0: ولا انت
1: نحكي
0: ماكش
1: صوتك
0: حافظهم
1: عندي،
0: انت؟
1: لا لا انا جاتك سالتني قلت لك البرنامج لا لا انا
0: وشكون
1: نحكي لك
0: الفنانين
1: البطاطس
0: اللي من صفاقس؟ من صفاقس
1: لا لا
0: شكون؟
1: مش مربوطه بالصفاقس، انا احكي لك على
0: ليه
1: البطاطس
0: انت قلت اللي مش يجيو من صفاقس شكونهم؟ قلت لك
1: اي
0: اعطينا
1: لا لا
0: اسماء.
1: الدكتور محسن خلف،
0: ها
1: في محمد بن عياد،
0: ها
1: المنسق نتاعهم باش يكون الدكتور محمد الرقيق،
0: باه
1: هذا اليوم الاول، اليوم الثاني باش يكون تقديم الكتاب سي نزار شقرون،
0: ايه
1: اليوم
0: نزار
1: الثالث
0: شقرون،
1: يكون
0: ايه
1: سي نزار
0: عندي برشا على
1: دكتور
0: نزار شقرون، ايه
1: غني على التعريف
0: تحية
1: دكتور
0: ليه،
1: نزار،
0: ها
1: شكرا، واليوم الثالث باش يكون معناتها حلقة نقاش حول الفن العراقي، واللي عندنا احنا ضيوف من العراق، سمير بياتي وسي علي جبر،
0: نعم،
1: ومعناتها باش تكون حلقة حوار حول التجارب الفنية
0: الفن،
1: نتاعهم.
0: فنون
1: الفن
0: التشكيلية زاد العراقية مهمة جدا، المدرسة العراقية، مدارس، هي مش مدرسة بركة في الـ في الـ في
1: في
0: العراق.
1: العراق
0: غير العراق فما ضيوف من خارج تونس؟
1: فما من المغرب، فما الجزائر،
0: نعم،
1: فما من العراق، وفما من سوريا، لكن مازالوا يستناو في الفيزا ان شاء الله، كان ما لحقوش النهار الاول يمكن يلحقوا اليوم، معناتها يلحقوا ان شاء
0: في
1: الله
0: داخل المهرج، في وسط المهرجان. اي
1: ان شاء الله. وعندنا بعض العروض الفنيه في السهرات، عندنا
0: فنية موسيقية يعني.
1: اي سهرات موسيقيه، عندنا نهار 17 عندنا عرض تبادل ثقافي، عرض هندي في الكورنيش، عندنا يوم 20 عرض التخميرة التونسية، يوم 21 عرض فيلم سينمائي في الكورنيش غادي،
0: ايه
1: ويوم 23 عرض موسيقي للفنان يوسف معيوف.
0: يوسف معيوف، باهي جدا،
1: ايوه
0: يعني سهرات للناس هكا حلوه هكا فك على الكورنيش
1: هكا
0: مع
1: الرواد، اكيد معناتها نقراو حساب المواطن اللي يحب يظهر وكذا، باش يكون زاد حتى المهرجان ينشط الشارع ويشرك
0: صحيح.
1: المواطن.
0: من الطرائف اللي عشتهم زيد وقتها في المحرس، انه كانوا الناس كانوا في العرس بتبقى فما برشا عروسات معناها، فكانوا الجمهور الفنانين من تونس، من روسيا، من مصر، من التوانسه وكذا، كانوا اهل المحرس يستدعاوا الفنانين للعروسات. فتخيل انت المشهد هذيك كيفاش كانت، ويمشيوا ياخذوا بخاطرهم ويمشيوا، يمشيوا الناس
1: أكيد
0: كل
1: أكيد
0: الحق
1: أكيد.
0: ونفرحوا، يعني الحضارة حاجه معينه يعني، المحرس محليها.
1: لا لا، حاجة كما قلت لك، معناتها تولي فما شراكة ما بين المواطن
0: صحيح، وهذا خلق المهرجان
1: والفنان.
0: في الوقت هذا، كان نتذكر خلق المهرجان
1: أكيد
0: هذا
1: أكيد
0: يعني.
1: أكيد، يعني ولات بالحق مدينة مفتوحة،
0: نعم،
1: معناتها للزوار وللفنانين
0: ايه
1: ولات مصنفة مدينة سياحية،
0: نعم،
1: هذا كله
0: شفت
1: يعاون
0: كيفاش
1: بعضه معناتها.
0: يعني، من اللي كانت في وقت في زمان ما مدينة نقطة عبور فقط، الناس تتعدى باش ترتاح غاديكا، من بعد توطنوا فيها شوية ناس، ومن بعد بشوية بشوية بدأت تكبر، ومن بعد وحتى لين جاي المهرجان للي وصلنا تو في الدورة 37 توصلنا في مدينة سياحية، ولو انك بين ظفرين يعني مدينة سياحية، نولي نسلك على الوتلة ونولي نسلك على حكاية أخرين،
1: لا لا لا لا،
0: خليها مدينة فنية وكاهو.
1: خلينا احنا في الحوايج اللي تخصنا.
0: نعم
1: على فكره
0: تفضل.
1: انت قلت كانت منطقه عبور،
0: ايه
1: هو المعرض المفتوح اللي في الكورنيش اللي فيه الاعمال واللي
0: ايه
1: فيه السكبتير الكبار واللي
0: ايه
1: يصيروا فيه الورشات بتاع الفنانين ويصيروا فيه تو السهرات الفنيه، هو هذاك كان مصب للنفايات
0: في الوقت شو كيفاش ولا معناها، فهمت، دي حاجه
1: صحيح.
0: حلوه يس.
1: بعد المهرجان وبطبيعه الناس ولاد البلاد اللي حركت انها باش تبدل الوجهة نتاع البلاد.
0: صحيح. تبقاو ديما في مقاومة، ونبقاو ديما في مقاومة، وأثر يقاوم الزوال، عنوان ذكي جدا. إن شاء الله بالتوفيق سي محمد قربع،
1: عايشك يا مدام أمين،
0: شكرا
1: بارك
0: ليك
1: الله
0: على
1: فيك.
0: القبول الحوار معنا، وإن شاء الله إن شاء الله نولي ونسمع ما أحسن وما أفضل دائما لهذا المهرجان العريق اللي هو مثل هوية من هويات هذا الوطن التونسي. دورة 37 من يوم غد 16 أوت حتى النهار 23 في المحرس، مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية. خليكم معنا، مازلنا مواصلين معكم، احنا معكم في استوديو الويكاند.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع لمساء اليوم خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، وتشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. تراجع البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 26 و2000 وتباينها بين الذكور والإناث، إذ انخفضت لدى الذكور ب 0.5 نقطة مئوية لتستقر عند 11.8% في حين ارتفعت لدى الإناث ب 0.9 نقطة مئوية لتبلغ 21.6% خلال الفترة نفسها. ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 26.6% خلال الثلاثي الثاني مقابل 24.2% خلال الثلاثي الأول بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية، وتقدر هذه النسبة لدى الذكور ب 14.2% بينما بلغت 35.6% لدى الإناث. مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس تسلم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة 14 إشعاراً لبعث مشاريع نسائية كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120,000 دينار. نفوق جماعي ومفاجئ لعدد كبير من الأغنام والماعز تجاوز عددها 60 رأساً في منطقة المزيرعة التابعة لمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة. ورئيس دائرة الإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمكان كارم تليلي يرجح احتمال إصابتها بالتسمم المعوي في انتظار نتائج التحاليل المخبرية. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة الغارات الصهيونية اليوم على جنوب لبنان إلى 11 قتيلاً و 19 جريحاً، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يدعو إلى مقاربة وطنية موحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحزب الله يتوعد بالرد. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 23 2000 إلى 73,391 شهيدا و174,000 مصاب و280 مصاب. واستقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و14 مصابا. وزلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة غرناطة في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا ويتسبب بأضرار مادية من دون تسجيل إصابات. كان هذا موجز 14 قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

زيد النبي وفرحنا به إن شاء الله كل عام وكل التوينسة والعالم بألف ألف خير. المولد النبوي الشريف إن شاء الله بش يكون نهار 25 أوت. كل عام وانتم بخير، كل عام وديما فرحانين بذكرى المولد النبوي الشريف. احنا معاكم في استوديو الويكند مواصلين لقانا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، برشا محبة ليكم مين ما كنتم. إن شاء الله لقاءنا كان رائق ليكم اليوم، دينا من ساعتين حتى للخمسة كما موعدنا في العادة في الإذاعة الوطنية التونسية كل نهار سبت. اليوم اختتام مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، مهرجان ببصمة خاصة وبأسلوب خاص وبمقاومة لسنوات وسنوات ودورات ناجحة، وسنة كانت عروض مميزة لعديد الموسيقيين والأوركسترات العالمية، من حافظ مقني أوركستر سيمفوني بقرطاج لديدون إيني حفل الافتتاح، تربيات سيمفونية الكاميراتا من برشلونة من إسبانيا، الأوركستر دورفيان كيف عديد اللقاءات أخرى مثلا مع الأوركستر دوبال دو لوبيرا دو فيين، أوركستر فيينا السيمفوني، عديد الأعمال اللي تقدمت على الركح الجم هذا المكان، المسرح الروماني الأثري. واليوم مش يكون عرض الاختتام مع عازف الفيولون عازف الكمانجا والملحن مع مجموعة ماي ساوندز يوري ريفيتش اليوم انطلاقا من 10 ليلا في مسرح الأثري بالجم. خليكم ديما معنا، مازلنا مواصلين في هذا اللقاء.

زوز تجارب مختلفة سمعناهم، بابا بحري لي دندري، مجموعة دندري وسينوج في عجبين عصابة، ديما نحاول نقدموا لكم الاغنيات اللي فيها برشا خدمة على الموسيقى مع التراث اللي يظهر لي ان احنا اليوم حصتنا بعنوان التراث في ثوبه الجميل، طبعا بين القديم وجديد وكل ما هو تجارب حلوة. ان شاء الله تكون عجبتكم انتقائنا للاغاني واختياراتنا ولقانا اليوم على موجات لنا على الوطنية التونسية في سود الويكاند. بهذا نوصل لنهاية لقانا اليوم، شكرا لكم على المتابعة، ديما انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي رفاق دربي ألفة بشير في الهندسة التقنية، عمار جبيلي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عبتي في اللوسليت يرامي مجولي في التنسيق العام للحصة. كنت معكم أميني بولاريس، وكل عادة نقول لكم خليكم شوية معنا، زيدوا نسمعوا في الأخر سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مساء اليوم بالجهات الغربية للشمال والوسط، وتشمل محلياً الجهات الشرقية، وتكون أحياناً غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآلات والمنتوجات الفلاحية وتأمين القطيع وعدم الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر، ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية بصفة مستمرة. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية بموريتانيا، وحددت آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 18 من أوت الجاري. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة الغارات الصهيونية اليوم على جنوب لبنان إلى 11 قتيلاً و 19 جريحاً، وحزب الله يتوعد بالرد. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي مرض إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان في منطقة واحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إن.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
9: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
10: مرحبا بكم.
11: عند الإشارة تكون
12: ملسة.

0: هو اللي يحبك يموت.
1: من بر البر،
2: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
2: تجيب معاك الكادوات،
1: حلمة وبرشا حكايات،
2: توانسة وعلينا الكلام،
1: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
2: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10:30 النهار، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
3: تونسية 100%.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تلم الحباب، تكلم لأصحاب. الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاحف، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات،
1: ويعلى الزغريت، ويشعل الكانون، ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر. نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: عند الإشارة تكون
3: ملّة ساعة.

0: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
1: من 6 ل 8 متاع العشيه،
2: وانت تحت الباراسول
0: تاكل في البامبلوني
2: ولا تقرمش في الكاكي،
0: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
0: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصه تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
0: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: تلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: مرحبا بكم.
2: عند الإشارة تكون
3: ملّسة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي. اليوم الموعد كان مع ندوة صحفية للفريق اللي تجي في ظروف مريحة بعد غلق كل الملفات العالقة، ونعرف الظروف الصعبة اللي مر بها بتبيعة فريق النجم الرياضي الساحلي لولا تواجد جمهوره وأحباءه الغايرين، أنه على الأقل الملفات الكل يتم غلقها قبل انطلاق الموسم. اليوم كان حاضر المدرب براكوني، كان حاضر أيضا مساعد سليم بن عاشور، والحديث بالتأكيد يكون على المجموعة اللي لقى فيها براكوني فريق النجم الرياضي الساحلي في الظرف هذا بالذات.
4: On sait que c'est important pour l'ensemble du public, pour tout le monde, mais ça reste un match à trois points. Maintenant, l'idée d'y aller ne me donne pas d'appréhension particulière. On va y aller le plus solide possible en jouant notre jeu, et on verra un peu ce qui arrive dans ce match, parce qu'on n'a pas non plus tellement de recul par rapport à la préparation. On a fait des matchs de préparation, on a encaissé zéro but, certes, on a gagné trois matchs, on a fait un match nul, on a encore un match demain. Mais ça ne donne pas une visibilité suffisante pour se dire à quel niveau on est aujourd'hui.
3: يظهر لي الوضعية اللي تحدث عليها براكوني تهم النوادي الكل اللي تنطلق في التحذيرات وتستنى بطبيعة وقت لينطلق الموسم، تشوف روحها وين وصلت. وكما قال هو، مش من الأسبوع الأولاني باش نكونوا حاضرين، الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث. المهم وأنه بالنسبة لبراكوني في الحوارات اللي كنت سمعتها مع زميلتي راجل مختار في الندوة الصحفية اللي كان حضرها زميلنا المكي جريدي، كان تحدث على المجموعة ككل وقال أنه سعيد في النجم الرياضي الساحلي، هو يخدم على مشروع. من الحاضرين أيضا السيد مروان تفيف حالي، هو الناطق الرسمي للنجم الساحلي.
5: أول حاجة نحب ديما نستغل كل فرصة باش نشكر جماهير النجم الرياضي الساحلي على التضحيات الكبار اللي قدمتهم من أجل النادي نتاعها، خاصة في الظرف الصعيب. بالنسبة لرفع عقوبة منع الانتداب، تم رسميا البارحة مساء، دونك تم رفع المنع رسميا، وباقي جوست تأهيل اللاعبين اللي هي مسألة وقتية. إن شاء الله نهار الاثنين كل اللاعبين اللي اليوم موجودين باش يكونوا على ذمة الإطار الفني لبداية البطولة. بالنسبة لكشريدا وأوميجا، هما زوز لاعبين على ذمة الفريق، تربطهم علاقة تعاقدية مع النادي. بالنسبة لوجدي كشريدا، استأنف التمارين مع زملائه منذ بضعة أيام، هو اليوم كيف موجود مع الجروب. أوميجا نهار الأربعاء إن شاء الله باش يكون في سوسة، وهو مؤهل قانونيا للمشاركة. اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الشباب، نعولوا على المدرب كريستيان براكوني باش يطور اللاعبية هذوما وباش يعمل لهم لاكومبانيومون نيسيسير في هذه المرحلة من تكوينهم، وهذاك علاش اخترنا المدرب هذا، ومعاه هو باش نحاولوا نطلقوا مشروع رياضي. احنا حكينا من الاول على ان بروجي سبورتيف، ما حكيناش على لقب او مواجهه مع منافس ولا حاجه. احنا حاجتنا باش نلونس ان سيكل سبورتيف، واحنا مازلنا نكونوا في اللبنه الاولى نتاعو.
3: وهكذا النجم الرياضي الساحلي واضحه الخطوط العريضه بالنسبه للفريق، الخدمه على مشروع، هذيك علاش موجود المدرب براكوني، وحتى بالنسبه لسليم بن عاشور. بطبيعه الاخبار الساره جات مع بعضها بالنسبه لغلق الملفات الداخليه، لكن ايضا اخبار اخرى بالنسبه لمنع او رفع عقوبه المنع من الانتداب، وهكذا النجم الرياضي الساحلي يتمكن من تسجيل اللاعبين نتاعو وتاهيلهم لانطلاقه الموسم. الجولة الأولانية، نذكر أن النجم الساحلي يلعب في تونس ضد فريق الترجي الرياضي التونسي. حكيت على رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي استفاد منها النجم الساحلي، لكن أيضا استفاد منها فريق مستقبل قابس. إش قاعد بالنسبة للنوادي التونسية؟ المنع يخص الاتحاد الرياضي المنسيري، قوي في القفصة، مستقبل الرجيش، وأيضا الأولمبي البيجي. في تونس نذكر آخر أجل لإتمام وخلاص الملفات العالقة لمنح إجازة اللعب هو 17 أوت. في علاقة بملدية الجزائر وملف يوسف البليلي مع الترجي الرياضي التونسي، يوسف البليلي في حوار مع الهدف الجزائرية قال أنه كان فما اتفاق ساري لمدة معينة 10 أيام بالضبط، انقضت وفات المدة هذه، وجاء قرار التاس وتعاقده مع الترجي يخليه بصورة رسمية سبيرانتيست. النادي الرياضي البنزرتي مازال عنده بعض الملفات المفتوحة من فترة بطبيعة. بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي ما لقاش حلول، لكن رغم ذلك هو يواصل التحذيرات نتاعو لانطلاقة الموسم وينفي كل الأخبار حول عدم تواجده في البطولة وحرمانه من اللعب في الرابطة الأولى. الجولة الأولى نذكر نادي الرياضي البنزرتي يلعب ضد مستقبل المرسى. نجم المتلاوي أيضا ذكروا يعاني من مشاكل مادية، كان في وقت سابق أعلن عدم قدرته على المشاركة في البطولة وكلها مشاكل مالية. بطبيعة هذا يطرح مشكل بالنسبة للجامعة، لأن البطولة محددة وقتش تلعب 22-23، إذا كان ما يكونش جاهز الفريق هذا ولا كما فريق نادي الرياضي البنزرتي شنو العمل بالنسبة للجامعة التونسية. مقابلات ودية في تونس قاعدة تتلعب حاليا أمام الحمام سوسة بظهور يوسف المويهبي لأول مرة كمدرب فريق، يلعب ضد الملعب السوسي ميتون في 0-0. الملعب التونسي تقدم في الشوط الأولاني على مستقبل رياضي بالمرسى بهدف فخر الدين بن يوسف، ونادي الإفريقي يلعب ضد اتحاد العاصمة تقريبا 18-19 دقيقة، ما زال تعادل 0-0 كما لقاء النجم المتلاوي والنادي الرياضي البنزرتي. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة موجود في تركيا، عنده تربص تحذيري، هو تربص هام جدا لأنه يحضر للنبذة الرابعة الأخيرة المؤهلة للمونديال قطر 2027. المنتخب نتاعنا باش يلعب مع قطر، فلسطين، مصر وأيضا فريق تركي، وتعرفوا أنه المقابلات باش تلعب في تونس 27 إلى 30 أوت. كرة الطائرة نادي الرياضي الصفاقسي أعلن تعيين أنور التورغي مدرب للفريق حتى جوان 2028. اليوم افتتاح أول بطولة أوروبية لليغا في إسبانيا بلقاء ألافيس ضد ختافي وسيفي ضد رايو فاليكانو. برشا ناس ديما تسأل علاش الريال والبرسا مش موجودين في الافتتاح متاع الجولة ولا حتى في اختتام المقابلات، مش موجودين في المقابلات الأولانية لأن القانون متاع الاتحاد الإسباني يمنح الفرق اللي عندها أكثر مشاركين في كأس العالم وأنه تتمتع بفترة أطول من الراحة، ولو أنه بطبيعة فريق برشلونة هو اللي عنده العدد الأكبر من اللاعبين. في تركيا الأجواء مشتعلة في الدوري مع ظهور الأول لمحمد صلاح مع فريق ترابزون اللي يلعب بطبيعة مقابلته الأولانية ضد قاسم باشا اللي عنا فيها زوز ملاعبية توينسا اللي هما آدم عروس ومرتضى بن ونيس، هما دخلوا الماتش أساسيين في المقابلة هذية تقريبا توا موجودين في فترة الراحة، خليتها 36-37 دقيقة تعادل دون أهداف، لكن محمد صلاح ماهوش لونترون في الماتش هذا، موجود على البنك ممكن يدخل في الشوط الثاني. الدوري التركي استقبل الموسم هذايا نجوم كبار كيما سيميدو، الحارس إيدرسون، أسينسيو، غولو كانتي، العملاق لوكاكو، فما أيضا أوسيمان رينيه البارح مع جالاتا سراي كان فاعل بتسجيله الثنائية. في الوديات بايرن ميونخ فاز على لايبزيغ بثلاث أهداف مقابل هدف، وإسماعيل سيباري لاعب المغربي خلى البصمة بتاعه بتمريرة حاسمة لموسييلا اللي كان سجل الهدف الثالث. غدوة مقابلة الدرع الخيرة يا مانشستر سيتي ضد فريق أرسنال. هكا وصلت معكم لختام موعد هذين، نتقابلوا إن شاء الله موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.
0: فلاش سبورت.
2: الدكتور حكيم.
6: الماكلة على الشط ولات مشكلة صحية كبيرة ياسر، هاك القشور والقلوب متاع الغلة، هاك الفواضل متاع الماكلة اللوحوها في الرمل تخمر وتجلب الحشرات بأنواعها وتمرض خاصة الصغار اللي يلعبوا بالرمل. حل هالمشكلة ماهوش في يد الصورة برك، لكن في يد كل مواطن يمشي للشط، والحل سهل وما فيش حتى تعب. علاش مش كل إنسان يلم فواضل ماكلته يحمي نفسه ويحافظ على المحيط اللي عايش فيه؟
2: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. الاقتصاد الوطني يسجل نمواً بـ 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. اليوم انطلاق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان تخلف 11 شهيداً. سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. البيانات أظهرت أن عدة قطاعات ساهمت في دعم هذا النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعاً في قيمته المضافة بنسبة 5.5%، وقطاع الخدمات الذي سجل نمواً بنسبة 1.9%. المؤشرات بيّنت كذلك تسجيل تراجع في نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، في حين ارتفعت نسبة البطالة لدى حامل الشهادات العليا إلى 26.6% خلال الثلاثي الثاني مقابل 24.2% خلال الثلاثي الأول. تم خلال هذا الأسبوع إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتوصل إلى غاية شهر مارس 27 و2000، في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. ذكرى الحيدري عن مشروع جي بي ار وي أفادت في تصريح للإذاعة الوطنية بأن المشروع سيكون في مرحلة أولى في ولايتي القيروان وجندوبة، وينفذ بالشراكة بين 4 منظمات أممية هي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
4: حملة وطنية تتم في إطار مشروع جي بي إر وي، اللي هو مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي. انطلق من 2022 بين 4 منظمات للأمم المتحدة تهتم بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي. المبادرة اسمها تريج السلامة، حاجة لولانية ان احنا نحب نلقاو حلول تكون متوافقة عليها. احنا ما شاء الله عنا برشا قوانين، لكن القوانين هذه ما هيش مطبقة وما هيش حيز التنفيذ. وطريق الثالث هو طريق الحملة اللي احنا ديناه، وماذا بينا الناس الكل نقفوا مع بعضنا في طريق واحد باش نوصلوا للمرأة هذية مع بعضنا لطريق السلامة. فما مثلا في جويلية 2026 دخل حيز التنفيذ بمقتضى من قرار وزير النقل منشور بالرائد الرسمي ونموذج لبطاقة العاملة هذية. لكن بطاقة العاملة هذية كيفاش نجم تاخذها؟ منين نجم تتحصل عليها؟ شنو الامتيازات؟ عن طريق الحملة هذية باش نمشي تجربة نموذجية ولاية القيروان ولاية جندوبة مع السلطات المحلية غاديكا، نجربوا تجارب نموذجية تكون عملية بسيطة اللي من بعد نجم تطبق في الولايات الأخرى.
3: أفادت جمعية تونس للسلامة المرورية في بلاغ لها اليوم بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة تشير إلى تسجيل أكثر من 2000 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح. وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى بتسجيل 67 قتيلا، تليها ولاية تونس بتسجيل 64 قتيلا. جددت الحماية المدنية دعوة المصطفين إلى الانتباه عند السباحة وعدم المجازفة، خاصة مع تسجيل أكثر من 40 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ التونسية منذ الأول من جوان الماضي إلى حدود بداية أوت الجاري، أغلبها في شواطئ غير محروسة. أحلام الجسمي.
5: أكثر من 40 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ التونسية إلى حدود الأيام الأولى من شهر أوت الجاري، أغلبها بالشواطئ غير المحروسة، وفق ما يوضح العميد بالحماية المدنية مراد مطير.
6: وفيات نتيجة الغرق بالشواطئ أغلبها ناتجة عن المجازفة، توغل في البحر رغم صعوبة العوامل الجوية وسرعة الريح، والوفيات خاصة في المناطق الغير محروسة. عدة شواطئ ممنوع فيها السباحة، رغم ذلك الناس تعرض الرواح للخطر، خاصة في عدم وجود سباحين منقذين في الشواطئ هذه الممنوعة والغير محروسة. نصيحة المصطفين يتجهوا كان للشواطئ المحروسة.
5: ودعا العميد مراد مطير المصطفين إلى مزيد الانتباه وعدم المجازفة ومراقبة ومرافقة الأطفال عند السباحة، والتخلي عن استعمال أي وسيلة أو لعبة مطاطية خاصة مع الرياح.
6: كيف نصيحة المصطفين باش يحترموا الإشارات والعلامات وقت اللي تبدأ الراية حمراء، معناها الشاطئ ممنوع فيه السباحة وخطير، مش لازم نجازفوا. كيف لازم يحترموا توصيات وتعليمات السباحين. وهنا ننصحوا زاد الناس اللي تعرف تعوم، حتى اللي يعرف يعوم هو اللي يجازف. راهو البحر أقوى من قدرتهم هم على النجاة. الأطفال يلزمنا نراقبوهم على طول، لي شامبرير ولا تسكي مطاطي معنا فليك تتنفخوا غيرهم، تو كثرة المنتوجات هذه اللي تستعمل في البحر، ونمنعوا استعمالهم وقت اللي فما ريح ووقت اللي فما بحر يجبد الداخل، ما نسيبوهمش وحد، ما نغفلوش عليهم.
5: وأفاد العميد مراد مطير بتوفير أكثر من 160 مشرفا من الحماية المدنية على الشواطئ، إضافة إلى 2100 سباح منقذ.
6: الحماية المدنية موجودة على أكثر من 70 شاطئ محروس، سباحين منقذين اثنين العدد نتاعهم ارتفع بصفة باهية. صحيح نجموا نعملوا مخيرة، معنا أكثر من 2100 سباح منقذ على الشواطئ. عوائل الحماية المدنية رغم تشتت المجهودات نتاعها في الفصيل حول الطرقات من جهة وحارات مختلفة من جهة أخرى، عندنا أكثر من 160 مشرف من الحماية المدنية موجود كل يوم على الشاطئ يراقبوا في 300 نقطة حراس، بخلاف دوريات اللي مش قارة. لكن زاد المواطن يلزمه يساعدنا ويحمي روحه.
5: ومع مجهودات الحماية المدنية يبقى دور المواطن أساسيا في حماية نفسه والتوقي من أي مخاطرة بحياته.
3: تنطلق اليوم بالقيروان الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف لتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر، وتتضمن برمجة متنوعة بين عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله، إلى جانب المعارض التجارية وعرض دولي من تركيا. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير.
7: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذه مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي. إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
3: مع اقتراب المولد النبوي الشريف، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي أن أسعار مادة الزقوقو لم تشهد هذه السنة ارتفاعا مشطا، وهي تقريبا في حدود نفس أسعار السنة الفارطة، مضيفا أنه تم تسجيل نقص في الإنتاج نظرا لعدة عوامل من بينها حرائق الغابات.
8: السنة لازم نقول أنه أسعار مركز جوجل على مستوى التفصيل ما كانتش مشتة، تقريبا نفس سعر السنة الماضية بزيادة أو نقصان بعض الدنانير أنت والمكان، خاطر كما نعرف ولاية سيلانا هي المنتج الأول للمادة هذه، أما زاد شوي في ولاية باجة في ولاية جندوبة باش نقلوا المادة هذه لأماكن أخرى على غرار صفاقس أو نابل أو جابس أو غيرها، ثم مصاريف تنقل ومصاريف النقل هذيك شوي في السعر. الأسعار الموجودة تو في ولاية سيلانا ما بين 48 و 50 دينار، مازال أكثر من أسبوع الذكرى المولد النبوي الشريف، نجم الأسعار كما تزيد كما تنقص هذه خاضعة للعرض والطلب، علما أن صاب فيها نقص ماهوش نقص كبير على السنة الماضية نظرا للحراق اللي صارت في الصيف الماضي، لأنه في صيف 25 صارت برصة حراق هذه تأثر على موسم الجني في ديسمبر 25 وبعد جان في فيفري مارس أبريل 26 نظرا لعزوف بعض العمال اللي كانوا يستخلصوا المادة هذه نظرا للتغيرات المناخية، هذا الكل خلى الصابة أنقص من السنة الماضية، لكن نعملوا أنه الثمن يستقر في حدود 50 دينار.
3: تم مساء اليوم تسجيل تساقط كميات هامة من الأمطار إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الغربية للبلاد والتي من المنتظر أن تتواصل هذه الليلة في عدة جهات. تطورات الوضع الجوي هذه الليلة ويوم غد مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
9: سجلنا نزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط على الكميات إلى حدود هذه الساعة كان في حدود 39 بالفيجة من ولاية جندوبة، سجلنا أيضا كمية هامة في الوسلاتية من ولاية القيروان في حدود 40 ملم، وما زالت الأمطار تنزل الآن بكل من ولاية سليانة مرورا إلى زغوان، ومناطق الشمال باتت معنية أكثر بعد تنقل هذه السحب الرعدية إلى الشمال تونس الكبرى وكذلك جهة الوطن القبلي. من المرتقب أيضا وصول تقلبات جوية لتشمل جهة الساحل، كمية الأمطار بشكون ما بين 20 إلى 40 ملم بولايات باجة سليان الكاف زغوان القيروان سيدي بوزيد وصولا إلى الجنوب الشرقي ولاية صفاقس، وتصل محليا إلى حدود 60 ملم بجهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة علاوة على هبوب رياح قوية تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. التقلبات الجوية متواصلة في بداية الليل بعض مناطق الشمال معني بعض مناطق الوسط كذلك وصولا إلى بعض المناطق بين الجنوب الشرقي، بعد ذلك نسجل سحب عابرة. غدوة لنا عودة مع التقلبات الكلاسيكية في الفترة المسائية الجهات الغربية ثم تتجه نحو الجهات الشرقية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: تصعيد عسكري دام في لبنان يقوض هدنة هشة ويسفر عن استشهاد 11 لبنانيا وجرح العشرات في مجزرتين ارتكبهما طيران الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي أنصار ودير الزهراني مع استهداف مرتفع علي الطاهر والنبطية الفوق بسلسلة غارات في جنوب لبنان. في الأثناء أعلن جيش الاحتلال في بيان القضاء على قائد منطقة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة أنصار، فيما استهدفت عناصر الحزب قوات صهيونية متمركزة على الحدود ما أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين. غدت تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بهدي موجها حديثه لترامب أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. ارتفع عدد ضحايا زلزال ضرب اندونيسيا اليوم وبلغت قوته 7.7 درجة إلى 47 قتيلا، ما أدى لانهيار المباني في منطقة معرضة للزلازل القاتلة، وأشارت السلطات إلى إصابة عشرات السكان الآخرين محذرة من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل شبه مؤكد. نقطة الختام لهذه النشرة قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها. الاقتصاد الوطني يسجل نموا ب 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. اليوم انطلاق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان تخلف 11 شهيدا. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مساء نور، مساء الورد، مساء الفل والياسمين. موعد جديد من ويحلو المساء حتى الثامنة ليلا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، في موعد للذكريات، للحنين، للأغاني من الحفلات التونسية والسهرات في مهرجاناتنا الصيفية اللي ما زالت متواصلة، وأكيد برشا ناس يتابعوا في سهرات المهرجانات في تونس، إن كانت في قرطاج، في الحمامات، في سوسة، بنزارة القيروان، عديد المدن والولايات اللي فيها مهرجانات كبرى وسهرات كبرى أيضا. إن شاء الله تكونوا ممتعين بالصحة والعافية. ألف بشير تهندس تقنين هذا اللقاء، رامي المجولي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر. ربي يعطي خير والحمد لله. حسين هكا فما تغير في أحوال الطقس في الساعات القليلة الماضية، وحتى برشا جهات كنا نسمع في أخبار السادسة مساء في عديد الجهات ما زالت هناك أمطار في تونس، ووصلت حتى الأمطار للتونس الكبرى طبعا، وربي إن شاء الله يرحمنا، وإن شاء الله أيضا درجة الحرارة تتخفض شوية بإذن الله في الساعات القادمة إن شاء الله. للتواصل معنا على 71-844-404، رامي يستنى تليفوناتكم، تشاركوا معنا، تحكيوا حكاياتكم وذكرياتكم على المهرجانات الصيفية. أكيد قلنا أكثر مرة، كل واحد فينا كانت له فرصة باش سهر في سهرة من المهرجانات الصيفية، قاعدة حفلة في ذاكرته لسبب ما، مع الناس اللي مشى معهم، مع حد عزيز عليه من العائلة، قاعدتك السهرية ذيك في ذاكرته. وبرشا السهرات كانت كبيرة برشا في تونس، ولليوم زادت فما السهرات أيضا مميزة تخلي الناس تقبل إقبال كبير على المسارح الصيفية في كامل تراب الجمهورية. سمعنا حفل أمل ماهر عيون القلب اللي نعرفوها الأغناء بصوت نجاة الصغيرة. أمل ماهر من الأصوات الكبيرة اللي تؤدي بامتياز، نعرفوا الكلمات لعبد الرحمن الأبلودي والحن لمحمد الموجي، أغناء من أجمل ما تسمع بصوت أمل ماهر. مش نواصلوا مع أمل ماهر على شلاي ألفة، ونسمع أيضا الطربيات والأجواء، وإحنا ما زلنا في بداية اللقاء نمشيه هكا عن كريشاندو، يعني نكملوا برائعة كوكب الشرق للحن بليغ حمدي، ألف ليلة وليلة بصوت أمل ماهر، الساعة 8:27 على موجاتنا. رامي المجهولي، استنى تليفوناتكم على 71-844-404.

0: الله الله الله الله الله الله. السادسة مساء و40 دقيقة على موجاتنا قمة السلطنة والطرب مع أمال ماهر في رائعة ألف ليلة وليلة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. اللقاء توصل معكم مع التفاعل معنا على 71-844-404 وأكيد رامي استنى تليفوناتكم كل عادة وتشاركوا معنا. مرحبا بكم. تحكيوا حكاية سهرة قعدت في الذاكرة من خلال حفلات اللي نشوفوها في كامل تراب الجمهورية، وأكيد فما سهرات مميزة تقعد دائما عالقة في الأذان. نمشيوا لحومة السوق جربة ومعنا السيد إدريس اليونسي. مساء الخير.
1: اهلا وسهلا سي معز.
0: مرحبا بيك. مرحبا.
1: لابس عليك انت؟
0: الحمد لله، شرفتنا يا اخويا كالعاده.
1: يا اخويا الله يخليك. لابس عليك
0: والله. لابس لابس جربه
1: والله. الحمد لله يا رب
0: الحمد
1: لك الحمد.
0: الحمد لله. انت من المستمعين الاوفياء للاذاعه الوطنيه وايضا مواكب ومتابع جيد للانشطه الثقافيه والفنيه في تونس وحتى في جربه وحتى خارج جربه.
1: اي حتى خارج جربه. وهذاك علاش انا مش نرجعك وانا عمري 15 ولا 16 عام. اللي اول مهرجان دخلت له.
0: اي.
1: واول فنان تونسي دخلت له.
0: وفينو وقتاش؟
1: وفينو وقتاش؟
0: اي.
1: لا شهر نتذكره بالقدا بالضبط بالضبط تقريب نهار 15 جويلية عام 94.
0: 1994 ايوه.
1: وقتها الفنان هذا مازال في ضربة البداية نتاعو.
0: شكونه؟
1: تقريب المنظر بن عمار.
0: المنظر بن عمار. اي
1: في فرقة الجوهرة في سوسة.
0: في سوسة. اي هو ابن سوسة. اي منظر. اي
1: بحكي نعطيك الغناية نتاعه تقريبا هي اول غناية في حياتي الفنية الرجل هاك تقريبا. والتوى ما غابت الغناية نتاعه هذه برشا كذا. ياريتك تعديها لنا بعد شوية. كانت لقيتوها معنا. كانت لقيتوها.
0: اي تفضل.
1: اي الله عاد تونسية. الله عا تونسية. الموت عا تونسية. والقلب تفهم إصراره. هو النظر قبل الإشارة. هي رسالة راهي. والقلب
0: أكيد.
1: تفهم إصراره. والنظر قبل الإشارة. وش لزك هم يسألوا فيه راو. وش لزك على الأجنبية. قال لهم يا ناس غصبنا علي.
0: لكن بالنسبة لي هو التونسية دي ما تقعد يعني فوق الكل يعني أهم.
1: هي الأساس. هي الأساس.
0: أكيد.
1: وعندك واحد آخر هو هشام عباس.
0: هشام عباس. بس أنا بالنسبة للمنظر بن عمار في كانت سهرة.
1: كانت في سوسة.
0: سوسة يعني أنت انتقلت من جربة مشيت لجوهرة الساحل. هاي.
1: هاي. سوسة.
0: مهرجان سوسة.
1: هاي مهرجان سوسة.
0: ومن بعد هشام عباس.
1: خلينا في المنظر بن عمار.
0: تفضل.
1: عمار عندي معاه ذكريات كبيرة.
0: اي تفضل.
1: مازال ذكرى. انت تعرف لي انا قوي الذاكرة.
0: اي تبارك الله عليك. تبارك الله عليك.
1: باش نتسالوا. وها باش نجاوبك انا مسبقا.
0: أي.
1: الغناية ذاتها هو ذاته.
0: أي.
1: والغناية ذاتها في اول ظهور تلفزي في التلفزيون التونسي.
0: اي نعم.
1: في التلفزة الوطنية كانت في منوعة قسمة وينصيب.
0: مع حاتم بن عمارة. اي.
1: مع حاتم بن عمارة.
0: اي نعم.
1: ومن غادي تشرى.
0: اي.
1: هو حاتم بن عمارة كان عنده الفضل الكبير ياسر ومرغابي معناها بدا
0: مسيرته الفنية.
1: اي مسيرته الفنية مرغابي يعني مع حاتم بن عمارة.
0: باهي برشا.
1: هشام عباس في قرطاج.
0: هشام عباس في اي تاريخ؟
1: تقريبا جويلية 98
0: بعد 4 سنين من حفلة المنظر بن عمارة.
1: أي.
0: هشام أي. عباس وقت عمل زاد سوكسي متاع برشا اغاني هكا وحبوهم العباد واللي هو فنان مصري.
1: اللي تشرف بها ياسر هشام عباس هي طبعك غريب محيرني.
0: طبعك غريب محيرني.
1: طبعك غيري.
0: اي هي ظهالي عملها حميد الشاعري. ظهالي حميد الشاعري خاطر فيها اللون الليبي.
1: غريب محيرني. طبعك غيري. لا هشام عباس وعندي تاريخ انتهى.
0: قلت لك ظهالي حميد الشاعري لانه فيها الروح الليبيه يعني الاغنيه. اي
1: لا لا عندي الداد ميسونس هنا هو اول ما غناها هشام عباس سنه 1991.
0: 91 اي
1: هاي عندي لهنا هشام عباس.
0: لا فهمتنيش. قلتك الالحان ما قلتكش اللي غنى.
1: الالحان يمكن حميد الشاعري. اي
0: يعني فما روح تاع حميد الشاعري صحيح.
1: اي
0: باه. باه تو باش نخليو الحكايات هذيا. وعندنا زوج زملاء قدامي اسمها الفا بشير وسيرامي المجولي. كان يسمحوا بالطبيعه اعطيونا تواريخ ميلادهم. تواريخ ميلادهم ونعرفوا شنو النهار.
1: أي.
0: لانه انت عندك هالملكه هذه ما شاء الله عليك يعني
1: الحمد لله.
0: ألف 25 11 والعام 25 11 86
1: 25 11 يوم الثلاثاء
0: ألفت ولدت نهار يعني قالت لك ظهلي فجر الأربعاء زيد زيد ركز
1: إذا نهار الثلاثاء أعطتني التاريخ أنا جاوبت على 25 نوفمبر إذا كان فجر الأربعاء يصبح 26
0: 26 اللي هو ثلاثة يعني ثلاثة
1: لا نهار الثلاثاء 25 إذا كان هي فجر الأربعاء الأربعاء 26
0: اي الاربعاء 26 صحيت
1: لا 26 تولي
0: هاي صحيت 26 به سيرامي هاي قول لنا 11 5 87
1: 11 ماي 1987 يوم الاثنين وفي شهر رمضان
0: في رمضان ونهار الاثنين هاي هذه اسمك تسال الوالده يا رامي اخويا يعطيك الصحه ما شاء الله عليك
1: سي هيا عدي لي واحده منهم هشام عباس ولا منذر بن عمار
0: ان شاء الله نلقاو غنايه من الغنايات ان شاء الله سيد شرفنا سيدي تحيه ليك سيدي بارك الله فيك نمشيو للاخت منيا الو
2: الو
0: اهلا وسهلا مساء الخير
2: حوالك خويا
0: مرحبا بيك منين تكلم فينا يا منيا
2: من قمر
0: من
2: قمر
0: قمرت مرحبا بيك مرحبا ايوه ذكرياتكم مغرومة بالإذاعة أي مرحبا بيك تشرفنا
2: بالإذاعة ممكن وتمرات على المدعين
0: مرحبا بيك به مونيا شنية الحفلة اللي قعدت في ذاكرتك وحضرت لها
2: ذاكرتي هاني شاكر خويا ربي يرحمه
0: الله يرحمه هاني شاكر في أي عام شيت
2: في تسعينات في سوسة
0: في سوسة أوكي وقتها شنية الغناية اللي ناجحة هم الأغنية كل ناجحين هاني شاكر
2: كل ليلة مشيت
0: له مرتين يعني في سوسة وفين مرة أخرى؟
2: لا في سوسة يعني عام
0: جبتها أنت كنت مقيمة في سوسة؟
2: في سوسة وبعد عرفت في جمال
0: باهي باش باهي يعني مشيت مع العائلة مشيت وحدك ذكرنا شوي
2: مع بنت أختي وولد أختي ومع صاحبتي
0: يعني قدش عمرها الحكاية بعيدة شوية كمان
2: بعيدة في التسعينات يعني
0: تسعينات في التسعينات
2: 69
0: شو تسع مش 99
2: 1999
0: اي كم يعني 26 عام ما
2: شاء الله يا خويا شو
0: روعه روعه المهم يعني روعه اكيد هاني شاكر فنان كبير طبعا
2: روعه خويا راني نحبه من قبل اغاني يعجبني الله يرحمه
0: الله يرحمه به يعطيك صحة يا منيا شرفنا برشا كالعاده ومرحبا بكم الكل
2: أغنية من هاني شاكر أي أغنية
0: أي إن شاء الله إن شاء الله تعون بثول أغنية هاني شاكر من أغانيه من الحفلات طبعا بث اليوم فما حاجات يعني تعون نحاول نشوفوهم قبل هذا باش نسمعوا بها كراولي اللي كانت منذ يومين على مسرح قرطاج بمناسبة عيد المرأة وكانت سهرة مميزة وكالعادة اللي يميز أيضا بها كراولي أني تغني الريبرتوار متاحة اللي هو ما شاء الله كبير وتغني من التراث ولكن أيضا عندها أغاني حلوة برشا وشفت تفاعل الجمهور مع واش عجبه فيها وكل جو ذاك الكل على كل باش نسمعوا حتى للسبعة نبيها كراولي في هذا وهذه الوصلة الفنية من حفلة من حفلاتها في تونس

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. المجلس استعرض أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من السنة الحالية، ومن بينها المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة وستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة من بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية. البريد التونسي يعلن عن انطلاق صرف حوالات العائلة المعوزة عبر الموزعات الآلية بداية من عشية اليوم. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بتبرقة من ولاية جندوبة تسفر عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والبحارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية وتأمين القطيع وعدم الإبحار عند اشتداد الرياح ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية. في العالم، تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن الضفة الغربية والقدس. تصعيد عسكري دام في لبنان يقوض هدنة هشة ويسفر عن استشهاد 11 لبنانيا وجرح العشرات في مجزرتين ارتكبهما طيران الاحتلال في بلدتي أنصار ودير الزهراني مع استهداف مرتفع علي الطاهر والنبطية الفوق بسلسلة غارات. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

سيدي يا رسول الله، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.

0: الله الله الله الله سعيد حافظ، ونحن نستعد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله ربي أيام مباركة في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأنور كما يقال، هو شهر ربيع الأول طبعا ميلاد سيد الخلق رسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. لقاء نتواصل معكم السابعة مساء و24 دقيقة على موجاتنا طريق سلامة لسكل. إن شاء الله ناخذ الحذر متاعنا خاصة بعد غير الأحوال الجوية، إن شاء الله يا ربي طريق السلامة للجميع. فاتن حسني تهندس تقنيا هذا اللقاء، بعد ما كانت معنا ألفة بشير. عنا مكالمة تليفونية معنا السي مختار، مساء الخير.
1: مساء النور والخيرات.
0: مساء الورد يا سيدي، مرحبا بيك.
1: مساء الكل والياسمين.
0: منين تكلم فينا سي مختار؟
1: من برج السدرية.
0: برج السدرية، مرحبا بيك يا اخويا. ايوه، انتم عاد حداكم حداكم مهرجان بوقرنين انتم.
1: اي قريب.
0: سي مختار كاينو الصوت مش ظاهر برشا.
1: نسمع فيك.
0: اي اما احنا كمستمعين ما نسمع فيك بكدا. به انت ما عندك مشكل ريزو ولا بس يعني؟ به ايوه سي مختار، اي تفضل. اي حاول هكا تو سمعنا خير. اي تفضل. اي
1: هكا خير.
0: اي احسن برشا. اي ايوه قلت لك انتم جيران بوقرنين، لكن اكيد عندك حفله مشيت لها فين؟
1: والله انا معناها بس نحكي على حفله عبد الحليم وانا كثير مقبل
0: عبد الحليم. اي سمحني، حفلة عبد الحليم حافظ؟
1: عند في تبرقة.
0: في تبرقة. ايوه يعني
1: انا معناها من مواليد 57.
0: ما شاء الله.
1: اي عندنا واحد كمالها معناها ولاد هو المغرومين بعبد الحليم حافظ.
0: اي نعم.
1: شيلانا في ستوب.
0: في ستوب. يعني من تونس لتبرقة في ستوب.
1: في ستوب في شيلانا معناها
0: مغامرة. دي مغامرة.
1: مغامرة كثيرة. ولد عبد الحليم.
0: اي صحيح العندليب. هذيك هي السهرة اللي بس فيها الجبة والا لا؟
1: جبة والمسمومة والويل الويل.
0: اي للويل الويل. حلو ياسر. اي نعم.
1: على حسب عبد الحليم قراني علاش مغروم بيه؟ قراني محمد الصالحي.
0: اي الله يرحمه. اي. كان ضيفي في التلفزة في برنامج عمري للفن. وهو مقيم كان خارج تونس، يعني هو في فرنسا ظهر لي والسعوديه حاجه هكا.
1: محمد الطالب قراني في الابتدائي بن عروس.
0: اي اي سيدي بن عروس. اي
1: غرمنا وقت غرمنا ويحب
0: هذيك جاني جواب وجا جا جا جاني جواب. اي حسره
1: بعد اللي يقول انساني خسر الغالي.
0: الله يرحمه. وعنده
1: يهنيك الله. لا يغيرنا فيك.
0: فنان فنان
1: فيك غيار ولا يقطع زومك
0: مستار. يعني هو المرحوم سي محمد طالبي فناننا الكبير هو اللي غرمكم بالموسيقى والفن وذاك علاش. وفي ناس سيدي بن عروس
1: غرمنا راجل طيب برشا.
0: اي الله يرحمه. اي سي مصطفى. ايوه الله يرحمهم الكل.
1: كي نخرج سي معز.
0: اي نعم.
1: نخرج من المكتب ناس بن عروس نخرجوا من تالي على الرشيدية.
0: هو كنهج هذاك محليه نهج سيد بن عروس محليه محليه.
1: اي نهج
0: غير. اي هو يخرجك يعني على نهج الدريبه، من بعد تخرج من غادي تلقى روحك في نهج الدريبه. اي
1: الدريبه نخرج على دار الجلد.
0: دار الجلد. اي اي
1: كنا نحييو العلم مع الزعيم بورقيبه الله يرحمه.
0: يا حسره.
1: انا تو نفكر مرات صحباتي فكرت الراجل مسكيك يجي الوزاره الاولى يجي يفكر كرياسيون تاع العشره. كنا ندخلوا من 8 ل 10 ولا 6 من 10 ل 12.
0: اي نعم.
1: والعشيه ماضي ساعه ما 3 وما 3 ل 5 في جينيراسيون.
0: اي.
1: يفكر كرياسيون تاع 4 ساعه درجين في العشره. يا جماعه الصدقيه ودار الجلد والسيد عجوله الناس اللي بنعرفوا خمسه مكاتب استشفائيه نمشيو معنا باش نحيوا معاها العلم في الجنينه.
0: واضح. اي صحيح.
1: ينحي في الكوانجوات ويبيع لنا نحن نصيروا.
0: ايوه اي ذكريات الطفوله ذكريات كما قلت مهمه برشا. به يعني الحفل نتاع العندليب مشيت انت وشكون وقتها؟
1: انا صاحبي ولد خوي.
0: اي وفي المرويح اش عملتوا يعني انتم مشيتوا في ستوب في المرويح كيف كيف ستوب زاده؟
1: في المرويح المرواح روحوا في المرواح روحنا خير خاطر عرفنا ناس غادي يلقاونا
0: قالوا لكم هي مروحين لتونس روحوا مراضي
1: روحين معاهم وغنيوا
0: في عبد الحليم الويل الويل يا يما ما احلاها الاغنيه هذيك
1: كلمه ولا الحق عبد الحليم فكر الناس يعني انا مرات نقول لهم اللي ما يتمتعش مع اذواق هي
0: اي نعم
1: اما اللي ما يسمعش عبد الحليم ويسوق الفن نتاعو ما يعرفش الموسيقى
0: هو الحاجه سي مختار ونختموا معاك يعني بالنسبه للفنانين انك تسمعوا في شريط ولا تسمعوا في تسجيل في الاذاعه فيها احساس خاص لكن كي تكون انت في اللايف يعني قدامه وهو يغني حكايه اخرى يعني فيها احساس جميل برشا
1: توريت لحني
0: اي صحيح

نقولوا احنا رضا مهبول بالعندليب مهبول، يعني افهم انت يمشي لمصر ويمشي البيت على العندليب وقت عليا اخت العندليب ويمشي يصور فين كان يقعد في القاعة الجلوس وغرفة النوم بتاعه، كل التفاصيل بتاع بيت العندليب وقبر العندليب، يعني ما شاء الله عليه كان حريص دائما يكون حاضر ويعرف كل التفاصيل عن حياة الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ. شكرا لك سي مختار، شرفتنا برشا، يعطيك صحة. ايضا عندنا مطرب كبير احنا اسمه الهادي الجويني، ايضا خلى تاريخ كبير وخلى ريبرتوار مهم جدا في كارتاج، غنى غنايات حلوه برشا، تحت الياسمينه في الليل وليمون اللي غاروا منوي، ونواصلوا اللقاء في ويحلو المساء.

الراحلة منيرة حمدي في هذا الكوكتيل الخليجي، واللقاء تواصل في أحلى المساء. فاتن حسني ورامي المجولي ومعز غربي يقول لكم سهرة طيبة، وأكيد باش تواصلوا بقية سهرات الإذاعة الوطنية من خلال مواعيد المباشرة طبعا، وأيضا برامج المسجلة، وأيضا نقل الحفلات الحية من المهرجانات والسهرات الفنية الكبرى. غدا نتقابلوا بإذن الله بعد نشرة المساء في حدود 6:45 في ويحلو المساء في موعد جديد إن شاء الله معكم غدا إن شاء الله. ونختم بنغم رايع أيضا من ألحان الموسيقى الكبير محمد عبد الوهاب، غناء ياسمين الخيام، ابعد عني عيونك أنا مش حمل هواك، في هذا المقطع اللي وصلنا حتى موعد أخبار الثامنة.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. المجلس استعرض أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وأعلن عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة خلال الأيام المقبلة. البريد التونسي يعلن عن انطلاق صرف حوالات العائلة المعوزة عبر الموزعات الآلية بداية من عشية اليوم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والبحارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية وتأمين القطيع وعدم الإبحار عند اشتداد الرياح ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية. في العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إن السلطة اللبنانية تصوب على المقاومة بدل التصويب على العدو وعدم التزامه بالاتفاقيات، وذلك عقب ارتكاب الاحتلال مجزرتين اليوم أسفرت عن استشهاد 11 لبنانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح أوروبا وسط موجة حر وإجلاء آلاف السكان من المناطق المهددة بالنيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي، الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم معكم وين ما كنتم
3: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
4: السلام عليكم. اليوم بعد الجولة التي قمنا بها عبر مقامات الموسيقى العربية، نحط الرحال في مقام من أبرز المقامات في البلاد العربية وضمن الحضارة الإسلامية عامة، ألا وهو مقام الصبا

هذا المقام ومن الفصيلة التي ترتكز على الدرجة الثانية أو درجة الدوكاه، ناخذ الثلاثة درجات من مقام البياتي اللي تعرفنا عليه سابقا، وعلى الدرجة الثالثة نركز مقام اللي تعرفنا عليه هو مقام الحجاز درجة الجهركة أو هو الدرجة الرابعة. ظهر الصبا في لون آخر لأن غيرنا له مقام ارتكازه، وننتقل بعده إلى في الدرجة السابعة من المقام، هي درجة الدو جواب أو الكردان، نعمل حجاز ثانية ونرجع بالحجاز الأول اللي على الدرجة الرابعة شهاركة، ونعمل الحركة متاع البياتي من هذا جميعه، تتكون أو يتكون سلم مقام الصبا. قال لي أحد من الأبناء الصغار يتعلم في الموسيقى عندي، عندما سمع هذا المقام قال لي هذا مقام يسخف، وفعلا هو مقام مؤثر جدا، ويستعمل الأطفال الصغار باش يهدي لهم أعصابهم ويعينهم على النوم الهاني، وفي الحفلات يقع تحاشي هذا المقام في البداية وفي وسط الحفلات، إذا باش يستعمل لا يستعمل إلا في الختام في الأخير، لأنه يخلف تأثير ويكون شبه انهيار محبب في أعصاب الإنسان، وكل ما يأتي بعده يصبح غير مقبول. ولذا من الغلط أن نستعمل هذا المقام في وقت العمل أثناء العمل، لأنه يهدي الأعصاب ويحد من طاقة العمل الإنساني. الإنسان لا يستعمل هذا المقام إلا عندما يكون في هدوء تام ويريد أن التمتع الاستمتاع بالموسيقى. المعزوفات في هذا المقام قليلة جدا، ما عندناش كثير معزوفات، حتى ولكن بالنسبة لتركيا مستعمل من أشهر المعزوفات اللي موجودة في هذا المقام هي بشرف مولوي. بشرف مولوي إن شاء الله فرصة أخرى نوجده من عند في المخبئات عندي ونسمحه لكم، ويستعملوه في المولوية عند الذكر عندهم.

هذا الخانة الأولى والتسليم من السماع. إن شاء الله تكون فرصة أخرى وأنا استمع إلى، أنا سجلت في التلفزة لكن إن شاء الله يسجلوه مع فرقة الإذاعة في للإذاعة. الآن نسمعكم بطبيعة الحال، نبدأ بالبرامج الكلاسيكية من أحسن ما لحن في الصباح، وصلات من الموشحات. نسمع إلى فرقة أو مجموعة الإذاعة بقيادة الأستاذ المرحوم فهمي عوض في مجموعة من الموشحات تبرز فيها المطربة شفيئة صفية: غضي جفونك، أقبل الصبح، عيد أكبر يوم تزورني. هذا موشح نحكي لكم الطريقة اللي كانوا يتغنوا بها في تونس. سبحان ربي كم ملك. نستمع إلى الموشحات.

السبانقة في الغالب في الغناء التقليدي الشرقي، وبالنسبة للفنون الشعبية أو الأغاني الشعبية تكاد تنفرد به الجماهيرية الليبية الشقيقة.

نلقاو كثير من الأغاني الشعبية في هذا النمط، ولا يا غنية مشهورة كثير وشهرت في تونس. بالنسبة للغناء التقليدي التونسي في المألوف ما عندناش الصبا، إنما عندنا لحسين صبا، ويظهر لي هذا جديد استعملوه بعض التونسيين، استعملوه في الإنشاد.

إنما ما يكثرش من الدرجة الدرجة الرابعة المخفوضة الصل بمول، ما يستعملوها شوية دوب اللي يمسوها، ولكن يهربوا يرجعوا بها طبيعية. هذا بالنسبة للإنشاد. أما بالنسبة للتلحين فلا وجود للدرجة الرابعة المخفوضة، وإنما يقول القائل شنو وصلتهم بالصباه، باش يقولوا حسين صباه هو يركز على الدرجة الثالثة مثل ما يركز الصباه على الدرجة الثالثة، يقول يعمل

وعندنا أغنية شعبية اللي نفتحوا بها الأفراح تركز على الدرجة الثالثة، ولكن تقعد غادي، هي الأغاني القليلة اللي تستعمل حسين صبا ولكن تقف على الدرجة الثالثة.

قالوا التوانسه فيه العازف العود كله عدى اللي في تقعيد العود. علاش؟ لان في تونس عندنا جانب من الرطوبه تخلي الاوتار يطيحوا كيف البيت الثاني.

50 صباء، وفيه يظهر لي القطاع اللي موجودة فيه هي أغلبها قطاع حديثة مع بداية هذا القرن، وشيخ أحمد الوافي له دور كبير في هذا المجال، خذا موشح من الموشحات الشرقية من سفينة الملك للشهاب، يا أسمر يا سكر، ونحن على الحسين صباح. آه آه آه معزوفات قليلة في الصبا، باش نرجع إلى معزوفة كنت لحنتها في الخمسينات ولفتها في الخمسينات وأعطيتها عنوان ليلة خريف، وسجلت في الإذاعة في تلكم الفترة يوم 5 مايو 58. نستمع إليها.

الوقت ما كفناش باش نكملوا القطعة بأكملها، لكن أنا بيدي اكتشفتها القطعة اللي يعني عندي مدة ما سمعتهاش. نختم بهذه القطعة ونطمئن عليكم في هذه الليلة إن شاء الله نوم هانئ مع الصبا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. متابعة وتقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي واستعراض أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من السنة الحالية. محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران يازنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. وتم خلال المجلس الإعلان عن تطبيقة الهاتف الجوال، الخدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة والتي ستمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية وفق نص البلاغة. البنك المركزي التونسي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. تسجيل وتساقط كميات هامة من الأمطار إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الغربية للبلاد والتي من المنتظر أن تتواصل هذه الليلة في عدة جهات. تطورات الوضع الجوي هذه الليلة ويوم غد مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالية.
2: سجلنا نزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وما زالت الأمطار تنزل بكل من ولاية سليانة مرورا إلى زغوان، ومناطق الشمال باتت معنية أكثر بعد تنقل هذه السحب الرعدية إلى الشمال تونس الكبرى وكذلك جهة الوطن القبلي. من المرتقب أيضا وصول تقلبات جوية لتشمل جهة الساحل. كمية الأمطار بشكون ما بين 20 إلى 40 مليمتر بولايات باجة سليانة الكاف زغوان القيروان سيدي بوزيد وصولا الى الجنوب الشرقي ولايه صفاقس، وتصل محليا الى حدود 60 مليمتر بجهه الساحل مع تساقط البرد باماكن محدوده، علاوه على هبوب رياح قويه تتجاوز 80 كيلومتر في الساعه. التقلبات الجويه متواصله في بدايه الليل بعض مناطق الشمال معنيه، بعض مناطق الوسط كذلك وصولا الى بعض المناطق بين الجنوب الشرقي، بعد ذلك نسجل سحب عابره. غدوه لنا عوده مع التقلبات الكلاسيكيه يعني في الفتره المسائيه الجهات الغربيه ثم تتجه نحو الجهات الشرقية.
1: وفي بقية أخبار العالم، مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين جراء غارة إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان. وإسرائيل تعلن اغتيال قائد كتيبة في وحدات رضوان التابعة لحزب الله. تعليق العمليات التجارية والبحرية في ميناء المخ اليمني عقب استهدافه بأكثر من 25 صاروخ ومسيرة من قبل الحوثيين. شهيد وإصابات في غزة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط استمرار الخروقات لاتفاقية وقف إطلاق النار. وواشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية والعسكرية بمضيق هرمز وسط تقارير عن إقلاع مقاتلة أمريكية من حاملة طائرات بوش لمراقبة المنطقة. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مساء النور، مساء الخير مستمعينا، مرحبا بكم في سهرية جديدة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم السبت 15 أوت 2026، مرحبا بكم الكل. توا 9:04، احنا ان شاء الله نعديو مع بعضنا في ليالي تونس 3 ساعات بشكون عامرة بالموسيقى بالفن بالثقافة وبأجواء المهرجانات الصيفية اللي تعطي اكيد لصيف تونس نكته الخاصة. الليلة باش نعملوا دورة مع اهم المهرجانات في الجهات، لكن الاهم من هذا هو نقل مباشر الحفل الفنانة اللبنانية إليسا لليلة في مهرجان قرطاج الدولي، باش تطلع بعد غياب 17 سنة ترجع الركح مهرجان قرطاج وجمهور كبير، أعداد كبيرة من الجماهير اللي من العشية يستنيو بفارغ الصبر. ليلة باش يكون عنا نقل مباشر كالعادة السهرية باش يكون بداية من العشرة متاع الليل، هيت نعطيكم فكرة على أهم الفقرات باش يكون حاضرة معنا في ليالي تونس في ساعتنا الأولى. باش نحكي وشوي على الأيام الصيفية بغار الدماء مع سيدة سهام عريدي مدير المهرجان، المهرجان في دورته الأولى، باش نعطيكم فكرة على البرمجة المخصصين خاصة وأنه ينطلق غدوة المهرجان هذا. باش يكون عنا فقرة أهلا وسهلا اليوم بورتري خاص بالفنانة إليسا، باش نتعرفوا هكا على مسيرتها، على أهم المحطات في حياتها الفنية وصولا إلى حفلها الليلة في قرطاج. باش يكون عندنا بعض الكواليس، نرجع على الفنانين اللي كانوا في السهرات اللي فاتت، منهم الفنانة نور شيبة في اختتام مهرجان بوغارين الدولي في دورته 44. قبل انطلاق حفل إليسا اكيد باش يكون معنا زميلتنا صابرة الهميسي مباشرة على عين المكان، باش تعطينا قبل دقائق من انطلاق الحفل اخر الاستعدادات وشنو الاجواء غادي. خليكم معنا، نقولكم تابعونا، برشا موسيقى ليلة مزيانة تسمعوها. وعشيق إليسا نتصور اليوم حلو الراديو على بكري، اللي ما نجمش يمشي الكارتاج الليلة باش تسهروا معنا، خليكم معنا 3 ساعات من توا حتى النص الليل. مرحبا بالفريق اللي معايا فاتن حسني في الجانب التقني، ومعنا زميلنا نادر الكميدي اللي هو موجود على عين المكان باش التقني اللي معنا اللي موجود في مهرجان قرطاج، وباش ننقل لنا الحفلة لحظة بلحظة. انتوا مستمعين تنجموا تواصلوا معنا على 71 800 44 404، وتنجموا كيف تتابعونا على الباج متاعنا، وإلا حلوا الراديو وتابعونا واسمعونا. معكم مولين ميجي مقدم ميكروفون الليلة في تعويض زميلتي ملاك يزيد. خليكم معنا، نمشي مع أول نغم وراجعين.

0: مرحبا بالناس كل مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا وين ما يصلكم صوتنا. مطرة الخير اليوم حمد لله على الغيث النافع، فرحنا برشا بالمطر يذولي في مختلف جهات البلاد، حمد لله يا ربي. الليلة زادة نعرفوا سهرية الصيف، حتى كان مطر نمشي ونتحركوا نخرجوا نتفرهدوا، فرصتنا في الصيف في الكونجي في العطلة. علاش ليه اليوم مهرجان قرطاج يحتضن سهرة مهمة برشا العشاق الرومانسية، باش تلقاو حفل الفنانة اللبنانية إليسا، باش يكون عندنا نقل مباشر للحفل اللي ينطلق مع الساعة 10 ليلا. نقبل هذايا زاد في الجهات فما برشا مهرجانات ومنهم مهرجان الأيام الصيفية بغار الديمي اللي باش نتحدثوا عليه توا، أثناء الدورة الأولى. ونعرفوا مدينة غار الديمي مدينة تجمع بين جمال الطبيعة والثراء الذاكرة والتاريخ، الأجواء الصيفية والثقافية أكيد متواصلة غادي وغنية بالمهرجانات الشيرة، وكل عام فما أنشطة ثقافية تصير. حبينا نحكيو على المهرجان احنا وكل الفكرة كيفاش بديت وشنو أهم العروض والأهداف متاعه، مع السيدة سهام عريضي اللي هي مديرة المهرجان اللي معنا توا بالهاتف. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك،
0: مساء النور،
1: شكرا على المتابعة.
0: مرحبا بك مدام سهام معنا. معك انت نحب في البداية نعرف أكثر مهرجان الأيام الصيفية بغار الديمي، شنو الأيام الثقافية الصيفية اللي تستنى في أهالي غار الديمي وزاد المناطق المجاورة ليها، نتصور يجيو بالطبيعة باش يحضروا. لو كان تعطينا فكرة على المهرجان هذي شنو باش نلقاو فيه، من وقتاش يبدا حتى الوقتاش يوفى؟
1: تنتظم الأيام الثقافية الصيفية بغار الديمي في دورتها الأولى، وذلك بدعم وزارة الشؤون الثقافية ومندوبية الجهوية بجندوب الشؤون الثقافية. تنطلق من تمتد من 16 إلى 19 أوت 2026 باش تكون بفضاء معهد غار الديمي، باش تكون إن شاء الله عروض متنوعة تجمع بين المسرح والموسيقى والتنشيط للأطفال. باش يكون الافتتاح غدا إن شاء الله 16 أوت مع الفنان عفيفة العويني، يليه عرض مسرحية للفنان لطفي بندقة يصير على النساء، ثم عرض مسرحي للأطفال مساء يوم 18 أوت مع شركة حلم للإنتاج بعنوان بينوكيو وأصحابه. ثم في السهرة باش يكون عرض الأردة تعود للأستاذ عبد الكريم الباستي، والاختتام باش يكون 19 أوت يجمع بين التنشيط والموسيقى من خلال إنتاجات أولاد الجهة.
0: أي مدام سهام، كيفاش تم اختيار العروض والفنانين المشاركين؟ هل حاولتوا تسألوا معناها المجتمع المدني الأهالي غادي شنو يحبوا، ولا باش تلبيوا الأذواق الكل، ولا كيفاش صار الاختيار بالضبط؟
1: بالطبيعة صار جلسات مسبقة، هي حاولنا نلبوا الأذواق كله وناخذوا بالمقترحات الكل، وبما هو متوفر بالطبيعة عندنا نحن في قائمة العروض الموجودة حبينا نلبوا كل الأذواق.
0: باش يكون فما أنشطة موازية للعروض والسهرات ولا لي؟
1: لا، جست عروض تنشيطية وعروض موسيقية ومسرح كذا وماش عرفت آخر.
0: أي وين بش يصير بالضبط الفضاء؟
1: بش يصير في ساحة معهد غار الديمي.
0: أي وطاقة الاستيعاب قديش تقريبا توصل؟
1: ما بين 500 و600 مش برشا.
0: أي مش برشا. مثالش والمواهب الصاعدة وأبناء الجئة يعطيكم الصحة، معناها خممتوا فيهم باش يكون عندهم عرض خاص زيدة؟
1: أي بالطبيعة يتم تشريكهم وفرصة باش يبرزوا إبداعاتهم ونشجعوهم على الإنتاج في آن واحد.
0: شنو تنتظروا من الجمهور من الإقبال الجماهير؟ الناس تستنى غادي ما تعطش، ما فماش خاطر برشا مهرجانات في الجهة في الصيف في العطلة.
1: إن شاء الله تنال إعجابهم البرمجة مبدئيا، في انتظار دورة قادمة تكون ما أحسن عروض، ما أحسن عروض ما أكبر، وهكا وشاوي دعوة مفتوحة للجميع لمواكبة هذه التظاهر وفعاليات هذه الأنشطة الثقافية.
0: مش تكون مجانية ولا بأسعار رمزية؟
1: الأغلبية العروض كلها مجانية ما عدا عرض المسرحي للفنان لطفي بنطة بسعر رمزي، معناها 5 دنانير.
0: أي معناها العائلة تنجم تحضر وتنجم
1: نجم تحضر.
0: مدام سهام، كلمة الأخرى تحب توجهها لأهالي غار الديمي وللجمهور اللي بشي يتابع فعاليات الأيام الصيفية، شنو تقولهم؟
1: هي دعوة أو الحاجة دعوة مفتوحة للجميع لمواكبة هذه السهرات الليلية والأنشطة زادة المسائية المخصصة للأطفال، وفي نفس الوقت نشكر البلدية الجهة والمعتمدية على معناها على الدعم والمساندة وكل الأطراف اللي تسعى إلى إنجاح هذه التظاهرة ونشكرهم على المساندة.
0: أي. وعندكم رؤية باش يتحول مهرجان أيام الصيفية لموعد قار ومهم كل عام عليها إن شاء الله هم برمجين شو ولي موجود المهرجان هذا؟
1: بالطبيعة إن شاء الله يكون قار ودورات قادمة كما قلنا إن شاء الله عروض مخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا لك مدام سهام عريضي مديرة مهرجان أيام الصيفية بغار ديمي، شكرا لك على مداخلتك معنا وعلى كل التفاصيل اللي قدمتها حول التظاهرة ذي وبرمجتها. نتمنى المهرجان تكون دورة ناجحة، نتمنى الغار ديمي زادة سيف مليان حياة وثقافة وفن. احنا مستمعينا مازلنا معكم في ليالي تونس، الموعد معكم يتواصل حتى نص الليل لتوى 9:29، مازلنا مواصلين مع موزيكا في انتظار انطلاق الحفل الفنانة إليسا لليوم باش تطلع بعد 17 سنة ترجع لركح مسرح قرطاج الأثري، حفلة استثنائية. نمشي مع مقطع نسمع آدم اللي كان حاضر في برشا مهرجانات سنة ومنهم زيدا في بنزرت موجود في سوسة، غنى في برشا مهرجانات ومشي له برشا ناس. زيدا شنو رأيكم نسمع مقطع من حفل آدم اللي كان في قرطاج 2025؟
2: يوني ونسي قصد الوجع والآه والآه ليش بكي.

0: شكرا يا حبيبي، اسم الله عليكم.
1: كنا سمعنا مقطع من حفل إيدم اللي كان في مهرجان قرطاج السنة الفارتة 2025، وإيدم السنة كما قلت كان موجود في تونس في 4 حفلات تقريبا، منها مهرجان الحمامات الدولي، وفي مهرجان بنزرت، وفي مهرجان سوسة زيدة، وتقريبا مهرجان صفاقس مش مثبتة به في المعلومة هذه. خلص الدماع من أشهر الغنيات اللي يحبوهم الناس واللي تعرف بهم أكثر، وصل إيدم أكثر الجمهور العربي مش الجمهور التونسي. أكهو حبيتوا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع اللي اخترناه لكم احنا الليلة من حفل آدم اللي كان العام اللي فات في مهرجان قرطاج. واحنا توا مباشرة شنو رايكم باش نمشيوا مباشرة المسرح الأثري بقرطاج، وين الأجواء بديت الحركية الليل. الجمهور قاعد يستعد باش يعيش سهرة استثنائية مع النجمة اللبنانية إليسا في إطار دورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي. دقائق قليلة تفصلنا على انطلاق الحفل، والانتظار كبير خاصة انه إليسا عندها جمهور واسع في تونس، واغانيها حاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور التونسي. باش نعيشوا معاكم الاجواء على عين المكان ونقربوا اكثر بتفاصيل السهرة والاستعدادات لتقبل صعود إليسا على الركح. معنا مباشرة من المسرح الاثري بقرطاج زميلتنا صابرة الهميسي. طولت عليك صابرة، اهلا وسهلا بك، مساء النور. صابرة الصوت ما هوش واضح بالبي، ما نعرفش البلاصة اللي انت فيها ولا شو.
2: على خاطر انا موجودة في قلب المسرح، معناها ما نجمش نعبي صوتي اكثر، حتى تسمع فيا باهي.
1: نحاولوا هكا باهي باهي صابر. شنو الاجواء غادي؟
2: جمهور كبير ياسر حاضر الحفل الجديد اليوم، عدد كثير جدا من برا اكثر من الداخل يستنوه باش يدخلوا ويشدوا ضيوفهم. جمهور كبير ياسر متوحش ياسر، عندها سنوات ما جاتش في الشاشات. نذكروا اللي إليسا معناها

0: موجودين اليوم بقى بيت غفيرة. حتى نشوفوا نتبع الشهرية معاكم هنا ونشوفوا وين باش نوصلوا بالضبط بالغنية، نتبع الكونسور ولا يتبدل.
1: اي نجم يتبدل، كل اغانيها مزيانه وحلوه والناس تحبها هي حتى كانت تبدل في اغنيه.
0: هي معروفه معناها تفاعلات كل ياسر مع الجمهور.
1: اي يعطيك الصحه صابره، انا مش باش ناخذ برشا من وقتك الحقيقه، خاطر نعرف برشا اجواء غادي ديجا الصوت ماهوش واصل لنا بالباهي كيما نعرف، وما على الاقل وصلت لنا الاجواء، جمهور كبير، ناس جيت على بكري رغم اللي فما بعض الامطار هكا اي ناس، ورغم حراره الطقس في النهار. اي يعطيك صحة صابر، احنا ما زلنا بالطبيعه باش نرجعوا ننقلوا الحفل من بعد، وما زلت في متابعه معاك صابر. شكرا ليك على المداخله ذي، يعطيك الصحه. نخليوك توا، وبعد باش تكون الاجواء بدايه من العشره مبدئيا، العشره نتاع الليل تنطلق هي السهره. حبيت نقول لكم اللي احنا الليل عنا نقل مباشر لحفل الفنانه اللبنانيه اليسا اللي باش تكون حاضره سنه بعد 17 سنه على ركح مسرح قرطاج الاثري في دورته في مهرجان قرطاج في دورته 60. مستمعينا انتم خليكم معنا، تابعونا، نوصلوا توا مع الاغاني فاتنا، نوصل مع الموسيقى. مجد الرومي زاده باش تكون حاضره في اختتام مهرجان قرطاج دولي نهار 19 اوت. شنو رايكم نسمعوها في اغنيه عينك ليالي صيفيه؟

0: توا 39 دقيقة على موجود الإذاعة الوطنية التونسية. مساء النور ومساء الخير الناس خلط علينا توا في الاستماع، مرحبا بكم تابعوا فينا في منوعة ليالي تونس، المنوعة اليومية اللي تابعوا فيها من 9 متاع الليل حتى النص الليل. مرحبا بكم الكل. الليلة بنحكي أكثر على حفل إليسا في مهرجان قرطاج الدولي، ونعرفوها اللي هي من أبرز الأصوات في الأغنية العربية ومن الفنانات اللي نجحوا ويخليوا صوتهم وأغانيهم حاضرين في ذاكرة الجمهور لسنوات، هي الفنانة اللبنانية إليسا. قبل ما تلتقي ليلى جمهورها على ركح قرطاج، حبينا نرجع في ملمح حضرته لكم لأهم محطات مسيرتها الفنية وأبرز أعمالها ونجاحاتها. هات نسمعوا البورتري هذا.
1: أهلا وسهلا.
2: كي نقولوا الأغنية الرومانسية العربية أول اسم يتبادر للأذهان هو إليسا، الفنانة اللبنانية اللي نجحت على امتداد أكثر من 4 قرن، إنها تكون من أكثر الأصوات النسائية نجاحاً في الوطن العربي، حتى تسميوها بملكة الإحساس. اسمها الحقيقي اليسار زكريا خوري، مولودة في أكتوبر 1973 بمنطقة دير الأحمر في لبنان. ومن صغرها كانت إليسا عاشقة للموسيقى وموهبتها ظهرت على بكري، لكن البداية الحقيقية كانت عام 92 وقت شاركت في برنامج استوديو الفن، هو البرنامج اللي خرج برشا نجوم في العالم العربي. المشاركة هذه كانت أول خطوة نحو الاحتراف، أما الشهرة الكبيرة جاءت بعد سنوات من العمل والاجتهاد. وسنة 1999 أصدرت إليسا أول ألبوم في مسيرتها عنوانه بدي دوب، وحقق نجاح كبير خاصة الأغنية اللي تحمل نفس الاسم. وبعدها بعام أصدرت ألبوم آخر عنوانه وأخرتها معاك، وفيه ديو شهير بتغيب بتروح مع راغب علامة، واللي زاد رسخ اسمها في الساحة الفنية العربية. في عام 2002 كانت نقطة التحول الحقيقية مع ألبوم عايشالك اللي يعتبر من أنجح الألبومات في تاريخها، ومنه خرجت أغاني مازال الجمهور يرددها لليوم كما عايشالك وأجمل إحساس. ومن وقتها ولت ألبومات إليسا من أكثر الألبومات مبيعا واستماعا في العالم العربي. وفي 2004 أطلقت ألبوم أحلى دنيا، وبعد واصلت النجاح مع ألبوم بستناك اللي كان 2006، وبعده ألبوم أيامي بيك اللي كان في 2007، ومن بعد ألبوم عنوانه صاحبة رأي اللي كان 2020. آخر ألبوم عندها كان سنة 2024 اللي أكد إنها مازالت محافظة على مكانتها الفنية. خلال مسيرتها قدمت عشرات الأغاني اللي تحولت إلى كلاسيكيات في الأغنية العربية، من بينها كرمالك، لو تعرفوه، بتمون، وحققت نجاح كبير زيادة في الديو من أول دقيقة اللي صار مع سعد المجرد اللي تجاوز مئات الملايين من المشاهدات. إليسا تعاونت مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم مروان خوري، وليد سعد، محمد رحيم، زياد برجي، نادر عبد الله، أمير تميعة وغيرهم، وديما كانت تختار أعمال تمس مشاعر الجمهور وتعبر على قصص الحب والفراق والأمل. وعلى مستوى الجوائز كانت إليسا أول فنانة عربية تتحصل على جائزة World Music Awards كأفضل فنانة مبيعا في الشرق الأوسط، وفازت بها أكثر من مرة إلى جانب عشرات الجوائز والتكريمات من مهرجانات وهيئات عربية ودولية، وهذا ما أكد مكانتها كواحدة من أهم نجمات الأغنية العربية. أما في تونس ديما كان يجمعها جمهور وفي يعشق أغانيها، وكل حفلات على ركح مهرجان قرطاج الدولي كانت تلقى إقبال كبير. وفي 15 أوت 2026 ترجع إليسا من جديد في الدورة 60 المهرجان في سهرة ينتظرها عشاق الأغنية الرومانسية باش يسمعوا أشهر أعمالها ويعيشوا معها ليلة من الإحساس والطرب. إليسا فنانة اختارت الإحساس طريق، وقدمت على امتداد أكثر من 25 سنة أغاني بقات راسخة في ذاكرة الجمهور العربي، وما زالت اليوم تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم الأصوات النسائية في العالم العربي.

من اول دقيقه سمعنا ديو هذه من اكثر الديوات الناجحه بالنسبه للفنانه اليسا طوال 10 غدرج على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه. قاعدين نتابعوا في منوعه ليالي تونس اللي مازلنا متواصلين معكم حتى نص الليل. مرحبا بكم الناس كل مره اخرى. وقبل ما نعيش معكم اجواء سهره الليله من المسرح الاثري بقرطاج باش نرجع شويه للحظات الاولى لوصول نجمه السهره الفنانه اللبنانيه اليسا الى تونس. إليسا وصلت لتونس استعدادا لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، وكانت زادة مناسبة باش تعبر عن سعادتها بالعودة لتونس ولقاء جمهورها من جديد. احنا باش نسمع توا تصريح إليسا مباشرة من المطار لحظات بعد وصولها إلى تونس.

أكيد أنا سعيدة إنه رجعت على قرطاج بعد سنين طويلة. أنا كمان ما هني محمسين، أنا كمان كتير محمسة إنه شوفهم وغني معهم وتواصل معهم. يعني محضرة باقة من الأغاني، أنا صار له زمان ما سمعوني، صار هلا كل شيء من كل ألبوم نقي يعني الهيتس رح أقدمون، وأم شو رح تكون حفلة حلوة. ثانكيو على قرطاج ولإدارة قرطاج إنه استضافوني، بتشرف يعني يكون واقفة على مهرجان كبير مثل مهرجان قرطاج. شكرا.

0: كواليس.
1: كانت هذه فقرة كواليس، وكانت زادة كلمة إليسا لحظات بعد وصولها لتونس، كلمات تختصر شوق الفنانة باش تقابل جمهورها التونسي وتفتح الباب لسهرة منتظرة ليلة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. وإحنا بعد شوية عندكم موعد مع موجز العشرة متاع ليل، قبلها باش نكونوا معاش وقت معانيش نغم توا، خليكم معنا مسامين. إحنا السهرة متواصلة معكم ليلة حتى نص الليل، نسني شوي خير موجز اخبار جديد على موجتنا ونرجع نواصل معكم المشوار.
2: الاذاعه الوطنيه التونسيه، اذاعه الطرب الاصيل.
3: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي، الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي خلال عرضه محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 26 و2030 و2000، يشير إلى أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في الذكاء الاصطناعي، وتزخر بالكفاءات الهندسية والأكاديمية مشهود لها دوليا، كما تستند على إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تدعو الفلاحين والبحارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية وتأمين القطيع وعدم الإبحار عند اشتداد الرياح ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية. الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف تنطلق اليوم بالقيروان لتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر، وتتضمن برمجة متنوعة بين عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله إلى جانب المعارض التجارية وعرض دولي من تركيا. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بإعلان مضيق هرمز أرض تابعة للولايات المتحدة في القريب العاجل، مؤكدا استمرار الحصار البحري الأمريكي الخانق للموانئ الإيرانية. وفي المقابل، طهران تشدد على أن المضيق سيبقى تحت سيطرتها الكاملة ولن يتم الاستيلاء عليه بمجرد تغريدة، وتزامن ذلك مع تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، وهو الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف سفن الشركة خلال أسبوع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر مباني سكنية في بلدة بنت جبيل الحدودية، ما عاد دفع مئات العائلات اللبنانية إلى النزوح مجددا نحو الشمال خوفا من انهيار شامل للهدنة. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.

0: رجعنا معكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس العشرة وربع على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا بالناس الكل، معكم فاتن حسني في الهندسة الصوتية، وتسمعوا في صوت مولين ميجري من قدام الميكروفون. السهرة متواصلة معكم حتى نص الليل. الليلة احنا في متابعة للدورة 60 مهرجان قرطاج الدولي، ومتابعة في سهرة الليلة، سهرة الفنانة إليسا اللي طلعت على الركح إليسا منذ دقائق على مسرح قرطاج الأثري بعد غياب سنوات طويلة، لكن يبدو أنه الحفل مش بشكون مش من نجمه ننقلوا الحفل مباشر، وهذا بتبيع حسب رغبة الفنان لاختيار اللي هو. لكن إذا كان فما حاجة جديدة نجمه احنا نكون معاكم في متابعة مباشرة. مازال عندنا الوقت باش نشوفوا شنو آخر القرارات. احنا زيدا عندنا مهرجانات أخرى، كيما حبيت نرجع بيكم المهرجان بوغرنين دولي وسهرة الاختتام اللي كانت مع الفنان الشعبي نور شيبة، وين كانت مناسبة باش يعبر زيد على فرحته باللقاء هذايا باللقاء هذاك مع الجمهور، ويوجه كلمة شكر وتقدير لمؤسسي المهرجان وكل الناس اللي ساهموا في تأسيسه واستمراره، وخاصة نور شيبة كان أول مرة يحضر ويقدم عرض في مهرجان بوغرنين دولي. باش نسمع مع بعضنا كلمة الفنان نور شيبة وراجعين.
1: كواليس مهرجان بوغرنين، شكرا لوزارة الثقافة، شكرا لوزارة الشؤون الثقافية اللي نظمت هذا المهرجان في هذا المسرح، في هذا نقولوا احنا المركب الكامل اللي هو طبعا ملك وزارة الثقافة من تنظيمها لهذا المهرجان، يعطيها الصحة وشكرا على هذه الثقة من المهرجان انه نختتم مهرجان دولي كما مهرجان بوغرنين. والحقيقة معناتها اول مره نغني في مهرجان بوغرنين الدولي، يظهر لي هذا المهرجان الوحيد اللي ما غنيتش فيه، ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور الكبير اللي حضر باعداد كبيره برشا. شكرا لكم، مناسبه عزيزه علينا، اختتام مهرجان بوغرنين وكذلك عيد المراه التونسيه، واول مره نغني في مهرجان بوغرنين الدولي. ميرسي بوكو، ان شاء الله نكون وفينا قدمنا عرض يليق بهذا المهرجان ويليق بأهالي حمام لنفر اللي نحبهم والضاحية الكل، معناتها جيت حتى الناس من الأحواز نتاع حمام لنفر. شكرا لكم، حضوركم ومحبتكم هي تتويج نور شيبة، إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ميرسي ميرسي بوكول، والله ما لقاش الكلام بعد النجاح الكبير هذا للعرض، إن شاء الله يا ربي على قد العمل على قد التعب على قد النجاح. شكرا بوغرنين، شكرا حمام لنفر، شكرا تونس.
2: كواليس

0: رجعنا معكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:24. مساء النور لكل الناس اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله تكونوا تعديوا معنا في سهرة طيبة على موجاتنا وفي منوعة ليالي تونس اللي ما زلنا متواصلين حتى نص الليل. مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا. الليلة أكيد تونس تعيش على وقع برشا مهرجانات ومواعيد ثقافية وفنية في عدد من الجهات، هذيك علاش نعطيكم أهم المواعيد اللي تستنى فيكم في فقرة الأجندة الثقافية.
1: أجندة المهرجانات.
0: أجندة المهرجانات، وباش نبداو من قرطاج وين الموعد الأبرز الليلة مع الفنانة اللبنانية إليسا في سهرة على ركح المسرح الأثري ضمن الدورة 60 المهرجان قرطاج الدولي. أكيد بدا الجمهور في الاستماع لإليسا اللي خرجت منذ دقائق على المسرح. ومن قرطاج باش نمشيو للمهدية وين يصدر الستار الليلة على الدورة 49 المهرجان ليالي المهدية الدولية بسهرة اختتام تحييها الفنانة التونسية نبيها كراولي. في الجم موعد الليلة مع اختتام الدورة 39 المهرجان الموسيقى السيمفونية في المسرح الروميني بالجم، سهرة تجمع بين الموسيقى السيمفونية بالمشهد التاريخي للمعلم الأثري هذايا. ومن بين المشاركين في سهرة الاختتام هو عازف الكمان يوري ريفيتش. في صفاقس ستواصل فعاليات الدورة 46 المهرجان الدولي وموعد الليلة مع عرض للممثل التونسي جعفر القاسمي. باش نعطيكم فكرة المهرجانات، مهرجان صيفي بحي التضامن يواصل ليلة سهرة أثاثها الشاب بشير، وغدوة سهرة الاختتام باش تكون مع المنشد ديني أحمد جلمان. باش نمشيو المهرجان وجمهور مهرجان سيدي أبي إسحاق بيج بنيانة، عندهم موعد ليلة مع رابر جنجون، وغدوة لحد يكون الجمهور على موعد مع الفنان الشعبي هشام سلام. المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، غدوة عندهم عرض في كلوري من الهند. هذه تقريبا أهم المهرجانات. وما ننسيوش في مدينة الحمامات بعد اختتام الدورة 60 المهرجان الحمامات الدولي انطلقت اليوم الدورة 7 المهرجان الفل والياسمين، وهو موعد يحتفي بتراث المدينة هويتها والانطلاقة ليلة بحفل الفنانة يسرى محنوش بالمسرح البلدي بالحمامات. وتتواصل يتواصل المهرجان هذه حتى 23 أوت. هذه أهم المواعيد اللي نستنى في الجمهور التونسي الليلة. احنا ما زلنا بتبيعة معاكم في ليالي تونس، انتم قدوا معنا تابعونا، ان شاء الله الغانية قاعدين عدوا فيها تنيل اعجابكم وقاعدين لبيو في الاذواق الكل. خليكم معنا في ليالي تونس حتى نص الليل.

0: كلام الناس سمعنا سلطانة الراب جورج وسوف في ليالي تونس غني وسطنا حتى العشرة واربعة وثلاثين وصلتنا للعشرة واربعة وثلاثين دقيقة تقولي فاتن اللي وقل جسر مش جورج وسوف أنا مركز مع الغنية أكثر اسمعناها بصوت وائل جسار زاد صوت وائل جسار حلو برشا زاد صوته في الغنية. احنا مازلنا متواصلين معاكم بطبيعة في ليالي تونس وديما عاملين جولة على مختلف المهرجانات في بلادنا وتوا باش نهزكم انا المهرجان القصرين الدولي ومن كواليس سهرة فنية عاشتها القصرين على ايقاعات الموسيقى التونسية. كان الفنان رؤوف ماهر حاضر سنة في مهرجان القصرين وفي لقاء جديد مع جمهور الجهة وقبل صعوده على الركح كان لرؤوف ماهر حديث بتبيع عن أجواء الحفل وحتى بعد الحفل كان عنده بتبيع كلمة شكر كان عنده ما يحكي عن الحفل في القصرين. هذاك علاش اليوم باش نسمعوكم تصريح للفنان رؤوف ماهر شنو حكي من كواليس الحفل وشنو اللي عاشوا ليلتها وشنو رأيه في السهرية اللي كانت في مهرجان القصرين دولين. تخليكم على تسجيل هذية ونرجع.
1: كواليس
2: اليوم كان استقبال خاص. حاب نشكر الناس اللي تقابلت معهم الكل. أنا من البارح جيت بيت هنا بحذاكم ولكن مانيش جديد اليوم على القصرين. حاب نشكر كل الجمهور اللي موجود سنة واللي جاني ودعمني في البدايات خاطر الانطلاقة متاع البدايات في المهرجانات متاعي كانت مهمة برشا. كانت هي الدافع الصحيح واللي اصنع فيها الطموح باش نخدم أكثر. فجمهور القصرين كان المساند فشكرا لكم وربي يحفظكم الناس الكل.
3: السهرية العاشرة من المهرجان كما قاعدين تلاحظوا ثم إقبال جماهيري هو من اللي بدينا والحمد لله. حتى في العروض المحلية كانت مفاجأة كبيرة برشا والحمد لله وأثبتوا عن جدارة أن عروضنا المحلية الجهوية قادرة تعبي وكيف ما هو كبتوا الحمد لله عبت عروضنا وعروضنا المحلية والجهوية الحمد لله. المهرجان من اللي بدأ لحد اللحظة هذه ماشي في نسق نجم نقوله مش نسق تساعد لأنه

0: من حفل الافتتاح، كانت حفلة مع الفزعة وكانت حفلة جميلة جدا بحضور محترم جدا للجمهور. المسرح هو عادة يهز 975، لكن مرات تفوق تحت طاقة استيعاب وتوصل 2000 1500 وفما أكثر. الحمد لله قاعدين نجيروا في المهرجان، الحمد لله تنظيميا الفنانين واللي جو الكل أبدوا ترحابهم وأبدوا فرحتهم بتنظيمنا، الحمد لله الكل يشيدوا بهذا. نتمنى أنه مهرجان القاصرين الدولي يكبر في دوراته الأخرين، هذا اللي إن شاء الله باش نخدموا عليه، وإن شاء الله نوعدوكم في الدورة 46 بخدمة أكثر، بعروض مش نقول عروض خير لأن عروضنا كانت عروض في المستوى التوسعة متاعه، لأنه بصراحة هو قادر يهز أكثر. عنا جمهور متعطش للفن كيف ما شفتوا، إن شاء الله يسمعونا إن شاء الله. علاش لا لتوسيعة توسيعة مسرح القاصرين السليوم الأثري، لأنه مسرح كل أي فنان يطلع عليه يقول لنا صح عليكم عندكم مسرح جميل جدا، علاش لا ما توقعش توسعة متاعه إعادة التهيئة متاعه، خاطر المهرجان قاعد يكبر، العروض قاعدة تكبر، الجمهور متاعنا زادة قاعد يكبر وقاعد يقبل في إقبال كيف ما تشوف.
1: جينا اليوم باش نحضروا المهرجان رؤوف ماهر، المهرجان منظم ما شاء الله، الأمن ما شاء الله، إن شاء الله تكون حفلة مزيانة وإن شاء الله تعجبنا، وبإذن الله باش تعجبنا، حتى رؤوف ماهر معروف القصري الكل يحبوه.
2: كواليس.

0: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكم الناس كل عدة الموجة تابعوا فينا توا وين ما كنتوا وين ما سلكم صوتنا لحداش غير ربع توا. نقولكم مرحبا الناس خلط علينا توا وإحنا ما زلنا معكم في ليالي تونس حتى نص الليل. إحنا بعد شوية باش نرجع مع زميلتنا صابرة الهميسي اللي موجودة على عين المكان موجودة في مسرح على مسرح قرطاج الأثري وليلة سهرة الفنانة اللبنانية إليسا اللي موجودة سنة في إطار دورة 60 المهرجان قرطاج الدولي ونشوفوا معها أجواء بعد انطلاق الحفل. أكيد الجمهور توا قاعد يردد في أغاني إليسا وقاعد يغني مع إليسا اللي بدأت بالأغاني اللي حبوها الناس لكل اللي حبوني ذول اللي غنيت الانطلاق متاحة. وتوا بعد شوية زميلتنا صبرا الميسي تعطينا التفاصيل الكل متاع الغنيات اللي بدأ بيهم وكيفاش كانت أول مصافحة إليسا مع الجمهور. في انتظار نتحصلوا عليها تكون معنا في المباشر. احنا بتبيع معاكم مع بقية الفقرات متاعنا في جولة في مختلف الجهات وهم المهرجانات اللي عاشتها بلادنا في الفترة اللي فاتت مع مختلف الكواليس وكيف كيف عنا في اخر اللقاء متاعنا فقرة الركن الخالد اللي في كل مرة نختاروا لكم مطرب من المطربين اللي قعد في البال. واليوم باش يكون فنان لبناني اللي حبيتوه برشا وغنيه التوا مازلتوا تغنيهم تتفكروهم زيادة فنان عاصي الحلاني اللي باش يكون موجود الليلة ويأثث لنا فقرتنا الركن الخالد باش تتمتعوا بمختلف الأغاني متاعه القديمة وجديدة زيادة. خليكم معنا تابعونا مازلنا احنا مواصلين مع الموسيقى وباش نسمعوا مقطع من أغنية أنا بعشقك شوي آخر بيت قولي فات اللي قبل هذا عن التليفون. احنا نعطيه بتبيع الأولوية الصابرة لأنه نعرف الليلة جمهور كبير وسهرة استثنائية مش بسهلة تحصلوا عليها. صابرة مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية إن شاء الله يبدأ الصوت واصل هكا باهي.
0: أي صوت هكا نسمع فيك ليه؟
1: ما شاء الله جمهور كبير ياسر المهم حاضر في عرس إليسا. بالحق العباد ما لقاتش بلايص العباد على الدروج على الجناب الخضي الداخل وين اللي شايف وين الكراسي معدي زاد كثير الناس البرة مازالت تدخل لتوا معناها العرض في إليسا.
0: وقتاش خرجت على ركح إليسا الوقت بالضبط 10 بالضبط ولا بعد شوية؟
1: لا لا لا بعد شوية عملت فيديو ساعة قدمت فيه المسيرة متاحة وقدمت تحية للجمهور اللي حاضر اليوم في مسرح قرطاج الدولي ومن بعد دخلت بعدنا ودرجين ورباع هكذا دخلت على ركح
0: وبالنسبة للأغاني اللي بدأت بهم إليسا كان تعطينا فكرة صابر
1: سوى وصلت عايشة حالة حب ما نعرفش وين وصلت بها الحالة أنا عايشة حالة حب دي الأغنية اللي وصلت لها هي سوى لحد الآن قاعدة تتبع في الكونديكتور متاحها يعني إذا كان يتبعوا بالكونديكتور باش نلقاو عايشة حالة حب اللي هي الغناية الغناية السابعة وعندها في البرنامج 20 غناية كلهم أغانيها الخاصة بين أغاني معروفة وبين أغاني
0: قديم وجديد معناها بديت بغنيتي لكل اللي يحبوني غنيتها اللي دخلت بها
1: هذيك فيديو تعديت فيديو ومن بعد غنيت كل يوم في عمري وحظي تحكلي ومن بعد غنيت ترمالك وبتمون وزوز مع بعضهم وبعد كرهني اهو انت اجمل احساس وحالة حب وتوا تغني ارجع للشو وسلم لي عليه ومتاع
0: هذا يقع لتبع معناها في الريبيرتوار الموجود من الاول فتنجم تخرج شويه وتنوع حسب طلب الجمهور من بعد
1: يظهر لي ماهيش باش تعملها العمله هذه خاطر عندها 20 اغنيه ان شاء الله تكمل مع نصف الليل توا الحدوث 49 دقيقه ال 10 و 49 دقيقه ومن بعد عندها الكونفرنس دو بريس ما نعرفش هذا، ما نصورهاش باش تخرج
0: الحق. بالنسبه للصوت ديما صوت هكا يقول لك اليسا في الحفلات ساعات الصوت ما يبداش كيما في الكليبات ولا الكل، كيف صوت اليسا في المباشر؟
1: هو باش واحد عندها كلمه نقولوها معناها في الدرجه نتاعنا الكذبه على ربي حرام.
0: أي.
1: عندها حضور متميز، فنانه على الركب ما ترتحش، صوتها جميل، حضورها جميل، صوتها معناها كذبت مقوله ان صوتها نتاع استديوهات. صوتها في اللايف مزيان صافي، البارح عملت جروب حتى مش ما تعطيش تاع الصباح. حضور عندها جميل جدا على الركب. اليسا اليوم الحق انا بيدي معناها تفاجات بقامه الصوت وبنوعيه الصوت. وكانه صوتها معناها تجرب بناية.
0: واضح. يعطيك الصحة صابرة على المصافحة هذيا. كنا نتمنيه ويكون فما نقل مباشر للحفل، لكن للأسف.
1: للأسف.
0: يعطيك الصحة صابرة مرة أخرى، شكرا ليك. سهرة بقية سهرة طيبة خلينا نقولوا لك وكل الجمهور إليسا اللي حاضر غادي والناس زادة اللي سهرة معنا احنا زادة. احنا مازلنا متواصلين معكم بالموزيكا اللي نحاول نوعوا لكم هكا بين القديم والجديد وبين الشرقي والتونسي والتربي. وصلنا توا ل 11 غير درجين، ال 11 غير درجين، في انتظار بعد شويه موجز اخباري جديد. خلينا نواصلوا مع الموسيقى هذه.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: يوم سعيد، إذا تجمعنا تغيب ثمانا وبرشتي.
0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
3: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
4: يوم جديد، يوم سعيد،
3: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
2: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. والمجلس استعرض أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من السنة الحالية، وأعلن عن تطبيقة الهاتف الجوال الخدمات التي ستمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاصة الإلكترونية عبر مختلف الآليات المتاحة خلال الأيام المقبلة. البريد التونسي يعلن عن انطلاق صرف حوالات العائلات المعوزة عبر الموزعات الآلية بداية من عشية اليوم. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تدعو الفلاحين والبحار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية، وتأمين القطيع وعدم الإبحار عند اشتداد الرياح، ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية. ختاما وفي العالم، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول إن السلطة اللبنانية تصوب على المقاومة بدل التصويب على العدو الصهيوني وعدم التزامه بالاتفاقات، وذلك عقب ارتكاب الاحتلال مجزرتين اليوم أسفرتا عن مقتل 11 لبنانيا. حرائق الغابات تواصل اجتياح أوروبا وسط موجة حر وإجلاء آلاف السكان من المناطق المهددة بالنيران، والحصيلة مرشحة للارتفاع وفق السلطات. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: رجعنا معكم مستمعينا بعد برجز الحداش متاع الليل. اهلا وسهلا بكم وين ما كنت تسمعوا فينا وتابعوا فينا. توا 11:10 دقائق مازلتوا تسمعوا في منوعه ليالي تونس كالعاده، تابعوا فينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ولقاءنا نتلقى معكم منذ 9 مساء يتواصل الى منتصف الليل. مرحبا بكم مره اخرى، واحنا ديما في متابعه واهم الاجواء المهرجانات في بلادنا، ونرجع على الكواليس اهم المهرجانات والعروض اللي تقدمت في سواء اليوم في مهرجان المنستير ولا مشينا للقصرين في مختلف الجهات. اليوم باش نرجع بكم مسرحية لقات تفاعل كبير من الجمهور وحضور شاسع، مسرحية ولد التلياني اللي كانت ضمن المهرجان الدولي بالمنستير، تعدت نهار 13 أوت يوم عيد المرأة. المسرحية هذية برشا فرجة، برشا متعة، برشا ضحك وكوميديا. هي للمخرج صوفيان الدهش، وكان زادة في التمثيل معها الممثلة لبنى إزديري مع بقية الممثلين بطبيعة اللي حبوهم الجمهور برشا واللي يتفاعلوا معاهم واللي ضحكوا زادة برشا. باش نشوفوا شنو يقول صوفيان والممثلين بعد العرض هذية بقوا في اللقاء الإعلامي. هيتا نسمعوا التصريح متاحهم اللي هو حضرتونا زميلتنا سناء البرهومي من إذاعة المنستير، شكرا كبير لها. نسمعوا.
1: كواليس. بالنسبة لي اللقاء مسرحية التلين في جمهور المستير كان لقاء ممتاز، فرجة كانت طيبة، حسيت أنه العباد تفاعلت تفاعل إيجابي، وقت اللي يلزم يضحكوا يضحكوا، وقت اللي يلزم يتفرجوا يتفرجوا. ونتأكد أنه الجمهور اليوم خرج برشا عبارة برشا هاسلة على المسرحية، مع تتمحور اليوم على واقع نعيشه.
2: أنا كنت عربي بابا العفوف يتولاك ربي يا ابو بكر، ديما صاحب نقطة
3: وفين صاحبك
4: انت؟ كان لي شرف اني كانت عندي عديد العروض هنا في المستير، ونرجع مرة أخرى وشي يعمل ستوستي كيف ومتعة كبيرة برشا.
5: هذيك الخطي ناجي جارتها تصلي في القاعدة.
3: معناها تحب خطي ناجي؟
5: إيه هكا بكر متى بنخطبها منك؟
3: بيخطبني خطي ناجي لالا.
6: صغارك يحبوك معناها تفهم اللي انت خدمت حاجه بيا، قدرت ربي حبيتنا الناس. نرجع لك اللي قلت لي كجروب عرفتوا بعضهم، هي الفكره كانت من قبل، كنا من عمني وصوفيان كنا باش نخدموا جوست خاطر الاولاد اللي هو بين فيلم وسيت كوم، دونك ما نجموش، قالوا خلي في العقل. دونك حضرت السنين ان شاء الله وفرحانين بالرياكسيون، سيرتو اليوم في مستير جمهور كان مركز وواعي كما قال الصادق. الحمد لله عارف فرحانين بيه وشيخ العباد، وان شاء الله نحن زاد جبنا الناس.
2: ابو بكر مش يرجع للناس عليه كيما كان قبل يحضر.
5: مش فكروا فلوسه؟
7: لازمين فكروا شويه
5: زعلانه.
8: ليه؟ ساعة صادق خدمت معاه تجربة مسرحية أخرى في الناس وعاد، ولا وليد مستنسبان خدمت معاه من قبل. دونك أكيد فرحانة بالتجربة جديدة، ولا وليد نرتاح معاهم برشا بالخدمة. ونرتاح مع صادق كمخرج زيد. دونك الحمد لله فرحانة بالتجربة برشا. صباح
2: الخير سوفي، هاتكلم عربي
9: شبيه. واو
2: شوف كيما تخيلتك بالضبط.
10: أنا وعيت تمثيل متاع نور الدين يعجبني على الاخر، ما فيهوش مبالغة في الأداء، فما انسيابية في الأداء، تحسه معناتها موش قاعد يمثل جملة، وذاك يراه صعيب صعيب صعيب على الاخر، خاطر تفرغ روحك من برشا حاجات، وبعد تنطلق من اللحظة الصفر متاع الشخصية كي تظهر على الركح، معناتها الشخصية كيفاش يأدي فيها، تحسه المنوبي في الدنيا، معناتها كيما الأولاد، معناتها أنا بالعكس حبيت، معناتها أنا نوري بالعكس، معناتها خدمنا مع خدمت معاه على اساس انه فما برشا مبالغه ساعات عند ممثلين اللي ماهيش عند سفيان بالخبره ولا عند لبنى، مبالغه على الركح اللي الركح اليوم راهو معناتها الركح المعاصر، ولا يتطلب نوعيه اخرى نتاع التمثيل تقرب حتى للكاميرا ولا سواء في السينما ولا في
2: التلفزيون. حتى يا سيدي هي راهي كفر ليه طبعا ولا عايش
10: هذه التجربة السادسة ولا السابعة على مستوى الإخراج، هذه إخراج وكهو معناتها الأولاد، وهذه كانت عكسية، راهم هما اللي لموا بعضهم وعيطوا لي أنا، معناتها أنا عملوا كاستينج على المخرجين وعيطوا لي أنا، فهمتني؟ وأنا فرحت
11: جدا. هذه سابقة الممثلين هم اللي اختاروا المخرجين.
2: أنت ما فيكش
11: اخرج.
12: ما يدوش معاش نرجع.
11: معاش ترجع.
12: يا بني مخبر.
11: يا ربي. يا ربي راني مش قصرت براسي.
12: اوكي.
13: هي شوفي هو راهو هدف. اما مش دواء معناها الحقيقه نحب نزيد نتكون وانا شيخه بالمسرحيه الجماعيه ذي وان شاء الله يا ربي معناها العبد مرحله بمرحله يطلع فهمت دونك انا هكا الحمد لله عامله جو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نولي وجه جندوبي علاش
11: اكثر حاجه
13: نحبها فيك
11: شنو الانتظار والمتابعه وحنين ومعطيش الكذب صادق وانا نكره الراجل الكذاب ولا
14: كواليس

0: اللي نساك اللي نساك نساه. هكا غنى عبد الله رويش على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، من أشهر الأغاني والأقرب لقلوب الناس. الأغنية اللي سمعناها توا إن شاء الله تكون نالت إعجابكم أنتوما. توقيتنا هو 11:27 دقيقة، متواصلين معاكم احنا في لقاءنا المباشر هذايا تقريبا الوقت في ساعة ما تعدى نصيف ساعة أخرى معاكم في ليالي تونس، ومازلنا في عودة على أهم العروض اللي تعديت في المدة اللي فاتت. وباش نرجع بكم توا العرض كاتارسيس لعبد الرحمن العيادي اللي كان نهار 12 أوت في مهرجان بوغرنين الدولي. قدم العرض هذايا في دورة 40 من مهرجان بوغرنين. كان العرض بمثابة حفل مراوحة بين وجوه قديمة وجوه فنية جديدة تربطها ألحان عبد الرحمن العيادي اللي عطى برشا للغنية التونسية، خاصة في حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وكان وراء زادة صعود فنانين كبار نذكر منهم المرحومة ذكرى محمد، وكيف كيف الديفا أمينة فاخت اللي غنيت له من روائع عبد الرحمن العيادي، غنيت له أنت مرادي. اليوم باش نرجو على كواليس العرض اللي كان نهار 12 أوت واللي قال إعلامي اللي تحدث فيه المايسترو عبد الرحمن العيادي على العرض هذايا وعلى الخصوصية متاعه وعلى فكرته. هات نسمع التصريح وشو حكي بالضبط.
1: كواليس عبر كاترسيس، هذا هو كاترسيس كلمة معناها إغريقية معناها تطهير النفس، تطهير النفس من الداخل بالفنون، يعني بالموسيقى أو بالرسم أو بالشعر أو بالأدب. العرض متاع الليلة اسمه كاترسيس، ولكن فيه إضافة متاع تكريم متاع مطربات تونسيات سواء أو عربيات كما لاحظتوا، لأنه الليلة هي يوم 12 أوت صباحين 13 أوت عيد المرأة التونسية. يعني شركنا كشاعرة لبنانية في أغنية من الأغاني اللي عملتها جديدة أنا في كاترسيس، شركنا 5 مطربات، مطربة من الأردن مكادي محاس، مطربة تونسية إيمان محمد، مطربة تونسية رحاب الصغير، مطربة تونسية منجية صفاقسي، وتكون كانت اليوم ولادة فنانة تونسية جديدة اسمها فريال، وليتها معناها نجحت نجاح كبير بإنتاج جديد عديناه لأول مرة الليلة، تكون الانطلاقة متاع الأغنية الجديدة متاعها من بوغرنين. بوغرنين اللي صنعت برشا نجوم، راه تخرجوا منها برشا نجوم، ومهرجان بوغرنين الدولي من المهرجانات المهمة في تونس، وأنا قدمت فيه برشا عروض قبل. بالإضافة لهذا أشركنا عدنان الشواشي، فنان رقيق وفنان الحب والمحبة وغنى للمرأة، وقدم العرض الشاعر الكبير جليدي العويني اللي كتب قصايد برشا على المرأة. جمهور الحقيقة ذواق، وجمهور سميع، وجمهور تفاعل مع كل فقرات العرض، وأنا فرحان بالعرض لأنه الريبيتاسيون متاعه والريبوست متاع الجمهور بعد العرض كيفاش جاوا كيفاش حكاوا معايا متفرهدين وعجبهم العرض لأنه متنوع. والفرقة الحقيقة كما لاحظتوا كانت وهذا مش جديد معناه، كانت منسجمة وفيها أهم العازفين تونسيين، وهما كثر يعني سواء في فرقة الوطن العربي متاعي أنا وإلا في الفرق الأخرى. شكرا جزيلا للحضور، شكرا جزيلا لكم أنتم على حسن القبول والاستقبال وكرم الضيافة، وشكرا.
2: كواليس

0: أهلا وسهلا بالناس الكل من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. توا نوصل لغير أربعة مساء النور. الناس خلط علينا توا في الاستماع قاعدين تابعوا في منوعة ليالي تونس للقاء صحيح دقائق ودوف اللقاء متاعنا غالب الوقت في ساعة في ساعة ما في معاكم. حبيت نشكر كل الناس اللي تابعونا واللي سمعونا من تسعة حتى لتوا. حبيت شكر كبير لكل الفريق الإعداد اللي اليوم كان معنا من خلال عدد التصريحات التسجيلات اللي تعدات. كلمة شكر كبيرة ليهم الكل الزملاء والزميلات اللي ساهموا في عدد منوعة الليلة كما سنة البرهومي من إذاعة المنستير، فدوى قرميسي من إذاعة قفصة، زميلتنا صابرة الهميسي اللي كانت معنا مباشرة من مسرح قرطاج الأثري، زميلتنا انتصار المينا اللي حضرت لنا الليلة فقرة الركن الخالد، فقرة باش نختموا بها اللقاء متاعنا. باش نخليكم معاها وتواصلنا حتى نشرة أخبار منتصف الليل. للركن الخالد الليلة اختارت زميلتنا انتصار المينا إنها ترجعنا الاسم وصوت صنع مكانته في ذاكرة الأغنية العربية وبقات أعماله حاضرة مهما تبدلت السنوات. الليلة الموعد مع فنان لبناني جمع بين الترب الإحساس الحضور القوي على الركح وخلى رصيد كبير من الأغاني اللي رافقت أجيال من المستمعين. الفنان عاصي الحليني بشكون هو محور حديث زميلتنا انتصار المينا في فقرة ركن الخالد اللي باش نخدموا بها اللقاء الليلة باش نستمتعوا مع أشهر الأغاني متاعو، الأغاني اللي حبيتوها واللي مازلتوا تسمعوها وتطلبوها حتى لليوم. قبل ما نختم معاكم حبيت نسلم زيادة على زميلتي فاتن حسني اللي رافقتنا اليوم في الهندسة الصوتية، شكر كبير لها. نقول لكم انتم إن شاء الله كانت سهرة طيبة عديناها معاكم وإن شاء الله تكون الأغاني اللي اخترناها اليوم ليلة اعجابكم. نقول لكم ان تصبح الاخير وخليكم مع فقرة الركن الخالد. باي باي في الامان.
1: اليوم نقترح عليكم اسم ظهر في فترة التسعينات ووقفها الركح الخالد قرطاج في أكثر من مناسبة، هو الفنان اللبناني عاصي الحلاني اللي بدأ مسيرته الفنية من برنامج المواهب استوديو الفن وتحصل على الجائزة الفضية عن اللون الفولكلوري. عاصي الحلاني تناول في أغانيه العديد من المواضيع ويعتبر الفن رسالة اجتماعية وإنسانية، فغنى للحب وللوطن وللأرض وللجوع والفقر وللأم. فقدم حوالي 21 ألبوم غنائي وعشرات الأغاني المصورة ومسرحية غنائية بعنوان أوبرا الضيعة. عاصي الحلاني قدم حفلات فنية في تونس كما في مهرجان بنزرت ومهرجان قرطاج الدولي.
2: أكيد تونس بالقلب دايما، ونحن بنعتبر تونس ولبنان هن طاير بجناحين مثل ما الكل بيقولوا. جمهور التونسي جمهور زواغ جدا وسميع وبيخلي الفنان يعطي من قلبه ويغني من قلبه. الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: مشاريع التحول الرقمي المنجزة في عدد من المجالات ومدى تقدم مشاريع أخرى في طور الإنجاز أبرز محاور مجلس وزاري مضيق. طلب تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر عن بعد بين أبرز المشاريع، وإطلاق تطبيق الهاتف الجوال خدمات في الأيام المقبلة. وفي العالم، 11 قتيلا في تصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان، وحزب الله يتوعد بالرد. أهلا بكم. مثلت مشاريع التحول الرقمي التي تم استكمالها في السداسية الأول من سنة 26 و2000 وتقدم مشاريع أخرى في طور الإنجاز محور مجلس وزاري مضيق عقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية. مزيد من التفاصيل في الورقة التالية مع سعاد صديقية.
5: تمثلت أبرز المشاريع بالخصوص في إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية، إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين شاملت تجديد جواز السفر عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد وتعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني والانطلاق في استغلال بوابة التعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات. كذلك استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية vscolaire.education.tn، والانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، وإطلاق خدمة التصريح بالوجود باتونت أون ليني عن بعد لفائدة الشركات وباعث المشاريع، إطلاق خدمات المستشفى الرقمي وتطوير منصات خدمات قطاعية أبرزها منصة تسجيل المصادرين الأجانب والمنصة الرقمية لتسويق منتجات النساء والفتيات في الوسط الريفي. كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. ويتم حاليا إنجاز 114 مشروعا فاقت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أهمها مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد والتبادل الإلكتروني لتنصيصات الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وطلب تجديد رخصة سياقة عن بعد والسجل الوطني للشهائد العلمية وتعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بعد وطلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بعد. كما يتم إنجاز برنامج التغطية الشاملة ربط المناطق خارج التغطية ودعم الربط الدولي بالأنترنت عبر الكوابل البحرية، إضافة إلى اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية. كما يتم حاليا العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.
4: وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي التونسي تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. وسجل البنك المركزي عبر جذاذة الدفعات في تونس للسداسية الأولى من السنة الحالية بلغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6.151 مليون بطاقة، فيما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية بنسبة 3.8%. في شأن آخر، انطلقت بالقيروان الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف لتتوصل إلى غاية 25 من هذا الشهر، وتتضمن برمجة متنوعة بين عروض صوفية ومسابقات في حفظ القرآن وترتيله، إلى جانب المعارض التجارية وعرض دولي من تركيا. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير:
6: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة، فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان، فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذه مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي، إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف، كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
4: تساقطت كميات مهمة من الأمطار إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الغربية للبلاد، والتي من المنتظر أن تتواصل هذه الليلة في عدة جهات. تطورت الوضع الجوي بقية هذه الليلة ويوم الأحد مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالية:
7: سجلنا نزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وما زالت الأمطار تنزل بكل من ولاية سليانة مرورا إلى زغوان، ومناطق الشمال باتت معنية أكثر بعد تنقل هذه السحب الرعدية إلى الشمال تونس الكبرى وكذلك جهة الوطن القبلي. من المرتقب أيضا وصول تقلبات جوية لتشمل جهة الساحل، كمية الأمطار بشكون ما بين 20 إلى 40 مليمتر بولايات باجة سليان الكاف زغوان القيروان سيدي بوزيد وصولا إلى الجنوب الشرقي ولاية صفاقس، وتصل محليا إلى حدود 60 مليمتر بجهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة، علاوة على هبوب رياح قوية تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. التقلبات الجوية متواصلة في بداية الليل، بعض مناطق الشمال معنية، بعض مناطق الوسط كذلك وصولا إلى بعض المناطق بين الجنوب الشرقي، بعد ذلك نسجل سحب عابرة. غدوة لنا عودة مع التقلبات الكلاسيكية في الفترة المسائية الجهات الغربية ثم تتجه نحو الجهات الشرقية.
4: وأثر تطورات الحالة الجوية، دعت وزارة الفلاحة في بلاغ تحذيري الفلاحين والبحارة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، وإلى الالتزام بالتوصيات الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم ومعداتهم.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: وفي أخير تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وعلى الجبهة اللبنانية يوجه اتفاق وقف إطلاق النار اختبارا عسيرا بعد أن سجلت المنطقة أمس يوما هو الأكثر دموية منذ إقرار الهدنة، فقد شنت الطائرات والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات نبطية في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين. وجاء هذا القصف عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بينهم ضابط إثر هجوم بطائرة مسيرة قضاضية نفذه حزب الله. من جانبه توعد الحزب أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد مناسب، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف مغصفها بالمفاوضات المذلة مع الجانب الإسرائيلي. وترافق ذلك مع تفجير قوات الاحتلال مبانية سكنية في بلدة بنت جبيل الحدودية، ما دفع مئات العائلات اللبنانية إلى النزوح مجددا نحو الشمال خوفا من انهيار شامل للهدنة. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أهدنت وزارة الخارجية القطرية بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المحمية بقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما حصار العائلات الفلسطينية في بلدة قصرة ومنعهم من الوصول إلى منازلهم، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني. وفي الملف الإيراني، وفيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان مضيق هرمز أراضي تابعة للولايات المتحدة في القريب العاجل، شددت طهران على أن المضيق سيبقى تحت سيطرتها الكاملة ولن يتم الاستيلاء عليه بمجرد تغريدة، وتزامن ذلك مع تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، وهو الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف سفن الشركة خلال أسبوع. في غضون ذلك أعلنت سلطنة عمان تأثر 12 كيلومترا من شواطئ رأس مدركة بتلوث زيتي ناجم عن جنوح ناقلة نفط أخرى. وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه البحرية الأمريكية من ضغوط مادية ونفسية على متن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن، ووسط ترتيبات لإرسال الحاملة USS جورج واشنطن لتعويضها ضمن خطة التناوب المقررة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه: مشاريع التحول الرقمي المنجزة في عدد من المجالات ومدى تقدم مشاريع أخرى في طور الإنجاز أبرز محاور مجلس وزاري مضيق. طلب تجديد بطاقة التعريف وجواز السفر عن بعد بين أبرز المشاريع، وإطلاق تطبيقة الهاتف الجوال خدمات في الأيام المقبلة. وفي العالم 11 قتيلا في تصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان، وحزب الله يتوعد بالرد. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
8: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
1: وفضفض وتكلم.
3: برشا وتحاسة برشا مالي تاون حاسة
4: قونا نتحسن.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري ثلاثة أيام، نقعد راسي يوجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم الكل. نص الليل و 18 دقيقة ان شاء الله تقضيوا معنا بنو احلى وارق الاوقات. هكذا الليل دائما مطرف بالهدوء والذكريات بيننا وبين الليل، حكايات لا تنتهي، هو يغرينا بالانصات ونحن نخبره عن كل اشيائنا. ارجو لكم من السعادة اكملها ومن الامور ايسرها ومن حوائج الدنيا ارفعها. ترافقوني توما احلى وارق مستمعين الاذاعة الوطنية التونسية اينما كنتم. رافقني ايضا في الاخراج اخوي وصديقي كريم المداب. بداية اللقاء كما عودناكم مع سلطان طرب جورج وصوف. لاني فقط نحب نحكي على شوية بالكل على فوزي إبراهيم وعلى أحمد وأمجد العطافي، الاثنين اللي رافقوا جورج في كل الأغاني بتاعه وحتى بالاستشارة طبعا، فما مع كل فنان فما وذن تسمع قبل، وتبقى أنغام جورج وصوف خاصة فترة التسعينات بداية التسعينات من أجمل ما قدم في مسيرته كل تقريبا. اليوم إن شاء الله نحكيه على الجديد، جديد الكينج محمد منير، ونحكي أخر شوية في إصدار الألبوم نتاعو والإذاعة الوطنية التونسية فرصة أنه نسمع الأنغام الجديدة. وكما عودتكم في كل لقاءات الناس حكايا نسمع جديد الأغاني أو الأغنيات. علاش نقول لكم ما تغيروش الموجة، فما برشا كلاسيكي، فما برشا بين ظفرين الطربيات التونسية الممزوجة بالمعتق. نحكي وش الدنيا محمد منير، أيضا نحب نحكي شوية على راغب علامة وهذا الفنان اللي أعاد تشكيل مفهوم النجومية العربية والبوب، يعني الرجل خلينا نقول بين ظفرين اللي اقتحم الميدان الفني صدفة لكن فرض روحه على امتداد مسيرته الفنية. ما نوخرش بالكل راغب علامة، توافقني كريم. ايضا باش نحكي شويه على مدينه الحمامات اللي تستعيد موعدها مع الثقافه، ودائما الثقافه موجوده في تونس في الحمامات ولا في غير الحمامات، لكن نحكي اليوم على الحمامات واستعاده الموعد مع الثقافه والذاكره من خلال الدوره الثالثه من الايام الثقافيه الصيفيه بالحمامات، شعارها تراث وذكريات. ايضا في ركن الاغاني باش نمشيو للتتروات اللي تحت المجهر ونحكيو على الترانيم العربيه برؤيه جديده، ونحكيو ايضا على النجمه دره زروق واللي تتصدر الفتره هذه تقريبا كل محركات البحث على جوجل من خلال اعمالها الكل حقيقه، والدراما وصناعه الوعي الاسري. ايضا نحب نحكي شويه على المسرح الفكاهي التونسي، وتو ناخذ جزء من مسرحيه الماريشال، وفي ركن حنين باش نحكيوا على سي بكار وميفونا، ونعدي لكم شويه من سي بكار وميفونا كما طلبتم نتوما. موضوع النقاش، موضوع النقاش اللي طرحتوه نتوما وكل المواضيع المطروحه في سهرات الناس حكايه هي من اختياركم نتوما، اخترتوا تحكيوا الليله على الترابط الاسري والعلاقات الاجتماعيه. الى جانب نفحات من الماضي اليوم نحكيوا على ليلى مراد ونغم السهره بنظام كلثوم. ان شاء الله ما طولتش انا باش نعمل كريم، ديما لازم نعمل هكا حاجه خارج في اطار الحصه، لكن خارج الحصه نوعا ما خلينا نبدلوا الاجواء شويه. فما شكون ما تعطش انه يسمع ميادة بالشكل اللي حبينا فيه، ميادة القديم جدا والسلويت نتاع ميادة مع بليغ حمدي، ومن بعد نحكي على راغب علامة، لكن بيسترجع الذكريات والاجواء نتاع ذكريات وطه مصطفى وريبريز طه مصطفى وميادة في الفتره هذيك اللي ديما نقول ونعاود انه هي من اكتشافات محمد عبد الوهاب، لكن احتضان بليغ اللي ميادة الحناوي خليها تتربع على عرش الاغنيه العربيه تقريبا على امتداد 10 سنوات.
تقريبا في الفترة دي كان سينا ديفال وطن العربي ورد الجزائرية كل واحد والمنحة متاعه الصوتي، لكن حنان صوت ميادة برشا ما يعرفوش انه فاتن حناوي ايضا اخت ميادة حناوي كان عندها دور كبير برشا في صقل صوت ميادة اولا، ثم انه عندها صوت بصدق يعني جميل وجميل جدا. نسمع ميادة ثم نعود الى راغب علامة.

هذا صوت ميادة حناوي نص الليل و 39 دقيقة الحب اللي كان تاريخ الإصدار 1980 تحديدا شهر أوت. لاني ممكن نحكي حاجة يعني بسيطة لكن فيسع يعني كيف نقوله التوزيع وأشرف عليه عمار الشريعي والألحان والكلمات اللي بليغ حمدي. نعرف قيمة عمار الشريعي في التوزيع طبعا بتقولوا عليه لأنه بليغ حمدي عنده رؤية موسيقية كبيرة برشا في التوزيع يعني يخلي بليغ حمدي يتفوق على كل وجل وأغلب الملحنين اللي سبقوه. هو رؤيته في المجال هذا مجال التوزيع الموسيقي. و 1980 عمار الشريعي يشرف موسيقيا على التوزيع وشوفنا غالبية وأغلبية يعني الفترات أو الردهات الصوتية لميادة حناوي كانت السلوات الكل كمانجا. ونعرف أنه الانتاجات في الفترة هذيك اللي تعتمد على الجيتار والكمانجا تلقى رواج كبير برشا. والغناء من عام 1980 التوى يعني قريب الخمسين سنة يعني مش مزيل على الخمسين سنة تبقى من أجمل مقدمة ميادة حناوي للسماع في كافة أنحاء الوطن العربي. اليوم نحكيه على التفكك الأسري وتأزم العلاقة مش بين الزوجة والزوج فقط ليه يعني تلقى تفكك العلاقات الاجتماعية بشكل كبير برشا حتى بين الأخوة أحيانا بين الأباء والأبناء. يعني فقدنا كل الروابط وأغلب الروابط الأسرية أو داخل الأسرة بالأصح. يعني وكيف تنهار الروابط تنهار معها برشا قيم تضعف معها برشا أشياء وإذيعوا الأبناء بين الأهمال بين التخبط. يعني مفترض أنه الأسرة تكون الحاضنة الأولى للحب والأمان والتوازن النفسي والحقيقة أصبحت في كثير من الحالات مصدر للألم مصدر أيضا للصراع وأيضا كي نقول الصراع نقول العنف. ولازم فما هني رؤية جديدة ومعالجة جديدة وشاملة تعالج التفكك الاجتماعي الأسري. 71-844-404 برشة تليفونات وصلت الاستوديو تنخذوها تباعا. لكن قبل ما نعدي النغم الكينج محمد منير نحكي شوية لمحمد منير. كما قلت لكم يعني رغب علامة ونجم الغناء والصوت المثير للجدل. والسؤال اللي تطرح اليوم بقوة شنو هو اللي غنيه يعني مش اللي غنيه رغب علامة هو كل شيء جميل لكن ماذا يغني رغب علامة يعني الشيء اللي خليه محبوب. كنا تقريبا نتفق أنه صوت جميل متواضع نوعا ما لكن جميل يقدم موسيقى حلوة برشا. نقول فما فنانين تنتهي القصة نتاعهم وقت اللي تنتهي الأغنية وبرشا أخرين فنانين أخرين يعني تبدأ قصتهم الحقيقية بعد ما تنتهي الموسيقى. راغب علامة ينتمي على نحو واضح إلى الفئة الثانية يعني حتى كي توفى الأغنية نبقاو نحبوه ونستناو في الجديد نتاعو. يعني ملي يظهر هو شاب على شاشة استوديو الفن في لبنان ما كانش من السهل تخيل صاحب الصوت القادم من بيروت باش يبقى حاضر في المشهد العربي لأكثر من 4 عقود يعني 40 سنة وموجود وبنفس الوتيرة. يعني كان المطلوب في البداية بسيط أنه يغني جيدا وأنه ينجح في الوصول للجمهور لكن مع مرور السنوات ولا أكثر من مغني يعني ولا اسم في الذاكرة الجماعية العربية ووجه دائم الحضور في الإعلام وشخصية عامة تدخل أحيانا توعا أو اثرارا إلى مناطق تتجاوز الفن. كنا نتبع أخبار رغب علامة بين الفنان وبين المواطن. رغب علامة من عام 62 يعني تقريبا كي نقولوا 62 تجاوز 60 سنة بأربع سنين تقريبا معناها نجم نقولوا 64 سنة تحديدا. مولود في الغبيري الضاحية في بيروت موجودة وبدأ اهتمامه بالموسيقى في سن مبكر تقريبا عمره 7 سنين. ولهني كان متأثر بأبوه الوالد متاعه اللي علمه العزف على العود يعني بدأ بالعزف على العود. عام 1980 يتنجموا تحسبوا معايا مولود عام 64 1916 سنة يشارك في برنامج استوديو الفن ويتحصل على المركز الأول من فئة الأغنية الشعبية. يعني كان تقريبا 18 سنة من سن ويخو المرتبة الأولانية. ما كانتش هذيك المسابقة مجرد محطة أي كتتعدى عابرة في لبنان يعني ولا في العالم العربي. اللي كان استوديو الفن
بكون نتذكره تقريبا من أهم بوابات اكتشاف المواهب، واللي خرجوا وتخرجوا من الأسماء وليت لاحقا جزء من تاريخ الموسيقى العربية. لكن الفوز وحده ما يصنعش نجم، تربح في مسابقة ما تلزمش تولي نجم. يعني كان لازم راغب علامة يثبت أنه لحظة تلفزيونية يمكن أنه تتحول إلى مسيرة. وجاء الألبوم الأولاني بكرة كان عام 86، أكد أنه الصوت اللي عارفه الجمهور في البرنامج قادر على الاستمرار خارج الشاشة. وجاءت أعمال كما قلبي عاشقها عام 91، ثم توأم روحي كان موجودة كريم من أجمل ما قدم. بعد بديت تتساعق قاعدة الجمهور، قاعدة وليت كبيرة برشا تدريجيا، بدي يكتسب في شهرة تدريجيا. في التسعينات تحديدا صار التحول الأكبر، ما عادش رغب علامة مجرد مطرب لبناني ناجح، ولا جزء من جيل أعاد تشكيل صورة نجم البوب العربي. مظهر أكثر حداثة، إنتاج موسيقي أكثر انفتاح، فيديوهات فيديو كليب نعرفه، يعني حفلات جماهيرية، حضور إعلامي الحقيقة دائم، وأغاني نعود نقول قلبي عشقها، يا عيني، نسيني الدنيا، الحب الكبير. ما كانتش مجرد نجاحات مفردة، كانت علامات في مسيرة فنان عرف كيفاش يواكب تغيير ذائقة الجمهور من غير ما يتخلى على الهوية متاعه الأساسية. اللافت للنظر أنه رغب علامة كما يحب برشا يقولوا علامة، ما نجحش فقط لأنه صاحب الصوت الأقوى بالضرورة، لا، صوت راهو مش كل شيء، صوت حاجة جزء مكمل، لا، هو امتلك شيء أكثر تعقيد، القدرة على البقاء. نعم، ربما أصعب موهبة في صناعة النجوم أنك تقعد، أنك تواصل. الصوت يمكن أنه ينجح موسم، والأغنية يمكن أنه تعيش عام، لكن الفنان اللي يبقى في الواجهة أربع عقود يحتاج إلى أن يعيد اختراع نفسه باستمرار. ديما الريبلوت، يعني ديما بلغتنا احنا الحبل على الجدار. يعني راغب عليه عمل هذا الكل رغم النجومية. النجومية طبعا عندها ثمن، كلما اتسعت شهرة الفنان تتقلص المسافة بين حياته الفنية ومواقفه الشخصية. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ما عادش الجمهور ينتظر الأغنية باش يحكم على الفنان، يكفي تصريح او تغريدة او صورة او حتى زيارة يولي الفنان موضوع كبير برشا. راغب علامة بعيد برشا على السياسة، حاولوا برشا يختبروا لكن بعيد. عام 2013 على سبيل المثال يعني اضطر الى نفي تصريحات نسبت اليه بشأن الوضع في سوريا. يعني قال انه بوضوح ما يحبش السياسة، والمفارقة مهمة، الفنان اللي يقول انه ما يحبش يدخل السياسة يلقى روحه مضطر الى اصدار حاجة ينفي بها علاقته بالسياسة. مع مرور السنوات ولا رغب علامة اكثر حضور في القضايا العامة، يعني في لبنان ينتقد حتى مظاهر البذخ الرسمي، يعني شعبي بالقديرة وتحدث على كل شيء. لكن عام 2020 حسينا رغب علامة ولت عنده نضج، يعني شفني حتى كيزيل تونس الحمامات ولا كارتاج، يعني كان يحترم الجمهور احترام كبير. يعني من اللي يبدأ رغب علامة لين ينهي الحفل متاعه ديما الأغاني الجديدة هي الودانية في الصدارة، ما يعطيش لقديمة قبل. يعني كانت يعني حفلات ولا تزال من أجمل الحفلات اللي تقدمت في كارتاج وفي الحمامات. يعني أنا أقول فنان لبناني شهير كما رغب علامة، مشكلته مش في الغناء فقط، مشكلته في محبة الناس لي. يعني ساعات المحبة تصنع برشا مشاكل، ما عادش النجومية وظيفة فنية فقط، حضور اجتماعي دائم. هذه المفارقة الأكثر قسوة في قصة رغب علامة. يعني فما جيل يعرفوه من خلال أغنية الحب، لجيل يتذكر قلبي عشقها، وجيل يعرف نسيني الدنيا، وجيل يربط اسمه بمرحلة كاملة من الغناء العربي الحديث. رغب علامة

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي. المجلس خصص لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، ورئيسة الحكومة تؤكد أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. وزارة الصحة تذكر في بلاغ لها أمس أنها قامت بتطوير وتجديد شامل بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي للرابطة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. الأخبار بالعاصمة، اختتام فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية اليوم تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، بهدف دعم المبادرات الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية. في الشأن الدولي، قوات الاحتلال الصهيوني تصعد من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة أمس، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. وتنص بنود الاتفاق على بقاء القوات الصهيونية داخل المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان وتولي الجيش اللبناني السيطرة. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بأن 11 شخصاً على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمس، هي من أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح في الأسابيع التي عقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: الناس حكاية، وفي وسط كل